0: إذاعة شباب من تونس
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: على كيفك
3: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك
4: تابعنا واسمع صوتك
0: عد موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
4: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
3: تبارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
3: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
4: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك
5: مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا تحية لكم على الناس الكل ماضي ساعتين بضبط هذه الموعد اليومي من برنامج على كيفك اللي تلقاوه حاضر معكم الوقت هذا حتى للربعة في الشبكة الانتقالية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على كيفك كما قلت حتى للربعة كيف كاملة موجودة حاضر معكم في تأمين سويعتين من الموسيقى والفقرات سليم القصيبي في الإخراج التقني وميم حمام في الإخراج الرقمي كريم زغبي سلام عليكم الناس الكل تحية لكم وين يوصلكم صوت إذاعة الشباب شكرا على الاستماع بارك الله فيكم كالعادة فقرتنا موجودين موزيكتنا نونسوكم وانتم في البوز توا مع العودة إلى العمل بنظام الحصتين ربي معكم سينوم حتى فما شكون اللي يمكن ينطلق توا في الحصة المسائية مش متك سليم اللي قال ذكرهم بنظام العمل بنظام الحصتين او العودة الى العمل بنظام الحصتين على سليم كهو اللي هما بيدهم راو الناس الكل مستانسة دونك في الوقت هذايا نرجعوا نخدموا صباح وعشية صحيح فما شوية قلق في السيركيلاسيون يمكن شوية مع العودة المدرسية والجامعية تولي أكثر ويولي زادة كل واحد يخمم في الصغيرات يخمم كيفاش بشي رواح بيهم وكيكا تلقى الثنية معبية على ذلك إن شاء الله ديما مونسينكم احنا ونحاولوا أنو خفوا عليكم الستريس مع الطقس السخون شوية رغم أنه دجم نقولوا عن 4-5 أيامات ملي رسميين لدينا في الخريف ولكن إلى حد الآن فما حتى مؤشر بصراحة يدل على أنه دخلنا فصل الخريف يمكن على الورق دخلنا فصل الخريف ولكن بدرجة الحرارة دي موجودة توا صيفي 100% سيسر واحكم حتى للأربعة في عادة كيفك برشا فقرة العادة فقرة بون بلان فقرة أوت أوف ذا بوكس فقرة زادة الميتيو والأخبار باش تلقاوها موجودة وحاضرة معنا برشا أخبار أو على الأقل بعض العناوين باش تكون موجودة اليوم في على كيفك لبعض الأخبار اللي بالحق أوت أوف ذا بوكس سواء محليا وإلا حتى البر دونك باش تلقاوها معنا مع أخبار طريفة نحاولوا كما قلنا نرافقوكم ونونسوكم بالموزيكا بادين بالموزيكا مكملين بعد شوية حكيم قبلها دلائل الأمر من عندي بتوفيق ماضي ساعتين وثلاث دقائق على كيفك حتى للأربعة أنا راجع

0: حالي حالي معنا محمد حنقي مدي ساعتين وثلاثة دقيقة. شكرا لكم تيما على الاستماع، تحياتنا لكم المقعدين تسمعوا فينا موزيكا نون ستوب. فقراتنا زادة موجودين في عادة كيفك ديما نقول ننسوكم وين ما انتم موجودين ديريك تمشي. والفقرة من فقرتنا فقرة بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: كالعادة بون بلان ينورنا الشيخ محمد بن حمود المهتم بالهوية التونسية واللي حضر معنا في الديريكت. شيخنا مساء النور، تحية لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لك كريم لكيب تكنيك وكل مستمعي ذات الشباب والمكان.
0: شكرا سي محمد. دونك كالعادة أول سؤال يطرح سيرتو أنه تقريبا الأولاد في الكيب الكل بون، فما شكون فطر فما شكون مازاد، ولكن نتصور الأغلبية حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا ماذا بهم يعرفوا شنو فطر الشيخ محمد بن حمود اليوم.
2: اليوم الفطور هو من مدينة تينجا بولاية نجار اللي هو رست نجارة، اللي هي الأول منطقة امرأة كانت في تينجا عملت رست نجارة هذه فورة. تحل ورقة نتاع رستا بالعجين وتتقص جيدة كيما شيف دونش وتتفور بالدجاج ولا بالعصبان ولا بالتحب انت ولا باللحم. احنا عملناها بالدجاج، بنينا
0: بالدجاج هاي بالدجاج هاي
2: رائعة رست نجارة.
0: فمش كون حتى يعمل فيها الفواكة الجافة
2: يعملها حلوة رست حلوة. تجيب الفواكة الجافة وشوية عطرشية وشوية عسل وقل سكر وتتاكل تتعطاها معنا يكون ديسير معنا حاجة بنينا غرشت ويعملوها صور في شدة مضان جدا مغذية إلى درجة وبنينا خاصة كي تتفور معنا خفيفة يحبوها الصغار وخاصة كي نزيدوها بعض المكسرات.
0: صح بشفير.
2: ثم شكون يزيدها شوية حليب ونسلي تولي كيما كيما رفيسة اللي بالملاوي أما نوع آخر. رست نجارة هي معناها تجربة قام بها امرأة في ولاية بنزرت في مدينة تينجا واشتغلت ولات مشهورة برشا في بنزرت حتى في تونس العاصمة. كما أي رشتة أخرى كما نواصل اللي هي جت في وقت من الأوقات عملها العائلة الأندلسية. ناصر اللي هي عملة كانت
0: وقتها. فقط سي محمد ما نعرفش مش باش نقول لك أنت وين بالضبط، أما على الأقل لو تغير البلاصة شوية. أي غير باش الصوت يبدأ واضح 5 على 5. دونك والمعلومات توصل واضح. ايوه مشيت برشا ولا شويه
2: بدل برشا ولا
0: ليه؟ اما خاطر يظهر لي نفس الزون
2: نفس
0: ما زلت في نفس المنطقه ما بعدتش برشا.
2: اوكي
0: لا لا انت مشيت على اليسار ولا على اليمين؟ طب
2: مشيت على اليمين
0: خدت على اليسار. خلينا نبداو باليمين، نمشي على اليمين ونشوفوا.
2: هكا
0: يقعد هكاك على اليمين امريكا. باهي
2: طيب هكا
0: لا يقعد هكاك ما عادش تحرك.
2: اوكي كما قلنا النجارة فما رست نجارة اللي هي نسبة للناصري اللي هي عملة كما قلت في الوقت هذاك ومربعة معناها كما الناصر وصفرة تتعمل بالكوكو معناها تولي كاينها ذهبية شوية فهمتني. العملة هذه أو الأكلة هذه رشتة معناها تتصور ذلك كيف بنينا برشا. هذه بالنسبة للفطور. ما حنا وجهتنا اليوم قاعدين في ولاية بنزرت
0: والبارح كان فتح الآفاق اللي حكينا عليه وحكينا على منزل جميل على مقرونة في منزل جميل اليوم تكملة إلى البارح. منين نبداو من منزل جميل ولا من
2: نبداو احنا من تونس وحنا مشينا منزل جميل 60 كيلومتر في الشمال قبل ما ندخل البنزرت بحكايه 15 كيلومتر قبل الجسر دوب ما تفوت العاليه تعرضك على يدك اليمين غابه كبيره اللي راها
0: على يدك على يدك اليمين الغابه ومنزل جميل على اليسار.
2: منزل جميل على اليسار من قبل المنزل جميل تبدا الغابه هي تبدا من العاليه وانت ماشي من تخوم من راس الجبل والعاليه وتوصل حتى الزرزونه. الغابه هذيك برشا عباد يشوفوها يسخيبوها قديم يقولوا تبع كرطاج ولا عهد روماني. اوكي هي هذيك في العام 1900 وحاجه كانت فما كثبان رمليه داير حتى البحر هذيك اسمه بحر ريمال. كثبان رمليه هذيك كانت تصدم على الاراضي الفلاحيه نتاع مواطني التساكيني العزيب وراس الجبل والعالية ومنزل جميل اللي هي كانت خدمتهم ولا هم الناس هذا خدمتهم قائمة على الفلاحة ولا مواطنين بالخارج. الأراضي الفلاحية هذيك كي تغزوها التصحر والرمال البحرية قرروا وقتها قالوا ليش ما نعملوش نزرعوا أشجار باش نبقاو بيهم التصحر. زرعوا الأكاسيا والصنوبر ويبقى في فترة وجيزة نحكيه على أكثر من 2 ملايين شجرة زرعوهم جميلية وتوينسة معناها وولت غابة غابة بأتم معنى الكلمة اللي قاعدين نشوف فيها تو اللي هي نجم نقول معناها من أجمل وأروع الغابات.
0: سرتو أنه نحكيه على غابة وبحر بحذها دونك
2: مطلة على البحر مطلة على البحر وخاصة الناس اللي تمشي تصيف في مازنين وفي غابة الرمال اللي هو في شط جميل جدا. يعني أنت مباشرة من غابة تلقى روحك في دونلو معناها مباشرة تلقى في الماء بحر جميل جدا.
0: نحكيه قبل رو سي محمد كانت فما يمكن نحكي على بريود نهاية التسعينات ولا بداية الألفينية الثانية نحكي كنت فما مقهى كبير غادي
2: اي مقهى والتو فما
0: اي بون
2: قهى ولكن
0: المقهى اللي نحكي عليه هذا في وسط الغابة
2: اوكي نعم
0: نتصور وعرفت
2: وايضا تو فما زيدا كيف كيف الجيس يحط في الصيف المصطفين نحكيه على المصايف الجويه نحكيه على الكشافة زيدا عندها الغابة الرمال هذيك يقع استغلالها بالجديه هذيك ديما نحافظ عليها نردوا بيننا ما نشعلوش النار وحتى كي نشعل النار ما نخليوش قال طفيناها هكا الفحم هذاك وكل البقايا نتاع النار بتعرضها للشمس وغير قابل للاشتعال هذه البصر ما يعرفوش كل كان طفيناها لا طفيها تردمها ساعه ما تخليش الحطبه والفحم اللي كان شعل في وقت من الاوقات يقعد معرض للشمس باش نحافظوا خطر مشكلة كبيرة كي تتحرق غابة وقاعدين نشوفوا احنا في
0: قاعدين نشوفوا للأسف
2: يلطف بينا وبأهالينا سواء في تونس ولا في الجزائر ولا في غيرها. المهم جدا معناها انك تحافظ على غابة عندها 100 سنة ولا اكثر بتصرف مستهترة او بوقيدة ولا بسيجارو ولا بأي حاجة اخرى تنجم تشعل الاف ومعناها وتكون سبب في انقراض حيوانات وتكون سبب لدى انقراض ثروة نباتية كبيرة
0: حيوانية
2: اللي هي كانت سبب أنه مش توجدوا فيها حيوانات منزل جميل من حاجات المهمة فيها خلف أنه الفلاحة يحبوا الماكلة الحارة يحبوا الفلفل اللي يزرعوه الهريسة معناها والمقرر متاعهم حارة إلى درجة وعندهم لازمها تكون الصوص متاعها حمرة بالجديد الجديد وحارة ويزيد يقليوا الفلفل معاها الفلفل حارة معناها ما فماش رحمة.
0: معناتها واحد متشمت في روحه وي.
2: اي لكن هي البنة نتاعها البنة ومعاهم مقاومة الدار اللي هي مش معروفة في بعض البلاستيك معروفة في وزارة في منزل جميل وضوحية اللي هي أول مقرونة تعملت في العالم يعني قبل معناها يقول لك هو المقرونة الطليانية لا المقرونة كارتاجية. وعملوها التوانسة اللي هي يعجنوا عجينة سامبل نورمال ماء وملح. ويخدموها بسمارة لقشة نتاع سمار وتفتل معناها وكأنه وديك انها مقرونة بالنقبة وتشيح في الشمس وتطيب وزادة من أروع ما تاكل مقرونة الدار اللي تلقاها في منزل جميل معاهم حاجة أخرى مختصين فيها في منزل جميل ويحبوها برشا اللي هي الجيش أو شربة السعير أو الفريك يسميوها اللي يعملوها هما الجيري وعندهم خبز سبيسيال خبز منزل جميل رائع جدا تنجم تتمتع فيها منزل جميل بالهدوء لأنه جبل وغابة وبحر أهلها مضيافين كرماء
0: هي كلم سرتو في الشتاء سي محمد ها وقت لي وقت الجالية وقت لي جاليتنا التونسية
2: كلهم في الرجوع ولكن زيادة حتى في الصيف وكي تمشي للبحر تمشي حتى للسفينة اللي هي معناها جنحت وقعدت في الشواطئ
0: قعدت غادي الشواطئ اي
2: وسكنها الحوت وغيره ولات مقصد معناها نتاع كسوا الناس اللي تحب الانستغرام وتحبوا يصوروا وايضا شط طويل جدا نحكي على 10 كيلومتر معناها تنجم تمشي على ساقيك قد ما تحب تعمل جديد تحكي مع روحك تسمع الموج تسمع البحر متعه كبيره برشا شواطئنا الجميله وبلادنا الجميله وتونس اللي هي متنوعه وتمشي 60 كيلومتر تلقى نوع ترجع 60 كيلومتر كيما توقت انت على اليمين وعلى اليسار تمشي على اليسار تلقى تضاريس وتلقى عادات وتلقى ماكولات وتلقى اشياء وتمشي على اليمين تلقى كيف حاجات ما عندها حتى علاقة ببعضها واحيانا حتى منزل جميل مش كيما منزل عبد الرحمن هما حدا بعضهم مش كيما زرزونه مش كيما كي تتجاوز القنطره تدخل في منطقه
0: تدخل اخرى في بنزرت مدينه ويمكن يمكن بين الحاجات الباهيه زاده في منزل جميل هي هو تقريبا فهم برشا بلايص نظيفه في بلادنا ولكن في منزل جميل يمكن حتى المجسم اللي معمول في الرومبوا سي محمد تقريبا تاع اعوان البلديه والنظافه فوالا دونك وكانوا فما رمزيه للنظافه نتاع المدينه
2: رمزيه وتعرض لمدينه منزل جميل قبل الله يرحمه نجيب الخطاب في برنامج لو سمحتم وقتها جاب فرقه العندليب اللي هي فرقة من منزل جميل وغنيت بلدي يا جميل منزل جميل وتشهرت برشا الأغنية هذيا وقتها كانت تثبت يحكيوا على الفرقة تاج الجلالة وكل نوعية من نوعية
0: نوعية من نوعية الموسيقى اللي قدموها
2: هذيك يعطيك الصحة وكانت جميلة وجميلة إلى درجة بلدي يا جميل منزل جميل معناها غناء وألحان الفرقة بفرقة منزل جميل وكانت من الحاجات لأنه كل بلاد يعملوا عليها غنية قبل اللي يغنيوا على جربة يغنيوا على الكيف يغنيوا على المهدي يغنيوا على سوسة كل مغني نحكي على نعمة ولا سلاف
0: سرتوك يبدأوا أصيلي المنطقة
2: يا إما من أصيل المنطقة ولا تتعمل غنية سبيسيال للبلاد هذيك وإلا حتى للحضارة حتى تغني سيد علي على بيت الشعر وكيفاش يعني الفلاح باش ما يقعد في بلاده في أرضه يقول بقيراتنا دارين بيها بيها وبيا معناها تحس انه يوصف لك في المشهد معناها الى درجه انك تقول خليني ناخذ بيت سعر هي على رقوبه معناها هذا كله كان قبل موجه الفن او البرامج باش تخدم المنطقه او البلاد او العادات والتقاليد نتاع البلاد هذيك البيرو صفصاف والنعوره خلاو المرسى مشهوره كيف سيدي بوسعيد يا غالي باجة عرضوني زوز صبايا في شسمه في جربة واحدة بالخلخال والأخرى ليلة وغيرها من الأغاني اللي هي عاداتنا وتقاليدنا ولكن نلقاها في الفلكلور نلقاها في عروسياتنا نلقاها في ثقافتنا في تراثنا في حياتنا اللي نعيشوها في الهوية الثقافية التونسية اللي هي غنية وغنية جدا ما نجمو كان نفتخروا بها كريم وما نجمو نقولوا كان عنا بلاد عظيمة مغلة في التاريخ مغلة في القدم في الحضارة الحمد لله
0: وانا نتذكر وانت تحكي على وانت تحكي على الغنيات نتذكر فرام على عرش كان نجم حتى بون صعيب كان يذكروه برشا عباد ولكن فما رفرام تاع غنية على منزل جميل حتى يغنيوها في منزل جميل بتاع مغراوة العزيب وعين بيطار الرمال الحدادية منزل جميل تعز علي وانتو كابه
2: اي وعين بيطار فيها من التو من العيون اللي قاعدة معناها فيها ماء بنين الى درجه مهراوه اللي هي قريبه البحر البحيره بحيره تنزرت نحكيو على بحيره من اكبر البحيرات في العالم واللي معناها غنيه وعميقه زاده معناها يدخلوها حتى البطويات كيف مشهوره بالفلاحه ايضا والبلايص هذوما كلهم رغم الثراء والتنوع الثقافي تلقاهم كل بلاد محافظ على عاداتها وتقاليدها وما يسمى بالسبر يقول لك في سبرنا
0: في سبرنا
2: السبر هذا في الاحتفالات في الخطوبه في العرض مش كيما العرض في منزل جميل كيما العرض في بنزرطة ولا في زردونه ولا في منزل عبد الرحمن ولا حتى في مغراوه ايضا الغناء كما قلت انت والحنه والحاجه الاخرى عندهم اللوبيا بنينا برصا في منزل جميل لوبيا العرس نحكي
0: اي
2: من ابن ما تاكل اللوبيا في منزل جميل في الـ في الـ في العرسات ايضا زيد كيف عندهم في المولد عندهم حاجات سبيسيال ويحتفلوا في العيد وفي العاشوره عندهم الحمص يقليوه ويطيبوا كل شيء بالدجاج معناها بلادنا جميلة جميلة كما منزل جميل هو جميل أيضا والعديد من المناطق في تونس مشهورة باسم المنزل كما منزل بورقيبة منزل بوزلفة
0: منزل تميم
2: يا إما قصر موجود للشخص هذاك أو لأنه المنطقة هذيك فيها حاجة كما منزل جميل لأنه المنزل الجميل ومنزل يكون كان جميل غادي في الغابة هذيك وفي البلاصة العالية هذيك

0: شكرا سي محمد، ربي يفضلك. وتقريبا معك وديما الكلام والحديث يحلو معك سي محمد، مشكور جدا وشكرا على كل المعلومات، على كل العادات والتقاليد اللي ناخذوها من مختلف مناطق الجمهوريه. مشكور مره اخرى، شاية طيبه ليك وشاية طيبه لكل مستمعاتنا ومستمعينا. بعد لحظات موجز الاخبار راجعين مكملين حتى للاربعه، في على كيفك.
1: على كيفك.

هذه مزكتنا في حضر معكم في على كيفك حتى الأربعة ماضي ساعتين وسبعين دقيقة. ديما السلام عليكم الناس الكل، تنجموا تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، قولوا لنا بالضبط شو تحبوا تسمعوا. كان عندكم زادة ديديكاس مرحبا أهلا وسهلا، ديما ننسوكم وين ما أنتم موجودين. إن شاء الله من بعد زادة نعملوا طلع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا التوقعات المنتظرة بالنسبة لحالة طقس سواء بقية اليوم الخميس ولا أيضا الأيام القليلة القادمة، ولو أنه حسب آخر تحيين للمعهد أو للموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي درجات الحرارة اليوم تسجل إن شاء الله انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. الطقس عامة مش يكون في بقية اليوم قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب، الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى الرياح أثناء الليل سيرتو بالجنوب الغربي مع دواوير رمضية محلية، البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. سيطر بحكم العباد اللي مازلت تحب تعمل تبحيرة وتكمل في الصيف، ولو أنه كما قلت درجات الحرارة اللي متراوحة بين 38 و 42 درجة تخلينا نحسوا اللي الصيف مازال متواصل في بقية أيام شهر سبتمبر. شو التوقعات الخاصة بالأيامات القليلة القادمة هذه؟ شان بعد في مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي نعرفوا أكثر تفاصيل. لولا البنات عمري ذي بتوتسويت جاي في توقيت ماضي ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة حتى الأربعة قاعدين معكم في على كيفك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، كما قلت مرحبا بكم وتريتكم. كان عندكم ما تطلبوا، عندكم شكون تحبوا على شكون تحبوا تسلموا، مرحبا على كيفك حتى الأربعة على موجات إذاعة الشباب وين ما أنتم موجودين.

مرحبا، رجعنا في توقيت السما 3 دقيقة، مازال مكملين سويعة تقريبا، مازال في عمر حصتنا مكملين حتى الربعة في عادة. كيفك ديما جدكم على تحية الناس الكل، جوز اخبار نحكيو عليها، نحكيو على الكنام بعد لحظات، نحكيو ايضا على المركز الوطني البيداغوجي خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، لأنه تقريبا بالنسبة لبعض المدارس والمعاهد الخاصة العودة قد تكون يوم الاثنين القادم. بالنسبة للعودة المدرسية والجمعية نعرفوا الناس الكل إن شاء الله مع 15 سبتمبر، دونك ما عادش برشا، ودخلنا بشوية بشوية في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وقبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي وأيضا التكوين الجديد. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلامذة، لكل الطلبة، ربي مع الأولياء. فوالا، كما قلت المركز الوطني البيداغوجي كان رفع حصته من طباعة الكتب المدرسية 20% مقابل 11% سنة 2025، وهذه حسب المركز بفضل اختناء آلة طباعة حديثة كما أكد المتصرف المفوض للمركز في تصريحات إعلامية. كيف تم توفير إلى حد الآن تقريبا نسبة 94% من نحو 15,500,000 نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعمل الدراسي الجديد. أيضا في هالنسبة هذه الكل، المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر من المتبوعات تقريبا 12 مليون نسخة، وهذه بطبيعة الحال بالنظر لارتفاع عدد التلامذة في المرحلة هذه المرحلة الابتدائية. توزيع الكتب يسير تقريبا على المستوى الوطني عبر 6300 مكتبة تتعامل مباشرة مع المركز أو فروعه في الجهات. هذه ديما كما قلت حسب تصريحات المتصرف المفوض للمركز، التوزيع قاعد يتم وفق نظام حصص دقيق وبالاعتماد على منظومة معلوماتية مع عدم تجاوز الحصص المحددة لكل مكتبة، هذا تفاديا للاحتكار اللي نجم يؤدي إلى البيع المشروط، ويصير ربط بيع الكتاب المدرسي بالكراس وإلا بالأدوات المدرسية. أيضا في تصريحاته كان أكد أنه إلى حد الآن لم تسجل أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، وقال أنه الكتب كلها مدعمة من الدولة ولم تتغير منذ 3 سنوات. بالنسبة كانت تسأل على جودة الورقة المستعمل في طباعة الكتب، أجاب وقال أنه خلية صلب المركز تتولى تقييم جودة المطبوعات، وقال أنه تم تطوير وتحسين جودة الغلاف الخارجي والصفحات الداخلية للكتب الخاصة بالعمل الدراسي الجديد. دائما في تصريحاته اكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي انه المركز قاعد يتزود بالورق المدعم من الشركه الوطنيه للعجين، عجين الحلفه والورق بالجسرين، واكد انه الشركه كانت اعلنت في وقت سابق توفير 5446 طن من الورق لطباعه الكتاب المدرسي بالنسبه للموسم الدراسي الجديد، وانه تمكنت العام الثالث على التوالي من توفير كامل الكمية الضرورية لطباعة الكتب هذه. دونك كما قلت في البداية، إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية وتكوينية تكون مكللة بالنجاح للناس الكل، للتلامذة، للطلبة، للإطار التربوي، للأولياء، للناس الكل المساهمين واللي موجودين في هالحلقة هذه، حلقة التعليم. دونك إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. في خبر واحد آخر، كما قلنا باش نحكيو على الكنام اللي أعلن عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه البارح كان آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، أو آخر أجل تم تحديده لنهار 30 سبتمبر بالأحرى. دونك البارح الأربعاء أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد لنهار 30 سبتمبر 2026، دونك آخر الشهر هذايا، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة لنهار 30 نوفمبر
هاكا باش يبدا في بالكم. دونك اللي يحب يغير المنظومه العلاجيه فانه اخر اجل باش يكون نهار 30 سبتمبر 2026، بينما اذا كنت تحب تقدم مطلب لتغيير طبيب العائله من طبيب لطبيب واحد اخر فانه يكون نهار 30 نوفمبر 2026. بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض كان أكد أنه إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية ولا تغيير طبيب العائلة عن بعد ينجم يصير عبر المركز الافتراضي او تيري كنام. دونك نجموا تعملوا مطلب تغيير المنظومة وإلا أيضا مطلب لتغيير طبيب العائلة، وإن شاء الله سلامات لكم الناس الكل. ماضي 3 دقائق راجعين بعد لحظات مكملين معكم في على كيفك حتى الأربعاء.

0: وانا
1: وعمري ما قال لك ولا عن شيرين. انتباه انتباه، انا ما في 23 دقيقة مازال مكملين معاكم في على كيفك حتى للربعة. نمشيو ديريكت لفقرة اوت اوف ذا بوكس.
2: اوت اوف ذا بوكس،
1: اوت اوف ذا بوكس، زوز اخبار. نعرفش نزار وماي ما تنجموا تسمعوا من الاخبار خاطر كوميم مهمين شويه. تنجموا تسمعوهم كوميم كوميم. اوكي، الاخبار الاولاني، الاخبار الاولاني محلي والاخبار الثاني عالمي. الاخبار الاولاني في تونس، دونك دارت الصوره بشكل كبير برشا، صوره للواج بالسيري بتاعها باللي مكتوب فيها حاجة خلات برشا تونسة في خضم يمكن اللي قاعدين نشوفه فيه واللي قاعدين نعيشوا فيه واللي فما شوية لوم على بعض التصرفات اللي تصير من بعض التونسة سرتو في اللهفة أو غيره، ولكن كمان بجي حاجة إيجابية تخلينا نقوله مازال خير في الدنيا، بما أنه الواجهة دي الواجهة تخدم خط تونس نابل، نابل تونس. دونك صاحب الواج كاتب من تالي بالبند العريض ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا. دونك برشا الصورة دارت كهرباء جديدة ربي يبارك له، دونك سيرها 215. الحاجة البالية أنه كما قلت التونس تفاعلوا مع الصورة ومع مع صاحب الواج هذه، برشا دعوات جاتوا لأنه كمان ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا. دونك أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجم سواء من نابل تونس ولا من تونس لنابل ينجم يركب في اللواج هذه بصفة مجانية. صحيح فما ديجست صغار، فما حاجات راوها بون كمان مش نقولوا 10-12 ألف 13 ألف، ولكن تقعد الجست مهمة برشا أنه إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجم يلقى اللواج ويركب فيها زادة بصفة مجانية. هذه الخبر اللي كما قلت دارت الصورة بشكل كبير برشا. الخبر الثاني نزار، نصور كمان الناس الكل، كل حد كيفاش علق على الـ الـ الـ الخبر هذا، لأنه السيد اللي مش حكيه عليه هو ملياردير ألماني واسمه كلاوس، توفي عن عمر تقريبا 89 عام. بون الى حد الان الخبر عادي، ولكن اللي بعد الخبر هو اللي مش عادي. اللي بعد الخبر انه خلى وراه ثروه تقدر بنحو 42.2 مليار يورو، يعني نحكيه على برشا فلوس بطبيعه الحال. ينجم نقولوا حتى الى حد الان الخبر عادي، ولكن الخبر الغير عادي واللي خلى التفاعلات ورشة على الفيسبوك أنه السيد هذا لم يكن لديه أبناء، ما عندوش أقارب، ما كتبش الثروة بتاعه لحتى حد، وبالتالي الثروة هذه الكل ستحول إلى الدولة وإلى مؤسسة خيرية كان أسسها هو في سويسرا. باش تولي المؤسسة هذه من أغنى المؤسسات الخيرية في أوروبا. دونك التوانسة تفاعلوا برشا مع الخبر، وكل حد كيفاش يعلق على الخبر، وكل حد فما اللي بالأخبار أو التعليقات الطريفة. فما برشا عباد اللي قالوا شويتنا في في في وفاتك يا كلاوس. دونك العباد الكل كما قلت كل حد كيف تفاعل مع الخبر، الثروة الطائلة 42.2 مليار يورو بدون وريث. دونك اكيد راه كل حد كان يتصور في روح ولا يتمنى انه يكون هو الوريث الشرعي ولا حتى الوريث حتى على الورق للثروه الطائله هذه، لكن في الاخير كمان مشاتش كيكا، مشات لمؤسسه خيريه كما قلت موجوده في سويسرا، وبالتالي باش تولي المؤسسه هذه من اغنى المؤسسات الخيريه اللي موجوده في اوروبا ونتصور كمان في العالم، معناتها ابار الميزانيه اللي عندها. اما باش جاها 42.2 مليار يورو، نزال 42.2 مليار يورو، وميما حطت يدها على راسها 42.2 مليار يورو. اوكي، دونك تحاول تحسبوها بالدينار ما عرفش قداش توصل. انتوكا مبروك على المؤسسة الخيرية، ولكن ما عرفش تصوروا تخيلوا انه فما حد هكا حتى ما عرفش. انتوكا عايزين نكمل مع الموسيقى. هيفا وهبي بحبك. مرسي وصلنا مع الأخبار، موجز الأخبار، وعلى راجعين مكملين معكم حتى للأربعة في على كيفك.

0: 43 دقيقة مازال مكملين معكم حتى هذا الأربعاء. السلام عليكم ديما الناس الكل، شكرا لكم على الاستماع، تحياتي لكم ونمسلكم صوتي لعنة الشباب. بعد حضرات نعمل طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا آخر تحليل والتوقعات الخاصة ببقية اليوم الخميس وأيضا الأيام القليلة القادمة من خلال فقرة الميتيو. ميتيو ميتيو حاضر معنا سي صبحي بن احمد اللي نسلموا عليه. سي صبحي مرحبا يا سيدي.
1: مرحبا اخويا كريم، تحيه ليك الفريق اللي عام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات الشباب.
0: شكرا سي صبحي. تقريبا في اخر تحليل للموقع رينا انه درجات الحراره في انخفاض طفيف بالنسبه لبقيه اليوم، ما نعرفش كيفاش باش يكون بقيه اليوم والايام القليله القادمه خاصه.
1: نعم

0: وهو كذلك تقريبا منذ يوم الأمس بدأت انخفاض درجات الحرارة تقريبا خاصة بمناطق الشمال، خلينا نقول على الأقل بدأت تنخفض بمناطق الشمال، إن شاء الله تدريجيا تبدأ تنخفض أكثر ببقية المناطق معناتها جهة الوسط وكذلك مناطق الجنوب. اليوم تراوحت القصوى ما بين تقريبا 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل، سجلنا بتونس العاصمة كحرارة القصوى بعد الظهر 36 درجة، وما بين 38 و 42 درجة كانت معناتها تقريبا داخل البلاد، بطبيعة الحال 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. إن شاء الله بالنسبة للأيام القادمة تقريبا في نسق الانخفاض تبقى ديما تنخفض تقريبا بدرجة أو درجتين على أغلب مناطق البلاد، غدوة تتراوح القصوى تقريبا من 32 إلى 36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات، وما بين 36 و40 درجة معناتها باش تكون أقصى درجة هي 40، أقل بكثير معناتها من الأيام
1: الفارضة.
0: الحمد لله هذا هو معناتها تقريبا الأرقام العادية نتاع شهر سبتمبر، وبالنسبة للأيام القادمة تقريبا ما فماش ارتفاع أو تبقى الاستقرار تقريبا كما الأيام هذه كل كما غدوة كما بعد غدوة في استقرار. الريح الردوبانة الريح قوية معناتها نسبيا قرب السواحل خاصة بالسواحل الشمالية، البحر باش يكون فيهم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، بقية السواحل يبقى البحر قليل الاضطراب. وبالنسبة لحالة السماء عموما سماء قليل الصحب، ما فماش مؤشر نتاع ظهور خلايا رعدية الأيام القليلة، وإن شاء الله ممكن الأسبوع القادم مؤشر يرتفع أكثر نتاع ظهور خلايا رعدية، وكذلك حتى من ناحية الحرارة أقل بقليل إن شاء الله.
1: برشا عباد نصور الصبح تو راهي قالت الحمد لله وقالت لك شكرا سي صبحي على الاخبار الباهيه. شكرا لك انت بارك الله فيك. بعدا دونك هذايا التحيين واخر تحيين خاص بحاله طقس بقيه اليوم الخميس وايضا الايام القليله القادمه. هكا عندكم بعض الاخبار خلينا نقول اللي تنعوش شويه انه فما امكانيه كبيره لانخفاض درجات الحراره مقارنه بالايامات اللي تعداو. ان شاء الله ربي يخف علينا وان شاء الله ديما تكونوا في صحه وسلامات لكم الناس الكل. ماري 3:47 دقيقة بلتي تود سويت وراجعين كملوا معكم على كيفك حتى الأربعة.

أنغام مش حبيبي بس مور صوتك والأخير اللي حضر معنا في حصة اليوم من على كيفك رفقناكم من ماضي ساعتين حتى الوقت هذا. شكرا لكم الناس الكل, شكرا لأمي محمام في الإخراج الرقمي, شكرا نزار في الإخراج التقني. كريم زغبي يعطيكم موعد إن شاء الله غدوة كان مازال في العمر بقية سهرية إن شاء الله سهرية أحلى ليالي من 9:30 حتى نصف الليل من الغدي. خليكم مورسو فلاش باك تونسي 100% من عندنا بها كراولي. إيجا نقول لك باي باي نسكول.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
7: مع كل حصة نعيش رواية.
6: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون.
7: 100%
8: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنانة التونسية صوفيا صادق. صوفيا صادق اللي قدمت عديد الأغاني التونسية والعربية، وتميزت زادة بنجاحها الكبير في إعادات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. لكن احنا اخترنا اليوم نسمعوكم صوفيا صادق بأغانيها هي، وباش نرجع معها للبدايات وأغانيها التونسية اللي عرفت نجاح كبير، نسمعوا ضيعت العمر ليالي.

من الغربة ملينا هكا غنيت صوفيا صادق معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا معاكم وفر كلامك، كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع طارق عاكف.

أهرب من صورتك هكا غنيت صوفيا صادق معكم اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وإحنا رحلتنا مازلت متواصلة مع الفنانة التونسية صوفيا صادق، واللي باش نسمعوها تغني من كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف عشقتك.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب. الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%

غريب الناس من أنجح أغاني وائل جسار معكم في 100% على إذاعة شباب. الغنية هذية اللي صورها وائل جسار فيديو كليب مع المخرج فادي حداد، ومن أنجح الغنيات اللي قدمهم وائل جسار زادة في أغاني الأفلام، خاطر وائل جسار زادة غنى في عديد الأفلام والمسلسلات العربية، ونسمعوه في لو نهدى حبة.

خليني ذكرها كغنى وائل جسار. الغنية هذه اللي صورها مع المخرجة رندا علم، اللي صور معها زيدا غنية في خطوة سكتي اللي بش نسمعها معاكم توا.

جبال ما بيتلاقوا هكا غنى وائل الجسار اللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع غنية جرح الماضي وائل الجسار، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب Music.

على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس حقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه، شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا، شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما، سبحان الله. فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو الآخر وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى نقول أن الشكوى لا مندوحة منها فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك
0: ولكن أنا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر كان الدنيا برد أو ملا برد كان الدنيا سخونة ملا سخانة كان الدنيا ريح ملا ريح كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء العجب ما يعجبوش
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف
0: يشكي بكاء
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاعه يبدأ بالشكوى
0: بالتأوه الشكوى ملا نهار ملا سخانة ملا برد
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه
0: صحيح
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك لكن أحيانا أنه اللي بيش تشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضعف
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك
0: اي
1: فهمت هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم ف قبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا
0: باهي فضيله شيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى كلنا نشكو
1: نعم
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي
1: حالته تشكي ربي
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الإبن إلى البنت كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف فنحن في حاجة إلى من نشكو له
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم في مصابه في يوسف
1: نعم
0: عليه السلام
1: نعم
0: طبعا
1: وهو كذلك هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شنو جاء الجواب يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى فأما يجيب المضطر إذا دعا
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله. ربي ايش قال؟ فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة استجابة
0: الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يستجيب يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان
1: فالله
0: الله
1: يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس.
0: بالعكس
1: عكس. نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: مو صيغة إنشائية،
0: للطلب
1: هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طوالين يخصوا لها حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة نعم. الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت إن شاء الله نخسول وحصة في مناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك،
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات، مناجات الخالق سبحانه وتعالى،
0: تشكو ربي سبحانه وتعالى، ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: هو سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا،
0: وطمع.
1: نعم.
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايه تشكي لكن تقول مانيش سامع، مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد، مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، فما اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك،
1: لشكون إلى ذي مروءة، صاحب مروءة مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: أي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقول إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي
1: احنا خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه عنا شكون معناها نشكيه ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه المجتمعات، نعم، أنه وقتي ما عادش يلقى شكون يشكي، يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف، يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا، يا لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء،
1: يعني شوف
0: إنسان من الضغط،
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون، لزوجته،
0: وقرب الناس ليه،
1: قلت له لا،
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني فمن كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي يعني ميخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش بش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني واللي المطلوب منتظر
1: إنسان يعني في مصاب وقت تقول له، يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب، يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم، راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة، لا نعطيك كفرة والعياذ بالله، يخرج من الملة، يجحد والعياذ بالله، يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان مش ما يقولوش حاجة أخرى يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء، وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي، فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت وما تعلم ما أنا بي، يعني أنت ماكش حسبية. اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها، يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به، لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توا احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون تعرف معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات، لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها ما شاف، لكنها ما شافتوش،
0: تسمع به وما شافتوش،
1: تسمع به وما شافتوش
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يسمى الصحابة على فكرة، يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي، ما يعتبر صحابي. نعم، فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف.
0: نعم، خارج على نطاق.
1: نعم نعم، فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في يعني في
0: العفو،
1: العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي باش تشكي قل خيرا أو لتصمت، قل خيرا أو ما يا ربي شعمل تحتك ويا ربي إن باش تشكي اشكي ربي بأدب
0: بالضبط،
1: وفوض أمري إلى الله،
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز،
1: وفوض أمري إلى الله
0: طبعا.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم، شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد، يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم،
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط،
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا،
0: لا يقول خيرا
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله،
0: حول ولا قوة إلا بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحب بيك سيد محسن، هو يكلم فينا من صفاقس ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن. أهلا بكم مرحبا.
1: تحية ليك خويا رمزي
0: وليك،
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع انا الشكوى والتشكي
0: اي والتذمر اي
1: بس نسمع تقول على افتح ويحلي يا ما يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك معناته الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: والشكوى لله الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: معناته انا تو مثال نحكي لك نحكي معك انا كفيف وعندي عقبة طرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: التنزيل في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لم يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله،
1: قول الحمد لله الحمد لله على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: لو كانت هذه الدنيا أسوأ عند الله جناح بعوضة ما استقى منها كيف انفرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها أمل لها الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياة معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تضيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان يشكيلو وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: على طول النهار
1: على ابسط
0: معنى واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء هذه ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقه الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائله
1: صحيح وهما معناتها ما اذا كان بالشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله يتفضل كان ضغط في الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع اما يا اخوي واحد على اطفى وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها حصة الماء ظاهرة وليت متسية برشا اللي هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق معناتها، لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة سو انت كي تقدر تخدم هاكا كما المرأة معناتها يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها انا معاك.
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: اي لا لا لا صحيح صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك امام المساجد خاصة ايام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغه الظاهره ولات يعني منتشره ومتفشيه بشكل غريب.
2: صح صح صح
0: اصبحت عمل في نهايه الامر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا انك تعطيهم، ولكن اصبحت شكل من اشكال العمل اللي مركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه اخي محمد رمزي قد تحدثنا على الصدقات
0: اي بالضبط،
2: تحدثنا على المصارف الزكاه وقلنا ان الزكاه تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك انه بعض الناس الذين يسالون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من يعني يسال الناس وعنده ما يكفيه انما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: ومدي دي. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناتها كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخر
2: فضلا عن ما فيه من تحيل طبعا. ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا
2: عبارة أخرى.
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي له ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا أصبع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني كنا احنا في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة بين متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت قال لي هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك انت تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويقع
0: مازالت كسارت عندها أسبوع هذه.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيوش
2: لا تسنوا سنة سيئة راهو تولي إيش معناتها. وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر
0: بيه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
2: يولي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
0: صحيح صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مسعتين وذاك مسعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في بيه والله يتعارف
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشات دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فاضي ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي خص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اقرب جارك
2: نعم
0: اللي هو بحذاك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله فيك
0: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه ليه خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه وتحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم
0: نعم.
2: شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ طبعا احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير باهي عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: يعني
2: احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ رويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: باه
2: كما اللي موجود الان في الجزائر وفي المغرب الاقصى.
0: باه
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الاقصى
0: رواية،
2: يعني الروايه المنتشره عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم روايه قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الاغلبيه ورش.
0: ورش.
2: ثم اصبح الجهه الشرقيه قالون والجهه الغربيه
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت كما خيالنا في مثلا منزل جميل مثلا ايضا الى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعده روايه ورش للاسف اليوم يعني ما نقولش ان درست اكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت برشا لدرجه انه ولينا كي نسمع من يقرا بهذه الروايه اللي هي الروايه الاصليه كانت عندنا في تونس خساره يعني معليش نقول خساره عندنا ما شاء الله الحفاظ وعندنا لكن السند نتاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق يعني
0: الروايه
2: يعني
0: اللي هي اللي الروايه هذه في علاقه بالهمزه والا فما مسائل اخرى
2: هو بالنسبه للهمزه احنا في الهمزه في علم التجويد فيها عندنا فيها اربعه يعني مظاهر عندنا اربعه نماذج عندنا اربعه طرق عندنا التسهيل والابدال والنقل والاسقاط تسهيل الهمزه ثم الابدال ثم النقل ثم الاسقاط
0: احنا توفر في الاسقاط
2: احنا في الاسقاط
0: في الاسقاط يعني الذيب الذيب
2: يعني نعم يعني مثلا في من امثله اسقاط الاسقاط هي ابدال الهمزه ياء خالصه ابدال الهمزه ياء خالصه ثم اسقاطها بعد نقل حركتها نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين والصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت تولي ارايت
0: ارايت
2: ارايت ارايت هذا موجود عندنا في قالون في قالون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راه يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة أول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: قولوا
2: كاس
0: كاس
2: ما نقولوش بئر قولوا بير ما نقولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
0: قرشي الاصلي
2: نعم
0: حجازيه
2: هي أيه. حجازيه وهي من من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمه يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم
0: انتم
2: انتم
0: أي.
2: يلقى صعوبه يقول انتم مثلا
0: أي.
2: يلقى صعوبه باش يقول ارايت يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا اما المهم انه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرا ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدا نحافظ على الروايه اللي باش نقرا بها ورش ورش قالون قالون
0: قالون
2: همزه الى غير ذلك من
0: اذا كان اخترت انك باش تنطق الهمزه تنطقها في قراءتك كل اذا اخترت انك باش تسقطها اي شكل من اشكال الاسقاط سواء كان ابدال او تخفيف او غيره من المظاهر اللي ذكرت انت تلتزم به الى اخر القراءه هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب نون ستوب

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه نبيا ورسولا ومعلما ومربيا وقائدا وإماما، ولكننا نحتاج أيضا أن نراه في المكان الذي يختبر فيه الإنسان أخلاقه أكثر من أي مكان آخر، في بيته مع زوجاته وأهله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يكون لطيفا مع الناس، مبتسما في المجالس، حسن الكلام أمام الآخرين، فإذا أغلق باب بيته ظهر معدنه الحقيقي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في بيته كما كان في سائر حياته، رحمة وحسن خلق ومودة وتواضعا. وقد قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إنها كلمات قليلة ولكنها ترسم فلسفة الحياة الزوجية في الإسلام: سكينة، مودة، ورحمة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر محبته لزوجاته ولا يرى في ذلك ما ينقص من مقامه أو رجولته. سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. تأملوا هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم رجال الأمة لم يجد حرجا في أن يعلن أن عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إليه. فالمحبة في الأسرة لا ينبغي أن تبقى مشاعر صامتة في القلب، بل من حسن العشرة أن يسمع الزوج من زوجته كلمة طيبة، وأن تسمع الزوجة من زوجها ما يشعرها بالتقدير والمكانة. ومن رقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها أنه كان يشرب من الموضع الذي شربت منه، وكان يتناول الطعام معها صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجدك تسمع صوتك.
5: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح إلى غاية 10 سبتمبر الجاري لفائدة طلبة تونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية القادمة. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لغاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في

0: باتجاه جنود إسرائيليين متمركزين في جزء من منطقة كان قد أعلنها منطقة أمنية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك،
2: عد الموشتك تسمع صوتك.
3: صباح النور، صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب اللي يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية على الفريكونس متاعنا، وإلا اللي قاعدين يسمعوا فينا ويشوفوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهار الفرحة والأخبار الزينة لكم الكل يا ربي. اليوم لحد 6 سبتمبر 2026 طقس خريفي على صيفي، لأنه اليوم درجات

الحرارة باش تتراوح اليوم بين 32 و 38 درجة، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، البحر يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. هذه فكرة أولى ديما على أحوال الطقس للناس اللي تحب تبرمج زعما نخرجوا نمشيو البحر نقضيو قضيتنا اليوم، كان على السخانة تجنبوها، كان البحر ما يسالش اليوم السباحة ممكنة. وهذيا أكدوا هنا من المعهد الوطني الرصد الجوي من البارح في ميتيو بلاج في إكستراماك، دونك اللي مازال يحب يمشي يعمل تبحيرة ينجم اليوم يستغل الويكاند هذايا، باعتبار وانه العد التنازلي بدا لانطلاق الموسم الدراسي للسنه الدراسيه 2026 2027. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله سنه مكلله بالنجاح على جميع الاصعده. معكم اميره زايدي في الاعداد والتقديم، سليم القصيبي يرافقني في الجانب التقني، وسنده معنا مترابسه في الديجيتال. ان شاء الله باش تشوفوا على الصفحه الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيل مختلف فقراتنا واستضافتنا في ماتينالنا اليوم اللي باش تكون ان شاء الله امتنوشه، باش نحكيو فيها على المشاريع والتمويلات المشاريع، باش نحكيو فيها على التظاهرات الصحيه، كذلك نحكيو فيها على العوده المدرسيه وكيفاش نعدلوا الريتم والنسق نتاعنا بعد صيف طويل احنا والصغار. زيدا نبداو نعدلوا وقيت راهو جمعة ونايرين 15 سبتمبر على الأبواب، ديما تفكروا لي 15 سبتمبر في الثنية هذيك، علاش اللي مازال عايش بالريتم تاع الصيف وقيت باش تعدلوا. ما كيفاش نعطيكم خطوات أولى إن شاء الله في فقرة الكوتشينج التسعة بالضبط نوتخي كونسي، اليوم باش نحكيو على الأغذية المناسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل القولون، شنو الماكلة اللي تجنبوها وشنو الماكلة اللي تساعدهم. هذه حبيت نعطيكم فكرة لمحة على أهم معنا حاجات أخرى إن شاء الله تلقاوها تباعا من توا حتى التسعة ونصف تاع الصباح. نهاركم زين الناس الكل.

0: إيه ساسي بجوليا بطرس، جوليا بطرس الفنانة اللبنانية اللي احتفلت الأيامات هذية بزواج ابنها. جوليا بطرس اللي كي تشوفها تقول ما زالت في عنف وين شبابها. 6:46 دقيقة، اللي يحب ياخذ فكرة على أحداث صارت في تاريخ كيما اليوم 6 سبتمبر، أما في سنين اللي فاتت تنجموا تسمونا بعد لحظات في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد الناس الكل.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم لحد 6 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1683 يغادر العالم في باريس الوزير الفرنسي كولبير، اللي كانت شهرته بسبب نشاطه، على خاطره كان يخدم 16 ساعة يوميا وفرض النظام هذايا على كل اللي يخدموا معاه، وبفضل نشاطه الحيوية نظم الشؤون المالية والعدل وتنمية الصناعة والتجارة وإقامة الطرق والجسور وأنشأ بحرية قوية، وما نساش العلم والمعرفة، أسس أكاديمية العلوم ومدرسة روما ودار الكتب الوطنية، وهذا الكل ب 16 ساعة عمل في النهار. 1932 تعديل القانون الجزائي في إسبانيا واستبدال الحكم بالإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة، وهذا من منطلق أن عقوبة الموت قاسية برشا، هذا صحيح، أما ظهر لي ثم جرائم بشاعتها تخلي عقوبة الموت شوية فيها، وعلى رأسها التآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: يصبح الخير، يصبح النور،
3: أحلى صبحية، أحلى موزيكا،
0: عد الموجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك، تسمع صوتك.

لوطون دي فلور هذه داليدا، وباش نواصلوا مع الريتم هذايا والأغنية الغربية الكلاسيكية بعد شوية مع خوليو إغليسياس في غنية فيدي. لما نعطيكم فكرة على بعض الاستضافات اليوم، اليوم باش نحكيوا على أهمية التبرع بالدم، أما بشكل آخر. هو فما يوم عالمي للمتبرعين بالدم، هو نهار 14 جوان مشتوى من كل عام، ويصير في جميع أنحاء العالم. ما احنا في تونس عنا تونيجين لايف سيفرز، هذه مجموعة على الفيسبوك اللي تعنى أساسا بدعم التبرع بالدم في الحالات الاستعجالية، ولكن مش هذه بركة، عندها عديد الأهداف الأخرى اللي إن شاء الله باش نحكيو فيها مع دكتور زياد، من بين الباعثين للتظاهرة هذه أو للمبادرة هذه الأكسيون متاع التبرع بالدم. إن شاء الله طبعا نحكيو عليها في فقرة ضيف اليوم بعد موجز أخبار 8:30. يكون حاضر معنا دكتور زياد باش نحكيو على الليفينمون أو على فكرة التبرع بالدم والتشجيع عليها. أهم حاجة كيف كيف اليوم كنا أحكينا في على البعث المشاريع، وقلنا باش تكون حاضرة معنا اليوم ضيفة اللي هي من تتبع روافد، باش نحكيو على بريم روافد أو منحة روافد بلوس اللي معناتها تشجع على البعث المشاريع الصغرى. هي باش تكون ضيفتنا إيناس علوش، مسؤولة التمويل في المشروع هذايا، مشروع روافد. طبعا ناخذ عليه زاد أكثر فكرة للشباب اللي يخموا في بعض مشاريع صغرى ومتوسطة، تاخذوا عليه فكرة إن شاء الله في السويعة الأخرانية من 8:30 ل 9:30. هذه أهم معناتها الاستضافات. أما زادة باش نحكي في موضوع يهم العائلة التونسية الكل، وهو العودة المدرسية، وما أدراك ما العودة المدرسية والريتم اللي تبدل فيها. هذيك علاش مهم جدا نبدأ سبارة نزيد جمعة أقل شوية من 10 أيام باش نبدأو في هكا العودة للنسق متاع أيامات العودة المدرسية. نوم بكري، نقصوا الشاشات للصغيرات، الريتم الكل متاع العائلة الحقيقة يتبدل. دونك قدوا معنا هذه في حدود 9 متاع الصباح مع أحلام شويشي مدربة في التنمية البشرية. عنا بوانغوت مع عماد الطويل الخبير في السلامة المرورية في حدود 8 متاع الصباح. الميتيو بعد نشرة أخبار 7:30، بعد شوية نشرة أخبار 7:30. سبور وأخبار سبور في الويكاند تلقاوها 8:15 مش 7:15 مع منى حمام اليوم. سينو زادا باش نقترح عليكم بعد قليل فقرة نوتري كونسي، أخصائية التغذية إيمان الهذلي اليوم اختارت باش تحكي لكم على الأغذية المناسبة، الأغذية اللي ما يلزمكمش تاكلوها بالكل. نحكي على الأشخاص اللي عندهم مشكل القولون والقولون العصبي، الناس اللي تحس بنفاخ والقلق كل ما تاكل نوعية متاع أغذية، خضرة، غلة، حليب ومشتقاته. اقعدوا معنا إن شاء الله بعد شوية في حدود 7:15 7:15 تاخذوا فكرة شافية وضافية على الأغذية المسموحة والأغذية الممنوعة بالنسبة للناس اللي عندهم القولون العصبي، وعاف الله الجميع وإن شاء الله ربي يشفيكم الناس الكل من مختلف الأمراض والأسقام. باش نرجع للموزيكا، كما قلنا الأغنية الكلاسيكية مع خوليو إغليسياس فيديل، وباش نسمعوا زادة آدم اللي ولد البارح كان في كارتاج وأحيا حفلة كالعادة ناجحة قدام الجمهور التونسي، باش نسمعوا في حلو.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاز. نوتري كونساي.
2: صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مجددا معنا من الهدلي أخصائية التغذية. تأمننا دائما فقرة نوتري كونساي كلها راح جميل. صباح النور.
3: صباح الفل يا ميباش.
2: مرحبا بك إيمان. نحكيو على بعض الأمراض، خاصة أمراض الجهاز الهضمي اللي نجم نصلحوها ولا نقصوا من الألام متاعها ومن المشاكل متاعها ومن حدتها بالتغذية المناسبة. اخترنا اليوم مش نحكيو على الناس اللي عندهم القولون، عندهم قلق متاع القولون العصبي.
3: Effectivement أمي، هو ولا مرض العصب تويكا كوز دو ستريس اللي صايبنا في الحياة اليومية متاعنا. دونك برمي الأسباب متاعه هو لو ستريس. دونك باش عبيد يقول لك انك ناكل أقل حاجة، نتنفخ، ناكل، نشرب حتى شرب مي، تولي لي كيف شي منفوخة، معناتها أم بروبليم تاع بالونمون وغاز وقلق. دونك لهنا العبيد هذوما نحاولوا ساعة يمشيوا للغاستخولوج باش نثبتوا ونتأكدوا اللي هو مرض متاع قولون عصبي. هذه أول حاجة. الغاستخولوج هو يعطيكم شنو هو لو نيسيسير باش يعملوا قلوب باش يتفقد. دونك الغاستخولوج يعطينا تحاليل لازمة زيدة باش نتفقدوا ونتأكدوا اللي هو عنا قولون عصبي. من بعد برمي الحاجات اللي لازمنا نجنبوهم، هي حاجات باش تصدمكم، هي كيف ما الخضرة النية. خاطر باش عبيد يقول لك انا ناكل باش خضرة نية ما فهمتش بيني عندي مشكلة نتاع قولون،
2: اي با ما يهضمش
3: فوالا. دونك اي با برمي الحاجات اللي تعمل لنا مشكلة نتاع قولون واللي تزيد تعكر لنا هي الخضرة النية. دونك ماذا بينا لهنا
2: البيض
3: هذوما تولي خضرة طايبة. دونك سلطة مفورة، سلطة طايبة في الفور، خضرة تبدا غري على البوال نتاعنا. دونك نحاولوا نيفيتي والخضرة النية، خاصة الليتو، الخس، البروكلو، الكرنب،
2: الفقوس،
3: الفقوس، البصل زيدا دا يعمل لنا باش مشكله نتاع بالونمون وغاز وكل. دونك هذوما نحاولوا نجنبوهم. انا زاد فما عبيد اللي قلقهم اللاكتوز
2: اللي موجود في الحليب ومشتقات
3: باقي مشتقات الحليب ولا. دونك العبيد هذوما يوليو يتجهوا اكثر للحليب اللي بدون لاكتوز، موجود عندنا ولا في
2: متوفر
3: نستعملوه هو،
2: او نجنبوا الحليب كاريمون.
3: لا ما فهميش علاش نجنبوا الحليب كاريمون، نجمو جوست نستعملوا لي بدون لاكتوز وهكا كنكون ناخذ في لي بيزوان تاعي اون كالسيوم و ميم طوم مانيش قاعد نتقلق في كلشي ولا في القولون. برمي الحاجات اللي تتسبب لنا في انتفاخات، فما عبيد كي تاكل الجلوتين. دونك كيف تاكل مع القولون العصبي الجلوتين تنجم تتقلق، معناتها كي تاكل اكسيم تاع مقبونه تاع كسكسي. دونك هذوما ينجم
2: يقلقهم
3: ولا يعمل انفخ. باغ كونتر يقول لك حتى كان كليت كونتيتي صغيره راهو يقلقني. دونك العبيد هذوما نحاولوا نجنبوا الجلوتين. العبيد اللي لا كي تاكل كونتيتي صغيره ما تتقلقش، نجم تاكل على روحها ما فماش مشكله. دونك كونتيتي صغيره تاع مقبونه تاع كسكسي بوز بطبيعته ما فيهوش جلوتين، دونك نجمو ناكلو منه. مي بيان سور ديما تقعد تي كونتيتي صغار. الحاجات الدهنيه برشا، دونك كيف ما الزيوت، كيف ما المقليات، كيف ما الكريم فريش ولا الحاجات اللي فيهم برشا دي فروماج زيد يقول لك يقلقني. دونك الحاجات هذوما زاد كيف ماذا بينا نجنبوهم. ويقعد ديما كل واحد سلون لا توليرونس نتاع بدنه، معناتها فما تويكا من الحاجات اللي انا كنت نسمي لك فيهم، فما حاجات عبيد تنجم تاكلهم وما تتقلقش، وفما او ميم طون تتقلق. كيف ما زاد من البارمي الحاجات اللي تنجم تقلقنا هي البقوليات، كيف ما الحمص، كيف ما اللوبيا، كيف ما اللوبيا البيضاء والحمراء جينيرالمون تقلق، اللوبيا الخضراء جينيرالمون ما تقلقش.
2: العدس
3: فوالا، العدس فما عبيد تقلق وفما عبيد لا. دونك زاد كيف هذا يزن نثبتوا سلون لا توليرونس. الفول جينيرالمون يقلق، الجلبينة جينيرالمون تقلق، الحمص هذا كيف يقلق. وكيف ما قلت لك كل واحد سلون لا توليرونس نتاعو، معناتها النجم مثلا انا اليوم الحمص ما كليتوش كيف ما هو، مثلا نصمطو من الاول، حطيت فيه شويه كمون، حطيت فيه شويه ورقه ترنت، بعدك طيشت الميم تاعو وحطيته في وسط
2: الطاسه نتاعي
3: فوالا. لهنا النجم يقلقنيش، كيف ما النجم انا ما يقلقنيش انت قلقك. دونك لهنا سلون لا توليرونس نتاع العبد. كيف كونسيرنو الحليب ومشتقاته، نجم مثلا كعبه يوغرت عاديه انا ما تقلقنيش غير يقلقوا. دونك لهنا شنو نعملوا من الاول باش تكون ريجيم فود ماب، معناتها الحاجات هذيا تتنحى جمله واحده، بعدش نبداو ندخلوا بشويه في كل حاجه
2: تدريجيا
3: فوالا. دونك باش يكون ريجيم ستريكت من الاول، معناتها كيف ما قلنا باش نبتعدوا على الحاجات هذوما، بعدش نبداو ندخلوا فيها بالحاجه بشويه ونشوفوا صرا لا توليرونس نتاعنا.
2: يعطيك صحه ايمان، شكرا ليك. انت دي فقره نوتري كونساي.
1: نوتري كونساي matinal weekend.

24 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل من جديد, نهاركم مبروك سعيد, إن شاء الله تكونوا استفدتم مختلف النصايح اللي قدمتها إيمان هذلي أخصائية التغذية اليوم في موضوع القولون العصبي, مشاكل القولون العصبي, الأغذية المسموحة والممنوعة. نهاركم زين الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا, قافلة خيرية صحية خيرية تنظمها جمعية أمين الخيرية لمرضى سرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي برج العامري. اليوم فما قافلة صحية اجتماعية مجانية اللي يسمعوا فينا في برج العامري, وهي متعددة الاختصاصات باش تصير في المدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. القافلة تقدم زادة مساعدة اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة كل التلاميذ وخاصة مرضى سرطان, من لوازم مدرسية, ملابس زادة العودة المدرسية. من بين الاختصاصات اللي تنجموا تلقاوها واللي يسمعوا فينا توا في برج العامري نجموا يمشيوا للمدرسة الابتدائية الحفصية في برج العامري, فما فحوصات متاحة, تقصي كل من مرض السرطان لدى النساء وأمراض الكبد, القلب, الشرايين, السكري, أمراض ضغط الدم والكلى وغيرها. وهذه بطبيعة كما قلنا من تنظيم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام, عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي ينجحهم. بما أنه العودة قلت القافلة هذه باش تكون عندها طابع صحي, وفي نفس الوقت باش تقدم مساعدات خاصة بالعودة المدرسية للصغيرات هذوما. مرحبا, أهلا وسهلا بكم. شوي آخر موعد نشرة الأخبار متاع 7:30 أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة, ورجينا معكم بأحوال الطقس بالبوان غوت وبمختلف فقرات الماتينال ويكاند. أميرة سليم وسندا معكم في ماتينال لحد 6 سبتمبر 2026.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم هو آخر أجل للناجحين في البكالوريا الذين تحصلوا على إعادة التوجيه الجامعي لتأكيد اختيارهم. وزارة المرأة تفتح باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان 2026. قافلة صحية اجتماعية متعددة الاختصاصات تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.

0: اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامرية من ولاية منوبة، كما تؤمن هذه القافلة مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ ومرضى السرطان من لوازم مدرسية وملابس للعودة المدرسية. وتشمل الاختصاصات والفحوصات المتاحة تقصي كل من مرض السرطان عفى الله الجميع لدى النساء وأمراض الكبد والقلب والشرايين والسكري وضغط الدم والكلى وغيرها. رئيس الجمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام نبيل بوكحيلي.
1: الفحوصات الاجتماعية صح اجتماعية تتمثل في العودة المدرسية خاصة في الوقت هذا، وصحية نهز الطب معنا اختصاصات من أمراض القلب، شرايين، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، وخاصة خاصة تقصي السرطان تمشي معنا كرغات، تمشي معنا زيادة طب نساء جينكولوج، تمشي معنا رساج فامغوص من القوائب معناها المختصة في أمراض النساء، ويكون معناها يوم صحي اجتماعي يتمثل في العودة المدرسية للصغيرات، لباس نتاعهم، فورميتور سكولاي من المحضر التبليغ لكل شيء، وخاصة من الأيتام ومرضى السرطان، وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما ينجموش يرجعوا لذاتهم، نرجعوهم لهم نحن شهر 6 نهار الأحد في جهة برج العامري ليفينمون مدرسة ابتدائية حصية، مش نبعثوا لهم باشهم حاضر معناها المحضر كاملة من كل شيء.
0: أعلنت وزارة المرأة عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية 2026-2027 لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بوزارة المرأة. عليسة خواجة أكدت أنه يشترط تقديم تقرير طبي يثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية وشبه الطبية ضرورية للتكفل به.
2: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعو بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعو في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة طبية اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال لإدارة ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الأرض التونسية هذه في الروضة ثم بعد ذلك في حياته المدرسية.
0: من جهة أخرى تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وإلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي أفادت بأنه تم تخصيص خط تمويل لفائدة الشابات خريجات التعليم العالي والتكوين المهني دون ضمانات أو فائض أو تمويل ذاتي.
3: فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل مشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
0: إلى أخبار العالم الآن، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد 2 في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة عرب سالم والتي استهدفت مبنى سكني عقب إنذار بإخلائه. وجاءت الغارة ضمن سلسلة غارات

0: نهى الجيش الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، قال إنها ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته جنوب لبنان. قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم إن الوزير بدر عبد العاتي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار أكد خلال اتصال هاتفي أمس على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت الموقع في جوانة المنقذية بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة منذ شهور. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم هو آخر أجل للناجحين في البكالوريا الذين تحصلوا على إعادة التوجيه الجامعي لتأكيد اختيارهم. وزارة الأسرة تفتح باب ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026. قافلة صحية اجتماعية متعددة الاختصاصات تنتظم اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في الماتينال ويكاند حماقي. قالوا عني ايه رجعنا بيه بعد نشرة اخبار السبعة ونص. احنا باش نشوفوا احوال الطقس شو باش يقولونا من المعهد الوطني الرد الجوي بعد شوية على احوال الطقس لليوم والايام القليلة القادمة.
1: طقس اليوم
0: من المعهد الوطني للرصد الجوي نقول صباح النور للمهندس سرحان الرحالي. صباح النور.
2: صباح النور، نهارك طيب.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: طقسنا كيفاش يكون اليوم؟ شنو أحواله زاد الطقس اليوم ولا بداية الأسبوع معناتها شنو اللي باش يميزه؟
2: والله في الحقيقة الطقس ما فيش حاجة كبيرة، معناها طقس في استقرار في كلمة واحدة، أرقام يعني قاربت المعدلات العادية بدرجة كبيرة، لا نتوقع وجود أمطار على الأقل لحد والاثنين. الطقس شبيه جدا، خاصة وقتك نشوف الأرقام تتكرر من حيث درجات الحرارة القصوى اللي باش تكون ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، ولهنا نشوفوا للأرقام أقل من الأربعين. وهذا مهم جدا.
0: يعني درجة الحرارة تتراوح بين قديش وقديش؟ قديش من درجة بينصير
2: المناطق الداخلية ما بين 36 و39 درجة، ولكن الأماكن المطلة القريبة من البحر ما بين 30 و35 درجة.
0: هذه مقبولة.
2: الأرقام اليوم
0: مقبولة.
2: وأرقام غدوة زادة. بداية من يوم الثلاثاء تغير يعني تدريجي في حالة الطقس، مؤشرات الأمطار موجودة بالشمال والمناطق الشرقية للبلاد، صحيح تنجم تاخذ صبغة رعدية ولكن باش تكون واضحة وجلية أكثر يوم الأربعاء. مؤشرات الأمطار موجودة بقوة تقريبا بالمناطق الغربية ثم تتدرج نحو الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل. من المحتمل جدا كونها تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال مع تساقط محلي للبرد، يعني وضعية جوية دقيقة تستدعي المتابعة والاهتمام في أولى بدايات فصل الخريف. تعتبر هذه القطرات الأولى أو الغيث الأول نستقبله في فصل الخريف. إن شاء الله يكون تكون أمطار فيها من البشائر ما تخلينا نتوقع موسم فلاحي واعد وتعود بالنفع عليه. من ناحية أخرى إن شاء الله تترقبونا في إصدار نشرات المتابعة متاعنا اللي استنستوا بها قبل بأيامات من الأمطار وسياسة الإنذار المبكر اللي نتبعها باش نتخذ القرار المناسب ننبه الناس الكل. هذا دورنا منذ الأزل وإن شاء الله نحسن فيه ونقدم ديما المعلومة الصحيحة الشافية والكافية.
0: يعطيكم الصحة. السواحل اليوم كيفاش تكون؟ ظروف كيفاش تقولوا ملائمة للسباحة ولا لا؟
2: اللي مازلت تحب تبح وحتى الأيامات القليلة القادمة يعني طقس ملائم للسباحة، أو وجود الأمطار لا يعني البتة اللي كونه فما أمواج، يعني هذا مرتبط بالمنخفضات الجوية، مرتبط أيضا بتغير الفجي لاتجاه الرياح، بحر قليل الاضطراب بكافة السواحل من الشمال إلى الجنوب، ولكن بحر قليل الاضطراب هذا لا يعني المجازفة، هذا لا يعني التهور. الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى في بداية هذا الخريف. سبتمبر نعرف الناس الكل اللي تنجم تاخذ عطلها في سبتمبر، وبالتالي الأجواء باش تكون طيبة من حيث السباحة. نطلب مزيد من الحذر والانتباه خاصة مع نزول الأمطار إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سرحان. شكرا ليك المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، وكانت هذه فكرة مفصلة على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. شوي آخر باش يهزنا عماد الطويل القربة وفقرة بوان روت اليوم من قربة. إن شاء الله قعدوا معنا في الاستماع. نسمعوا رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة. نسمعوا لطيفة شبهي بالملي وبرشا جديد تونسي شرقي غربي تلقاوها معنا في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موزيكا.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
0: بوغوت اليوم عماد الطويل مش من تونس الكبرى، اليوم بوغوت في الجهات. عماد صباح النور. صباح الخير عماد.
2: تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي التاريخ، ومرحبا بكم.
0: مرحبا. اليوم من قرب انت اخترت باش تعطينا بوغوت، تعطينا اليوم لحد هكا في الساعات هذه الأولى كيفاش الوضعية المرورية؟
2: الحركية موجودة على مستوى الطرقات الوطن القبلي، يعني وقت اللي وصلنا النابل في اتجاه قربة، خرجنا على مستوى درج عمل الفهري لخيار مفترق دوراني الزركة، ثم وصلنا عبر طريق الجهوية رقم 27 في اتجاه مدينة قربة. قربة مدينة معتها حية، اليوم نلقاو السوق موجود على مستوى مدينة قربة اللي هو يجي في منطقة المراح، حي موجود هنا، و بجانب وزادة فما نلقاو فما مركز تجاري مش بعيد برشا على كذلك الجامعة سيدي عبد الرحمن. نلقاو السوق، السوق اللي نلقاو فيه توا بديت عملية تزود بالمنتجات الفلاحية، ولكن زادة كما نعرف القربة اللي هي وكما الوطن القبلي كله معروف معناتها بالتوابل بالفلافل نتاعو بالفاحة نتاعو، وبالتالي اللي باش يجي للسوق يلقى باش يتسوق باش يلقى من المنتوجات الفلاحيه والتوابل. مع هذا صحيح السوق يجي وسط الحي، صحيح الاهجه ضيقه شويه، ماذا بينا نقعدوا معناتها حتى على مستوى اللي باش يوصل على مستوى وين السوق. صحيح النجم ياما نخليه معناتها مش بعيد برشا عليه، فما مركب تجاري ولا فضاء تجاري موجود، ونجمو ننتقلوا مترجلين معناتها نمشيو على السقينا نعملوا القضيه نتاعنا معناتها يا اما من السوق يا اما بحذا المركب التجاري. مع هذا ماذا بينا زاد ما ندخلوش في الليسونس انتردي، نعرفوا ديما راهو في المساله في وين
0: يحبوا برشا معناتها مصممي طريق اللي يحبوا يقصروا ثنيه في ساعه. ما
2: هاك القصه يا اميره هذيك هي راهي تنجم
0: تتكلم، الله لا يقدر تنجم تسبب في كارثه.
2: يمكن سياره ولا شاحنه خفيفه ولا حتى شاحنه ثقيله يصعب عليه شويه ساعات باش يدخل ويتعدى، اما درجات ناريه درجات هوائيه عاديه ينجم يتعدى، حتى ينجم يتعدى وينجم يسبب خطر معناتها خطر عليه هو خطر على جميع مستعملين الطريق. النقطه مش حمل فيها بخصوص طرقات بناء على مستوى الوطن القبلي، احنا نعرفوا اللي فما برشا المصانع اللي هي موجوده في تعليب الطماطم وتعليب معناتها كل ما ومشتقات معناتها التوابل. نلقاو
0: ديما منطقه صناعيه
2: اي نلقاو فماك الاثار نتاع الماء اللي يقعد وقت اللي عملت تزود بالمعامل هذوما، الماء نتاع الطماطم يقعد لاصق على مستوى المعبد
0: ويسبب انزلاقات هذه نجم لا قدر الله. هاي دونك الانتباه لازم للناس اللي ماشيين القربة.
2: اي بالضبط، اي معناتها الطماطم يبدا موجود راهو نقول هنا لابد من تعديل السرعه على حسب طبيعه الطريق. اذا كان معناتها نشوف الاثار نتاع المياه هذه لاصقه وموجوده على المعبد على الطريق ولا حتى على مستوى وين فما المعامل
0: معناتها تزيد مسافه الامان، معناتها لازمها تكون
2: هي اول حاجه مسافه الامان، ثاني حاجه راهو حتى واحد معناتها اذا كان الماء يبدا موجود راهو على اللي قدر ينجم يزلق راهو الواحد بالماده هذيك يعني، وبالتالي تعديل السرعه معناتها
0: واجب ولازم
2: حتميا لازم نعدل السرعه.
0: توا في اتجاه البحر كيفاش؟
2: البحر
0: خاطر مازال البحر اليوم ما مسموح، اليوم درجات الحراره والظروف كلها ملائمه.
2: اليوم في القربة ينجم يعمل تبحير او خمسه دقائق بالسياره تلقى روحك على الشاطئ نتاع قربة،
0: نجم تمشي زاد المنزل حر مش بعيد برشا.
2: اي بالضبط، اي معناتها تتسوق وتنجم تعمل معناتها يوم كامل مع العائله معناتها في قربة لهنا معناتها، والواحد يتفرهد يعمل الخليه نتاعو يتفرهد ويتمتع باليوم الجميل
0: ان شاء الله. يعطيك صحة عماد، اهم حاجة يكونوا امنين على الطرقات وثنية زينة ليك ولكل مستعملي الطريق. شوية اخر الموعد باش يكون رياضي توب سبور مع منى حميم، اخر الاخبار الرياضية في تونس وفي العالم. في العالم هنا. بعد شوية هذه تلقاوها في الدب سبور موجز الأخبار، ومن بعد كما قلت باش نحكيه على موضوع هام برشا مع دكتور زيد القاسمي اللي باش يكون حاضر معنا، باش نحكيه على التبرع بالدم. احنا تربينا على الومضات التحسيسية، التبرع بالدم أجمل تبرع. اليوم طرق جديدة، طرق عبر شبكة التواصل الاجتماعي لي جروب اللي نجمو نلقاوهم على الريزو سوسيو كيما تونيجين لايف سيفرز، تلقاوها على الفيسبوك المجموعة هذية واللي تشجع وتدعم الفكرة الكل الكونسيبت متاع التبرع بالدم. قدوا معنا ما تبدلوش الموجة، الموزيكا حاضرة كيما وائل كفوري ما في غيرها، باش نسمو النانسي عجم الشامي ولينا حايك تولايت وبرشا برشا اغنيات تلقاوها معنا في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.

0: صباح رباح، صباح الخير والنجاح.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 8:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على فريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أكيد بعد شوية نحكيو على التايكواندو، نحكيو على وفاء المسغوني، نحكيو على ألعاب القوى ذات البطولة العربية، نحكيو على المسابقات الإفريقية مع مباراة النادي الإفريقي البارح ومباراة النادي الرادي الصفاقسي. لكن البداية ستكون إفريقية، الحدث الإفريقي، انطلاق البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في الأواسط المقامة بالكوت ديفوار. البارح المنتخب الوطني التونسي استهل المشاركة متاعه ضمن منافسات المجموعة الثالثة بانتصار ضد المنتخب البنيني 53-23، بداية قوية تأكد طموح المنتخب في المنافسة على الأدوار المتقدمة. آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، كيفاش كانت الأجواء في الافتتاح؟ أكيد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. أهلا وسهلا فوزي، مرحبا بيك.
3: خير منى، تحية ليك، تحية لكل سادة المستمعين. البارح انطلقت صفة رسمية فعالية البطولة الإفريقية للأواسط لكرة اليد بأولى مباريات المنتخب الوطني ضمن مجموعة الثالثة. المنتخب الوطني كان في تاريخ مفتوح تقريبا وفاز بنتيجة عريضة على حساب منتخب البنين 53-23، 30 نقطة فارق. ورغم هذه النتيجة العريضة، المنتخب الوطني التونسي لاحت عليه بعض الإشكاليات خاصة على مستوى الدفاع، واللي سعيدي مطالب بتداركهم في باقي المباريات الخاصة بالدور الأول. اليوم المنتخب الوطني بشي يواجه منتخب كينيا انطلاقا من منتصف النهار بتوقيت الكوت ديفوار الواحدة بتوقيت تونس. والمنتخب الكيني كان انهزم في اليوم الافتتاحي من المنتخب الليبي بنتيجة 37-36 في انتظار اللقاء الثالث في هذا الدور الأول مع المنتخب الليبي يوم الثلاثاء انطلاقا من مطلثة نمتع العشية بتوقيت تونس. بعض العناصر اللي تألقت في مباراة يوم أمس ضد المنتخب البنيني، خاصة اللاعب البحري الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة سامي سعيدي، قال وأنه خير في هذه المباراة الأولى أنه يشرب كل اللاعبين تقريبا في انتظار المباريات الأهم اللي هي بشكون في الدور الربع النهائي. على مستوى العام، البطولة الأفريقية اللي تم الافتتاح نتاعها مساء أمس، افتتاح بسيط جدا بحضور مختلف المنتخبات المشاركة، ثم بعض الإشكاليات على مستوى التنظيم على مستوى الإقامة. تونس، ليبيا، الجزائر كلهم تشكاوا من الإقامة والأمور التنظيمية. إن شاء الله تتحسن الأمور هنا في أبيجان في هذه البطولة الأفريقية اللي باش توصل إلى غاية يوم 12، ونتمنى النجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للأواسط، لما لا إعادة سيناريو 2013 والفوز بلقب هذه البطولة الأفريقية.
1: شكرا لك فوزي. خذينا تفاصيل وآخر أخبار النخبة الوطنية المشاركة في البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في الكوت ديفوار. الموعد القادم اليوم تونس كينيا انطلاقا من ماضي ساعة. برافو لأواسطنا على البداية الأقوية هذه، وحظ موفق لأبطالنا في باقي المشوار. أكيد قبل كرة القدم نحكيه على الجديد، نحكيه على الجديد في رياضة التايكواندو. بطبيعة نعرفوا النخبة الوطنية موجودة قاعدة تشارك في جائزة موجو الكبرى، وفي المسغوني تواصل التألق وتواصل عروضها القوية في الجائزة الكبرى، تنجح في تحقيق انتصار جديد أهلها لدور الربع النهائي في منافسات وزن أقل من 67 كيلوغرام بعد انتصارها في الدور الثمن النهائي أمام البولونية جوليا نواك. انتصار جديد يأكد جاهزية البطلة العالمية لتواصل التقدم خطوة بعد أخرى نحو الأدوار الحاسمة. الدور الربع النهائي باش تلاقي الإفريقي الصينية في مواجهة قوية ضد جياني تشانغ، إن شاء الله بالحظ والتوفيق كيف ما قلنا لوفاء المسغوني. كذلك باش نحكي وديما على الرياضات الفردية، لأنه الرياضات الفردية باقي عندها نتائجها الإيجابية. نحكي على البطولة العربية في حدث عربي في ألعاب القوى، ذهب تونسي جديد لبطلة تونس اللي واصلوا تألقهم لمنتخبات أقل من 18 سنة في العاصمة المصرية القاهرة. البطلة الصاعدة ريم السليمي تتوج بذهبية 5000 متر مشي. برافو ريم للتتويج هذايا، وتحياتنا أكيد للمدرب القدير فتحي العيساوي على العمل هذايا. كيف كيف في البطولة العربية لألعاب القوى أقل من 18 سنة، برونزية جديدة لتونس، البرونزية عن طريق قطر الندى جواد، قطر الندى جواد في اختصاص رمي القرص، تتويج مستحق إن شاء الله في قادم زيد الاستحقاقات تكون النتائج أفضل. وكيف ما قلنا ديما في إطار المشاركة التونسية، لحد الآن بعد منافسات اليوم الأول 3 ميداليات، المرتبة الثالثة في الترتيب العام. نرجع لأخبار كرة القدم، الموعد كان البارح مع الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وأيضا كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. انتصار النادي الإفريقي البارح ضد فريق جوليبا المالي بهدف مقابل صفر. كيف ما قلنا هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي البارح في ملعب حمادي العقربي برادس، ذهاب الدور التمهيدي الأول. هدف السيدة قديدة في دقيقة 71، وفي كأس الكاف هزيمة النادي الرياضي الصفاقسي من فريق شوتينغ ستارز بهدف مقابل صفر كيف كيف في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال لكأس الاتحاد الإفريقي. نذكر انتصار الهلال السوداني البارح بزوز هدف مقابل صفر. كيف كيف مانجا سبور كان فاز على يونغ أفريكانز 3 هدف مقابل هدف، 1-1 بين سان بيدرو الإيفواري وفريق ريفرز يونايتد. انتصار زيدا للمريخ السوداني بهدف مقابل صفر، 1-1 بين جابوران اليونايتد وفريق يونغ أفريكانز التنزاني. وفي كأس الاتحاد الإفريقي كيف ما قلنا 1-0 لشوتينغ ستارز ضد فريق السي اس اس. أبرز النتائج هذية بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي. في كرة القدم البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بطبيعة قبل ما نعطيكم برنامج اليوم، نذكر 1-0 لتقدم ساقيت الدائر أمام نادي حملون في هدف هارون بن عامر في دقيقة 52 من ضربة جزاء. 1-1 بين السيابيل أولمبي البيجي، سجل الأولمبيك هادي الحدوشي في دقيقة 40 وعدل للبنزرتي عزيز شعبان في دقيقة 73. في باقي مقابلات اليوم، انطلاقا من 4:30 الترجي مستقبل المرسى بإدارة الحكم بديس بن صالح، حكم الفار هو أسامة بن إسحاق، النجم الذي ساحل جبهة العمران بإدارة منتصر بالعربي البرتغالي فيليب بيريرا هو حكم الفار، النجم الرياضي بالمتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم محرز الميركي وحكم الفار وجدي بلاغة. نحكيه على كرة اليد بعد ما حكينا على البطولة الإفريقية للأواسط. البارح الموعد كان مع انطلاق البطولة قسم النخبة في كرة اليد، نذكر 27-26 للنجم من نادي كرة اليد بجمال في جمال، 26-23 للمهدية من بني خيار، 32-29 للحمامات أمام المكنين. انتصار عريض لفريق الترجي من اتحاد منزل تميم العائد لبطولة قسم النخبة 41-21. انتصار الإفريقي في طبلبة على نصر طبلبة 23-16، ومباراة أجلت بين المنزه الرياضي نادي سقيت الزيت. جولتنا في الرياضة العالمية نبدأ بها بالبطولة التركية، بشيكتاس يقلب تأخر الانتصار مثير في دربي إسطنبول أمام فريق فينرباتشي، زوز أهداف مقابل هدف. بطبيعة طبعا شوية نحكي على التوينسا، لوريون بقيادة المدافع منتصر الطالبي حقق انتصار ثمين خارج القواعد على حساب بلانس بهدف مقابل صفر في الجولة الثالثة من البطولة الفرنسية. الانتصار الأول للوريون الموسم هذايا بعد تعادل وهزيمة. منتصر الطالبي تحصل على أفضل تنقيط في المباراة 7.8 بطبيعة حسب موقع سوفا سكور. وكيف كيف في البطولة الفرنسية، تعادل إيجابي بين نيس ولمان، مباراة عرفت مشاركة علي العابدي بعد تعافيه من الإصابة، دخل في دقيقة 74 وتحصل على تنقيط 6.7 حسب موقع سوكا سبور. ديما لينغ هلا هالاند يقود فريق المانسيتي للبارح اللي صدرت البرايمر ليج بعد انتصاره على كوفنتري في الجولة الثالثة. ثالث أهداف النرويجي في البرايمر ليج كيف ما قلنا بارح انتصار بهدف مقابل صفر بقيادة هالاند الفريق المانسيتي. كيف يان فاليري كان قاد فريقه شيفيلد البارح للصدارة وتواصل تألقه بانتصار ثمين زوز أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي. فاليري كان نجم المباراة سجل هدف الانتصار في الدقيقة 79 وقدم مردود ممتاز يتحصل على أعلى تقييم في فريقه 8 من 10. يان فاليري هدف الانتصار وأعلى تقييم وصدارة الدوري ديما هذي الجديد أكيد في البطولات الأوروبية. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فهم تتابعونا على اللايف ستريمينج ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية ما زالت متواصلة إنما بقالي كام باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
0: توب سبور نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح
2: الماتينال جون.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة شباب من تونس،
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية سباق نصف ماراثون اليوم في ضفاف البحيرة واحد بهدف التوعية بمرض سرطان الغدد اللمفاوية عفى الله الجميع ومساعدة المرضى عبر تحسين ظروف علاجهم. وستخصص مداخيل التظاهرة لتوفير 23 كرسيا طبيا للعلاج الكيميائي بمستشفى عزيزة عثمانة. المبادرة تتضمن مسارين، الأول لمسافة 5 كيلومترات للمشي والتنزه، والثاني لمسافة 10 كيلومترات لعشاق الرياضة والتنافس. تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العابري قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. كما تؤمن هذه القافلة مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ ومرضى السرطان من لوازم مدرسية وملابس للعودة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح إلى غاية 10 سبتمبر الجاري لفائدة طلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية القادمة. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لغاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي من لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: كوتكا

0: فريد الأطرش حبيناك حبينا غنية رجعنا بها من فقرة الكودكور ولا الأغاني هكا القديمة اللي من وقت الوقت نحب نسموها. مرحبا بكم من جديد، صباح الخير صباح النور الكل اللي التحقوا بنا توا في الاستماع. ديما في التوقيت هذية نختار موضوع وضيف في فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم دكتور زياد الجسمي. باش نحكي على موضوع هام جدا هو التبرع بالدم. نعرفوا التبرع بالدم عنده أهمية لحياة المريض، فما بالك زادة لحياة المتبرع. وباش نحكي على التفاصيل هذه الكل مع دكتور زياد الجسمي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور لأميرة، مرحبا. صباح الخير أستاذ المستمعين،
0: أهلا وسهلا بك. أنت من الأشخاص اللي خموا في التبرع بالدم بطريقة حديثة. اليوم تكنولوجيات الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعي عندها أهمية في جذب اليوم المتبرع، على خاطر قبل كانت الأمور تقليدية نوعا ما، نشوف الومضات التحسيسية. وأنا هاني توا في استوديو قدامي فما اللوجو بتاع التبرع بالدم، أجمل تبرع، هالشعار هذية سلوغان هذية اللي كبرنا به. اليوم انتم اخترتوا تمشيوا للريزو سوسيو، مش كان بالومضات التحسيسية الإشهارات اللي تشجع على التبرع بالدم. عملتوا جروب اسمه تونيجين لايف سيفرز اللي نلقاوها على الفيسبوك، ومن خلاله هو قاعدين تحسوا بأهمية وقيمة التبرع بالدم. علاش الفكرة كانت عن طريق الريزو سوسيو مثلا، وشنو أهمية التبرع بالدم؟
2: وهو كذلك الأميرة، احنا في تونس للأسف توا سنوات تعدوا، ورغم المجهودات الكبيرة اللي يعمل فيها المركز الوطني لنقل الدم، لكن ديما قعد عنا معناتها عاجز معناتها في الليدون بين يعني بين كيفاش نقولوا احنا المتطلبات وبين التبرع الفعلي. العجز هذا يقدر تقريبا بين 40,000 إلى 60,000 تبرع في العام.
0: غير كافي، يقعد غير كافي.
2: ديما ديما ديما غير كافي، ورغم معناتها كما قلت لك المجهودات الكبيره اللي يقوم بها المركز معناتها كسؤال الومضه التحسيسيه ولا سوق تيران، ديما قعد
0: اي كالحافلات نتاع التبرع بالدم اللي نلقاوها في الشوارع هكا ساعات تلقاها في الشارع الرئيسي مثلا حبيب بوركيبه وغيره.
2: وهو كذلك هما زادا يعملوا ديكوبيراسيون حتى مع يعني مع المجمعات المهنيه ولا مع الجامعات، ولا خاطر هو بالنسبه للتبرع نرجع شويه يمكن نذكروا بعجاله شروط التبرع، انه الانسان يكون بين 18 سنه و 65 سنه، يكون بطبيعه ما عندوش امراض مزمنه ولا ما تعمل عمليه جراحيه ما
0: في فتره 6 أشهر.
2: اي وبالطبيعه وقت الانسان يمشي باش يتبرع معناتها فما فحص طبي سريع معناتها ان انتيروغاتوار
0: على يذول على السكر والدم تونسيون هذه يكون
2: اي تونسيون سورتو. وبالطبيعه الموانع الطبيه معناتها فما حاجات معناتها في الانتيروغاتوار معناتها فما اسئله روتينيه معناتها يسالهم الطبيب المسؤول معناتها على وحده التبرع وهذا هو وقتها يقرر مع الطبيب اسكو
0: نجم تتبرع والا لا،
2: مخول التبرع والا لا.
0: يعني مش اي شخص يمشي ويتوجه بين التبرع بالدم راهو باش ياخذوا منه كميه دم، لا فما استجواب بيصير، فما اسئله كما قلت انت روتينيه، اما هي هامة جدا من خلالها يتحدد اذا الشخص قادر والا لا صحيا. ديما سلامه المتبرع قبل كل شيء.
2: وهو كذلك هي ديما نحكيوا على انتونسيون دودون معناتها نية التبرع معناتها مش تبرع فعلي، خاطر لازم الإنسان يكون ناوي مش يمشي يتبرع، ولكن لسبب من الأسباب معناتها وحفاظا معناتها على سلامته هو أكيد معناتها خاطر سلامة المتبرع مهمة جدا معناتها يقولوا له راهو معناتها مرة هذه ينجم يحاول مرة أخرى، خاطر ينجم يكون
0: أي ينجم يكون عنده موانع معناتها فما موانع
2: منع دائم ولا منع مؤقت
0: إذا يكون مربوط بدواء معين وإلا بعملية كما ذكرت معناتها شخص عمل تدخل جراحي يظل في فترة ما نعرفش تأكد هذه 3 أو 6 أشهر ما عندوش الحق أو ما ينجموش يتبرعوا الاشخاص اللي قاموا بتدخل جراحي. نرجع للجروب تونيجن لايف سيفرز، الفكره كيفاش جات باش تتوجهوا للناس المستخدمه للفيسبوك؟
2: والله هي الفكره من فكره بسيطه، حتى لو فات تلقى راكي تمشي على الفيسبوك مع على وسائل التواصل الاجتماعي تلقى جروبات اخرين، لكن الجروبات ديما قاعدوا كيما نقولوا احنا في حال دون لو رياكتيف، معناتها ديما رده فعل، تلقى ديما جينيرالمون طلب نداء معناتها للتبرع بالدم. احنا في الجروب مع التونيجن لايف سيفرز معناتها الهدف منه انه نحسس ويلزم كيفاش نقولوا الدم يكون سابق النداء، يعني انه التبرع
0: ما نسلوش نستحقوا ونحتاجوا معناتها الكميات من الدم، لازم يكون عندنا الرصيد او الوفره خلينا نقول.
2: وهو كذلك هو الهدف انه في السنه معناتها بالنسبه للرجل اللي نجم يتبرع حتى 5 مرات في العام، وبالنسبه للمراه حتى 3 مرات في العام. بالنسبه للرجل فما اسباسمون يعني بين التبرع والتبرع اقل شيء يكونوا شهرين باش الدم يعاود يتجدد.
0: المده ما بين كل تبرع من شخص واحد يلزم شهرين
2: بالنسبه للرجل وثلاثة اشهر بالنسبه للمراه.
0: الكميه تختلف معناتها الكميه نتاع الدم اللي ياخذوها؟
2: لا هي بيدها نوعا ما 350 مللتر تقريبا، معناتها هي الكميه اللي ياخذوها. دونك احنا الفكره بسيطه انه التبرع الانسان كما نقولوا احنا اللي يدخل في الجروب يحاول نوعا ما مع تعهد ضمني انه يحاول يتبرع في العام هذاك مره، هذاك يقولوا احنا اوبجيكتيف دولاني. وبطبيعه نجم يتبرع اكثر من مره، وحتى اذا كان عنده مثلا مانع معناتها دائم والا وقتي في السنه هذيك اوكي، يحاول يكون الهدف نتاعو انه يقنع انسان اخر في الانتوراج نتاعو سواء في العائله ولا في الاصحاب انه معناتها يمشي
0: يتبرع. عندنا بعض المفاهيم الشائعه دكتور حول التبرع بالدم، معناتها فما اعتقاد شائع يقول انه التبرع بالدم يسبب الانيميا او هكا ضعف عام في البدن، ينجم يكون هذايا معناتها سبب خلينا نقولوا واضح لقله التبرع بالدم او قله المتبرعين؟
2: ممكن، لكن زاد ديما الجانب التحسيسي هو اللي يلزم يكون كيفاش نقولوا معناتها يتحط في الواجهه. هو فما عديد الاسباب اللي تخلي يمكن معناتها التبرع ناقص، هو راه فما فترات في السنه اللي طلب فيهم يكثر، مثلا في الصيف حكم حوادث الطرقات معناتها تكثر مع فينا عافاكم الله معناتها، دونك الطلب يكثر. في رمضان زاد بحكم الناس صايمه والكل خاطر هو التبرع كي تمشي تعمله ما يلزمكش تكون صايمه، هذا ديجا مفهوم
0: يقل التبرع في الصيف. في رمضان
2: في رمضان زاد خاطر الناس صايمه، دونك الكرينو اورير المحلول للتبرع هو بعد شق الفطر، في انه ما تعرف معناتها يولي بعد شق الفطر الانسان ساعات يرزن واحد وكل شيء، دونك العدد نتاع المتبرعين الطوعيين معناتها يقل.
0: أما هو طبعا هيت نصحه زيادة حتى تصحيح المفاهيم أحيانا ناقصة، وهذا دوركم كأطباء معناتها هل فما احتمال وأنه بالحق البدني نجم يضعف ولا نجم يكون يتسبب في الأنيميا معناتها الأشخاص اللي يتبرعوا دائما بصفة دورية وإلا لا؟
2: هو ديجا كيفاش نقولوا الفحص اللي حكينا عليه، الفحص معناتها
0: الروتيني هذيك اللي يصير
2: قبل الواحد، هو ينجم يحدد لك كيما نقولوا احنا 80-90% هل انك ابت ولا لا. وحتى في وسط معناتها في وسط العمليه نتاع التبرع اللي ما تدومش معناتها وقت كبير، معناتها العمليه الفعليه من اللي يبداو معناتها يدقوا المريض معناتها يحطوا الابره حكايه 10 دقائق معناتها جوست، يبقى الانسان بعدها شويه وقت يرتاح وبعد معناتها ياخذ لمجه صغيره وشويه ماء وكل. في الوقت هذاك ديما الي سو سيرفيونس، يعني الطبيب يكون موجود والإطار شبه الطبي
0: تحت المراقبه الطبيه بالطبيعه.
2: نعم اذا كان معناتها هكا خاطر ينجم يكون مثلا انسان اذا كان يمكن انيميك ولا بطبعه معناتها يمكن هكا تصير شويه دوخه وكل شيء، اما الطاقم الطبي
0: مؤقت
2: موجود
0: معناتها يكون
2: مؤقت حاجه ترانزيتوار،
0: اما ما يتسببش الانسان الطبيعي الانسان اللي ما عنده حتى مرض ما تتسببلوش في مرض هذه اهم نقطه نوضحوها اللي يسمعوا فينا.
2: بالكل بالكل. وان بليس هو الفوليوم بلازماتيك، يعني اريد حتى الدم معناتها اللي ياخذوه معناتها في ظرف 24 ساعه يتجدد.
0: هذا شنو نسالك انا، هل علميا معناتها وعمليا عمليه تبرع بالدم تنجم معناتها تساهم في تنشيط الدوره الدمويه وتجديد خلايا الجسم المتبرع نفسه؟
2: أكيد، وهي أهم حاجة. أهم حاجة لازم الإنسان ديما يستحضر إنه باش ينقذ أرواح عباد، معناتها ما ظهر لي ما فماش ما أغلى من دم الإنسان. يعني حتى كما نقولوا احنا في النشيد الوطني معناتها لمختلف الدول ديما تلقاها حاضرة بقوة ديما في التام والرجستر متاع الوطنية كل شيء، الدماء الدماء الدماء لقد صرخت في عروقنا الدماء. دونك هذا هو معناتها الانسان لازم يستحضر العظمه نتاع
0: الفوائد نتاع التبرع هذه. اكيد قداش ينجم ينقذ من روح، نعرفوا انه تبرع واحد ينجم ينقذ ثلاثه اشخاص.
2: هذا هو، لانه الفيت لا بوش دو سون معناتها الكيس الدم هذاك يتقسم على ثلاثه، فما الكريات الحمراء وحدهم، وفما البلازما وحدها اللي هي معناتها فيها بروتينات معناتها مكونات اخرى، وفما الصفيحات لي بلاكيت. دونك البوش اصلا تتقسم على ثلاثه، دونك تنجم تنقذ حياه
0: ثلاثه اشخاص. توضيح اخر للي يسمعوا فينا واللي متعودين على التبرع بالدم، كما قلت الرجل نجم يتبرع من 4 لـ5 مرات في السنه، المراه 3 مرات في السنه. بين التبرع والتبرع ما يفوت الشهرين، نقولوا احنا شخص اكس مثلا ولا إجريك تبرع اليوم وصار له ظرف صحي يطلب تدخل جراحي في فتره قصيره بعد عمليه التبرع، هل يكون بدنه ناقص معناتها عنده احتياج او اكثر معناتها في كميات الدم والا لا ياثر والا لا صحيا؟
2: لا انا ديجا كيما قلت لك
0: خاطر قبل التبرع قلت فما فحص، اذا شخص عمل تدخل جراحي ما ينجمش يتبرع في الفتره هذيك، اما اذا جه ظرف صحي طارئ بعد عمليه التبرع ويطلب تدخل جراحي ياثر ولا لا؟
2: هو هاني قلت لك مع طريقه لي ريكومونداسيون اللي موجودين زياده في الاحتياط، لكن بحول الله لا باس، حتى كان لا يقدر معناتها نقول احنا بعد 24 كما نقولوا 24 ساعه مثلا من التبرع، قلت لك ديجا بعد 24 ساعه الفوليوم بلازماتيك اللي تنحى
0: يتجدد الخلايا.
2: فماش اشكال. وحاجه اخرى اللي الانسان اللي يتبرع الطوعي معناتها الفولونتير تكون عنده الاولويه، خاطر هو كي يمشي للمركز الوطني بعد بوستوعين يمشي للسيرفيس انفورماتيك وياخذ ان كارت دونور، يعني بطاقه متبرع طوعي، وتولي عنده الاولويه لا يقدر اذا كان استحق لسبب من الاسباب وكل شيء، حتى اذا كان ما خاطر تو الناس يمكن اللي احتكت بالمركز ولا اللي كان عندهم ظرف وعندهم شكون من ذويهم استحق معناتها تبرع بالدم يعرفوا
0: تكون عنده الاولويه، معناتها ما يقعدش يستنى شكون هكا يجي من العائله من الاصحاب باش يتبرع بالدم قبل
2: يتصلوا.
0: نقطة مهمة زيادة،
2: كل وراهم اللي هو متبرع طوعي وعنده الكارت دونور بطاقة المتبرع تكون عنده الأولوية بالنسبة لنقل الدم، حتى إذا كان ما توفرش شكون معناتها يكون من أهله معناتها اللي نجم يمشي يتبرع له. احنا أصلا الهدف كما قلنا من المجموعة ذي إنه في يوم من الأيام إن شاء الله ونسبات
0: نحقوا الاكتفاء،
2: العجز متاع من 40,000 إلى 60,000 تبرع في الدم كما قلت نحقوا الاكتفاء الذاتي، ونوليو معاش نلقاو لي زابيل ادون دو سون
0: خاطر
2: دمي ولي يكون متوفر.
0: يعطيك صحة دكتور زيد القاسمي، تونيجن لايف سيفرز هذايا متاح للتوانسة الكل من تونس ومن خارج تونس اللي بتبيع عندهم زيارات دورية لتونس، اللي يحبوا يتبرعوا كيفاش ينجموا يتبرعوا؟ انتم تسهلوا لهم العملية وإلا فقط ما انت تكتفيوا بالتحسيس عبر المجموعة هذه؟
2: حاسسوا إذا كان فما معناتها طلب حتى هات الإنسان، مع المجموعة مفتوحة للجميع ينجم يكتب إذا كان عنده تساؤل ولا معناتها طلب تدخل نجم نعاونوا بعضنا.
0: ويقعد التبرع بالدم أجمل تبرع. ومشكور جدا دكتور زيد القاسمي، حكينا اليوم على المبادرة هذية أو المجموعة اللي موجودة على الفيسبوك تونيجين لايف سيفرز، اللي الهدف متاعها بالأساس هو التحسيس بأهمية وبقيمة وفوائد التبرع بالدم. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية الكوتشينج ونحكي زاد على أهمية العودة لنسق طبيعي ولا تنظيم الوقت، نتعودوا احنا والصغيرات قبل قبل العودة المدرسية. قدوا معنا فقرة الكوتشينج بعد شوية.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: كوتشينج في التوقيت هذايا مع المدربة في التنمية البشرية أحلام الشاويشي. صباح النور أحلام، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية، شحوالك ميرا.
1: عايشك عايشك أحلام، مرحبا بيك. ذولي العودة لنسق الطبيعة والحياة الطبيعية حاجة ضرورة توا. اليوم 6 سبتمبر الدوبل سيونس والعودة للعمل بنظام الحصتين، ديجا توا أيامات أيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية. اللي مازال مصيف شو نقولوله وشنو الخطوات هكا البسيطة وعملية؟ الحقيقة عطينا خطوات عملية اللي تخلينا نعدلوا النسق نتاع الحياة ونتاع النوم للصغيرات خاصة.
2: يعطيك الصحة، هو توا المشكل الكبير بالكل، اللي صغار استأنسوا بنسق نوم معناتها في العطلة المدرسية، يقوم مأخر، تقاه يقوم 9 10، يسهر في الليل، يلعب في الليجو، يتفرج في التلفزة، دونك يلزم الجمعة هذه يبدأ يتأقلم هكاهو، يلزم الوالدين يسنسوه باش يقوم بكري بخطوات بسيطة. كونه أنت صباح تحاول كيفاش تسنسه ديما يقوم في وقت مثلا في 6 متاع الصباح، تحاول تحفزه ما تشجعه، تقوله مثلا توا أنت عنا تويك دي في الجمعة هذه زمنا نقوم مثلا 6 6:30 تاع الصباح، ورو عندك مكافأة، فهمتني، عندك جائزة أونفان، معناتها تحفزه باش يرجع الريتم نتاعو. علاش احنا نقوله؟ خاصة لأنه هو باش يتعبك الصباح في القومة، دونك باش يولي معناتها تولي انت معناتها يخلط مخر للمدرسة وانت بيدك تخلط مخر للخدمة، مع
1: الضغط هذيك نتاع فيسا معش بكري.
2: دونك الجمعة هذه ما بدينا نبدلوا لهم الريتم تاع النوم والريتم تاع الاكل زاده، بل كان مثلا الصباح نجم ما يفطرش، نجم كذا نعودوه الصباح يفطر، معناتها فطور يبدا متنوع، يبدا متكامل باش يرجع في الريتم العادي نتاعو، فهمتني. اكل نقولوا تبلبيز اللي في العطله معناتها
1: نسكروا الباب هذاك، نسكروه ونبداو للنظام. على خاطر كيما قلت في الصيف قاعد في الدار، اذا ما فطرش الصباح مش مشكل، بعد 11 نص نهار ويصير هكا ديكالاج غير يصير على طول النهار. توا هذول اللي وقيت التعديل للنظام والامن المستتب، هذول يلزم في الاسره. واما الوقت الوقت يلعب زاده، توا اسبوع مازال تقريبا وقيت
2: ينجم يخلط. هو العادات اذا كانت تكررها مدة 7 أيام، هو يقول لك العادة مدة 21 يوم تترسخ، لكن كي ياخذ الريتم على الأقل 7 أيام يلقى روحه مرتاح، ما تجيش صعيبة الأيامات الأولى. تو إنسان كان يقوم مثلا نقولوا احنا 10:30 ل11 باش تقوموا 6، معناها ميسيون امبوسيبل نقول لك أنا، معناها يتعبك في القومين وترسلك أنت تمشي مأخر للخدمة وصغيرك زادك ما يمشيش مرتاح وكل، كي يستانس على الأقل مش
1: نجنبه هكا الضغط.
2: فوالا ياخذ الريتم، وزادة توا نشجعوه ونحفزوه باش يجبد لك الكارد غوب نتاعو وينظم حوايجه
1: والبيرو، نطيشو القديم نحضروا الجديد،
2: نطيشو القديم ولا نعملوا تخي في الحوايج، يحضر كرتابته، يبدا يغلف في ادواته، معناها كيما كنا احنا قبل نبداو نستعدوا معناتها بكل فرحه وبكل حب باش هو يرجع ناصح على القراية ويلقى من بعد نتيجة معناتها.
1: يعطيك صحة أحلام، هذه أهم الخطوات، تهيئة نفسية زادة ما فيها بيس، نقص شوية من أوقات الفراغ له، كان فما توا فرصة حتى هكا مراجعة مطالعة ما فيها بيس، المهم نقص من السمارت فون توا.
2: أذوكم مازادا نعطيهم اهتمام أكثر ونحكي لهم على المكتب ونحضرهم للثانية، خاطر فما صغار للأسف يبدأ شوكي نار لوليني، فباش كون يحب يروح يولي يبكي يهرب من المكتب.
1: هي باش تصير مش كان حتى سنة أولى، ساعات برشا صغار هكا ثانية ثالثة مازالوا ما يقول لك الصيف ليلي نحب الصيف ونهار الأول عندهم هكا يفجعهم شوية. دونك التهيئة النفسية مهمة زادة. كيما فما برشا صغار فرحانين ويستناو بالنهار وبالدقيقه وباللحظه انهم يرجعوا للمدرسه لاصحابهم المدرسين نتاعهم اللي يحبوهم واللي خلاو فيهم الاثر الطيب، ودور المربي راهو مهم جدا خاصه للاقسام هكا الصغيره التحضيري لسنه اولى سنه ثانيه. كلمه الابتدائي بصفه عامه قداش مهم الاثر نتاع المربي المعلم او المعلمه اللي تخليهم يستناو في العوده المدرسيه او ينفروا منها.
2: متوحش المعلم نتاعو والمعلمة نتاعو، إن شاء الله سنة سعيدة للإطار التربوي الكل وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله عوده مدرسيه موفقه للوليدات الكل.
1: شكرا احلام يعطيك الصحه. كانت هذه يعني فقره الكوتشينج. بعد شوي باش نحكيوا على الاستثمار والتمويلات ومشروع او منحه روافد اللي تقدم لكل صاحب مؤسسه صغرى او متوسطه. شكون المعني بالتمويل هذايا؟ كيفاش تنجموا تتحصلوا زاد على تمويل ده انتم في بدايه مشاريعكم الصغرى والا المتوسطه وتستحقوا الدعم تحبوا تكبروا المشروع نتاعكم؟ تقعدوا تسمونا بعد شويه.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز. ضيف اليوم. ضيف اليوم.
2: معكم في الماتينال ويكاند آخر استضافة في التوقيت هذي نكملوا 9:30 دونك باش نحكيوا على مشروع مهم الحقيقة. نحكيوا ديما على المشاريع الصغرى والمتوسطة. ديما يقعد المشكل متاع التمويل هو أكثر إشكال ممكن يلقاوه بعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة حتى وهما ملانسين المشروع متاعهم وبدوه، لكن دايما فكرة أنك تطور المشروع متاعك وتكبره يقعد يتطلب تمويلات إضافية. مشروع روافد بلوس هكا اسمه، هو برنامج دعم مالي وفني في تونس يهدف لتعزيز صمود المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولتسهيل نفاذها زادة للتمويل. باش نحكيه على المشروع هذية روافد بلوس مع مسؤولة التمويل والمرافقة التقنية المؤسساتية مدام إيناس علوش. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
3: سمحوني نستبعد شوية.
2: لطف عليك مدام إيناس. إن شاء الله لباس البارح إحنا وإحنا نحكي والصوت كان واضح بالباهي. يصير المهم أنت تكون لباس. نحاول نعطيه هكا بأقل بإيجاز التمويل هذية روافد بلوس. شكون اللي يمنح وشكون اللي عنده الحق يتمتع به؟ الجهة المنحة وشكون اللي نجم يتمتع بالتمويلات هذه؟
3: ألوغ هو البرنامج كما أنت قلت يعطيك صحة ممول من طرف الوكالة الفرنسية الثانية
2: الوكالة الفرنسية الثانية الاتحاد الأوروبي في تونس
3: والاتحاد الأوروبي التونسي. والهدف نتاع البرنامج هو معناتها تحسين وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة. الآليات شنو؟ آلية من الآليات عنا اللي تتعدى الآلية اللي هي مرتبطة بالخط التمويل متاع البنك الأوروبي للاستثمار اللي هو الخط البيوي اللي فيه 6 مؤسسات مالية مشاركة فيه. الست مؤسسات هذوما يسمتوا معناتها التمويل للشركات الصغرى المتوسطة. وإذا كنت تكون الشركات الصغرى المتوسطة هذية تتوصل فيهم شرط من 4 شروط متاع الدمج الاجتماعي اللي هما يا إما متواجدين في منطقة من مناطق التنمية الجهوية اللي هما عددهم 12 وإلا اللي فيهم تمكين المرأة اقتصاديا ولا مشاريع الشباب ولا المشاريع اللي تساهم في إحداث مواطن شغل. هذوما الشركات الصغيرة المتوسطة اللي تتوفر فيهم شرط من 4 شروط هذوما يجمو معناتها يستمتعوا
2: يتمتعوا
3: بالمنحة هذه. المنحة هذه هو احنا روافد بلوس احنا نقوم بالإدارة نتاعها. كيفاش الشركة هذوما تقدم الملف نتاعها على المنصة اللي هي متواجد معناتها تدخل على السيت نتاعنا روافد
2: بلوس
3: وتلقى الرابط باش تدخل على البورتال وتقدم الملف نتاعها.
2: يعني التمويل التمويل معناتها في اي وقت، معناتها الفرصه متاحه توا اللي يسمعوا فينا الكل اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطه، فقط يكون معناتها يستوفوا الشروط القانونيه لانهم يتحصلوا على التمويل هذا.
3: هذا هو هما الانفو معناتها وقع الاشعار اللي هما المؤسسه الماليه قبلت التمويل نتاعهم على الخط نتاع البنك الاوروبي للاستثمار. عندهم احنا عملنا جيشي معناتها الكترونيك في اي وقت يصبوا الملف نتاعهم واحنا نقوموا عنا لجنه باش نشوفوا قالنا ظرف الملفات هذيا. عنا مثال غدوه لجنه باش نشوفوا معناتها نقوا النظر في الملفات اللي هما وقع معناتها إيداهم.
2: نرجع للتمويل معناتها بين قديش وقديش ينجم يتمتع صاحب المشروع. ديما نذكر المشاريع الصغرى والمتوسطة شنو معناتها الامتياز المالي اللي نجموا يتحصلوا عليه، الترجيع كيفاش يكون زادة؟
3: ألوغ في مخص المنحة هذه، في مخص المنحة هي ما يقعش السديد نتاعها، هي منحة ما يقعش السديد نتاعها، المبلغ نتاعها يكون 10% من المبلغ نتاع التمويل اللي خذيته المؤسسة الصغيرة المتوسطة من واحدة من 6 المؤسسات المالية اللي هما مشاركين في خط التمويل نتاع البنك الأوروبي للاستثمار. في مخصنا احنا كما قلت لك 10% من مبلغ التمويل، المبلغ الدنيا اللي هو 1000 أورو، والماكسيموم هو 50,000 أورو. المبلغ هذا ما يقع السديد نتاعو أولا، ثانيا باش تستعملوا الشركة الصغيرة المتوسطة لتغطية مشتريات، دونك المشتريات هذوما العدد نتاعهم 18 وتجم تختار 3 مشتريات على من هالقائمة نتاع 18 مشتريات ممكنة. المشتريات هذوما يغطيو شنو؟ يغطيو مستحقات الشركات الصغيرة المتوسطة اللي هما نشوفوهم معناتها بصفة معناتها كونتيني، اللي هما اللي هما معناتها اشتراء المريض الأولية، المرافقة التقنية، تعزيز الجودة، كيف كيف معناتها لازم يكون الشراء متاع معدات. هي القائمة فيها 18 بند، والشركة الصغيرة المتوسطة تنجم تختار بند واحد ولا اثنين، أما ماكسيموم هما 3.
2: نرجع توا اللي يسمعوا فينا واللي هكا لفت انتباههم انه فما إمكانية تمويل تنجم تكون معناتها للمشاريع نتاعهم، لتطوير المشاريع نتاعهم، كيفاش ينجموا يتمتعوا عن طريق شنو معناتها الخطوات الأولية أو الأولى اللي من خلالها ينجموا يحطوا الملف نتاعهم طلب التمويل هذا؟
3: هو يعطيك الصحة. دونك احنا كما قلنا معناتها يدخلوا على السيت نتاعنا rwsplus.pl، دونك يلقاو الرابط اللي يدخلوا عليه على البورتاي نتاع اكسبرتيز فرانس اللي هو فيه كل البرامج هذوما نتاع المنح وكل، ويتبع خطوة بخطوة. احنا شو عملنا باش نعاونوا شركات الصغيرة المتوسطة في معناتها إيديا على الملف نتاعهم؟ عملنا ندوة إلكترونية،
2: صارت في غضون الأسبوع هذا اللي تعدى
3: هذا هو، وحطيناها على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا باش أي شركة تدخل وتتبع خطوة بخطوة. ما لازمهاش برشا حاجات، معناتها يلزمها أولا يعني القبول نتاع المؤسسة المالية نتاعها، يكون قبول أولي معناتها للتمويل على الخط نتاع البنك الأوروبي للاستثمار، هذيك تستحق له. ويلزمها كيف كيف معناتها تحدد شنو باش تستعمل بالمنحة هذه. دونك كما قلت لك تنجم تكون بند واحد ولا تنجم تكون حتى 3 مشتريات، وتعمل فما استمارة تعمرها اللي هي استمارة فيها 4 معناتها 4-4 سيكشن. السيكشن الأولى اللي هي باش تعرف بالشركة نتاعها اللي هي حاجة معناتها
2: ضرورية.
3: لا البند الجزء الثاني هي باش تفصل التمويل اللي وقع على الخط البنك الأوروبي للاستثمار، شنو هو هالتمويل، شنو عملت، تجم تكون كبرت في المشروع نتاعها، تجم تكون عملت
2: سبب طلب المنحة معناتها يكون سبب اللي من خلاله طلبوا المنحة، معناتها فما تطوير المشروع هذايا، فكرة انه يكبر المشروع حاجة ضرورية. اي شنو الشروط الأخرى؟
3: وكيف كيف هذايا شنو اللي باش تقدم
2: الخطوات؟
3: كيف كيف معناتها احنا كما قلنا المنحة هذية يلزم شركة صغيرة متوسطة لازمها تكون وقع التمويل نتاعها ولا باش يقع التمويل نتاعها على الخط الائتمان نتاع البنك الأوروبي للاستثمار، ويلزمها زادة يتوفر فيها شرط من 4 شروط اللي انا قلت لك عليهم قبيليكا، اللي هما معناتها يا اما متواجده في منطقه من 12 المنطقه اللي هو عندهم الانديس ديفلوبمون ريجيونال معناتها
2: ضعيف مؤشر تنميه ضعيف
3: اللي هما بيجا قفصة الكيف جندوبة قروين قصرين بلي مهدية سيدي بوزيد سبينة تطاوين وزغوي
2: يعني المشروع هذا التمويلي روفد بلوس هو اللي فائدة الجهات للاستثمار في هذا إيه للتشجيع على بعض مشاريع صغرى ومتوسطة في الجهة وخلق فرص شغل إضافية روفد بلوس هذا هو المشروع اللي فاتوا الاستماع نجموا يرجعوا توا على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال ياخذوا التفاصيل كاملة شكرا ليك
3: سمحني باش نوضح اللي هو مش تنجم تكون هذا معيار وإلا هذا شرط وإلا تجم تكون شريكة مش موجودة في الجهات هذوما إما تكون الإدارة نتاعها من طرف امرأة دونك المنحة هذه تشجع زيادة المشاريع اللي هما يديروهم النساء وإلا تجم تكون معناتها الشباب
2: يعطيك صحة
3: وإلا توفر مواطن شغل دونك فما شرط بالأربع شروط هذوما
2: يعطيك صحة شكرا مدام إيناس العلوش مسؤولة على تمويل المرافقة التقنية المؤسسة تحدثنا على منحة الاستثمار وفدوا بها هي نوصلوا لنهاية الماتينال ويكاند لليوم مع تحياتي أميرة زيدي كنت معكم في الأعداد والتقديم سليم لقصيبي رفقني تقنيا سندة في الديجيتال شوي آخر المواد الإخبارية ثم صغارنا مع نسرين حشانة نهاركم زين وفي الأمان
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال
2: عدل موشتك تسمع صوتك
1: عدل موشتك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب من تونس عدل موشتك تسمع صوتك
1: إذاعة الشباب
4: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
6: يا شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
6: إذاعة شباب من تونس
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: عدل موجتك تسمع صوتك
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
8: موجز الأخبار
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار شركة نقل تونس تفتح بداية يوم غد الاثنين نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع حسب تصريح لرئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور وتضع الشركة على ذمة الطلب الرقم الأخضر 81-00-345 إلى جانب رقم نداء 18-26 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع استفساراتهم يشار إلى أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية في قسطها الأول انطلقت في 24 من أوت الماضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 للإطلاع على نتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختياراتهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية والنهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك لغاية اليوم على الساعة 10 ليلا عبر الرابط confirm.orientation.tn. أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب الترشح إلى غاية 10 سبتمبر لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية القادمة. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها. تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري ولاية منوبة. كما تؤمن هذه القافلة مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ ومرضى السرطان من لوازم مدرسية وملابس للعودة المدرسية. وتشمل الاختصاصات والفحوصات المتاحة تقصي كل من مرض السرطان لدى

0: الهان.
1: صباح النور، صباح الأمل أصدقائي الأطفال، وينكم؟ شنحوالكم؟ شعاملين؟ إن شاء الله تكونوا شيخين ومتفرهدين وبديتوا تحضروا في رواحكم للعودة المدرسية. اليوم الحقيقة الاستوديو منور، فيه برشة زهرات وفيه أشبال وفما جو كبير، أما نعرفش عاد فايقين داخين تعبين ناشطين. نعملوا كالاختبار هذاك، الاختبار متاعنا اللي أحنا باش يقولوا تو نحمزن ما رجعش نقراو، علاش هالاختبارات هذي؟ انا ديما كيكا اللي يجي بحذايا ترسيلو في الاختبار. نبداوها كيكا على الصباح بالامتحان. الامتحان هذا ياسر صعيب، باش نتستيو بيه تعرفوا شنو هو الطاقه نتاعكم. هل انتم شيخين؟ ليه جمله اليوم خرج البث، اليوم انقطع البث في برنامج صغار. شيخين؟
2: اي
1: لا لا لا. دايخين؟
2: لا.
1: متفرهدين؟
2: اي.
1: فاطرين؟
2: اي.
1: فما اسمع، ليه باش نعاودوه هذا؟ باش نعاودوه، تعرفوا علاش؟ خاطر انا متاكده اللي سمعته في الكواليس الكل لازمنا نعاودوه هوني. كي قلت لكم متفرهدين قلت لي اي، والفيديو عندي راه عندي انا، كل شيء موثق. شيخين؟
2: اي.
1: باهية. متفرهدين؟
2: اي.
1: أكهو سفا عشرة لعشرة، هذه تصفيق على رويحكم. زعما ضيوفنا اليوم هما كلهم موسيقيين فنانين، عينيهم كلها فن هكا. جاونا من كورال، ها مش نتستي توا هما فايقين ولا كورال
3: وفوسي فوسي.
1: فوالا كورال
3: فوسي فوسي.
1: به الكورال في بالي انا، الكورال اسمه الافق، هذا هو كورال الافق. علاش انا قلت لكم انا توبا داخين فوسي فوسي؟ حكينا عليهم في الكواليس، تحيه لهم اكيد، وتحيه الى كل الكورالات الكورالات. اذا الكورال اكيد هو يخلي الطفل الحقيقه يتحرر من كل القيود، يخلي الطفل انه يكون على المسرح، انه يغني، انه يعني الشخصيه نتاعو تكتسب، خلينا نقولوا نحن طابع اخر، خاصه طابع اتصالي، لانه مهم جدا توا الاطفال انهم يكونوا تواصليين بامتياز، اتصاليين بامتياز، انه في المدرسه يكون يحكي يعبر، في القسم يكون يشارك، يكون عنده شخصيه هكا واضحه، شخصيه زاد هو يفرضها على زملائه واترابه، ما يكونش هكا اللي هكا منعزل شويه ويخاف انه يتكلم، انه يخاف يعبر على نفسه. فانا الحقيقه اليوم مش نتعرف عليكم الكل، باش نحاولوا نحن في العشرة ونص باش نبداو. اما انا منين باش نبدا حرت الحقيقه؟ شكون يختار؟ ما نعرفش انا شكون يساعدني. سي حسين تساعدنا بشكون نبداو؟ زعما بشكون نبداو؟
4: نبداو بنت ايمان اللي كانت معنا في الكورال قبل.
1: ما شاء الله، هذا هو
4: كانت في الكورال وهي
1: امها كانت تغني.
4: كانت تغني
1: ما شاء الله، هذا هو توارث بالاجيال نحن في الـ في الـ في الكورال وفي الغناء. بيه خلينا احنا نعطيوها الميكرو هذيك، نمشيو نحطوها ونقربوها للميكرو. دونك منحاولوا من نقربوا للميكرو، نشوفوا الصوت نتاعها يوصل ولا. عسلامه.
5: عسلام.
1: شنو اسمك انت؟
5: جوليا.
1: به برشا اسم جوليا، محلى جوليا. شكون سميك جوليا؟
5: ما
1: ماما ايمان وسميت بنتها جوليا، محلاهم الاسامي الاثنين. قداش عمرك انت؟
5: 5 سنين.
1: 5 سنين ما شاء الله، نقصوا منهم ولا نزيدوا شويه؟ انا نحس نقصوا منهم الخمس سنين ولا قد ما شاء الله. فين سنه تقرا جوليا؟
5: سنه رابعه.
1: باهي عجبتني انا، ميسالش اش بها، هي تقصد الثلاثيه الرابعه، يعني 3 ثلاثيات في الروضه، بعد نرجع ثلاثيه اخرى تولي 4. باهي ميسال جوليا تحب تولي سنه رابعه. شنو اللي يعجبك في سنه رابعه جوليا؟ زعما نكبر شويه وليو عنا برشا اصحاب. ما حليك يا جوليا. ساعه شكون اختار لك اللبسه المزيانه ذي نتاع الاناقه وكاليونات هذيك المزيانه؟ ماما فنانه. وتغني انت جوليا كيما ماما؟ شنو تغني انت؟ شنو نوعية الاغاني اللي تحبها؟
5: يا وريجي.
1: تغنينا منها شويه ورد البستان هذيك. هي انت باش تغني شويه ونحن نصفقوا معاك. باهي يلا نعطيوها الاشاره، نحسبوا روحنا تو على المسرح. 1 2 3.

0: التصفيق سقطوا الأقصر. محليك محليك طيب أنت تحب الغناء وشنو الحاجة الأخرى اللي تحبها؟ بخلف الغناء برشا حاجات كيما شنو مثلا؟ مثلا الحاجات اللي هكا اللي تحبهم هكا جوليا من داخل من داخل انت كي تكبر شنو تحب تولي؟
1: معلمة
0: باهي واضحة. احنا نحب نوليو معلمين باهي. معلمة صعيبة ولا سهلة؟
1: سهلة.
0: تخمم.
1: سهلة شوي
0: مش باش. هذا هو لا افراط ولا تفريط. تحية الى كل المربين اللي في الاستماع، نقولكم زادة عودة ميمونة على خاطر مش سهل زادة، ربي يوفقهم. وحاجة باهية فيها تعرفش بسكتهم كابي هما يعملوا شوية تشويش بالغناء، تقولهم يا وردة هكا يسكتوا ويصفقوا معك باهي. محليك نتعرفوا على صديقنا اللي بجنبها اللي بالبرتقالي. عسليمة عسليمة.
2: سلام.
0: شنو حوالك؟
2: لباس.
0: شنو اسمك؟
2: يحيى كوكي.
0: يحيى قداش عمرك؟
2: عمري 11 سنة.
0: انت تقرب سنة خامسة؟
2: مش نتعدى للسيزيام.
0: مش عدى السيزيام باه متأكدين منه؟ مش سنة رابعة متاع جوليا؟ لا هذيك هي سنة خامسة نمشي للسادسة. محضر روحك للسيزيام؟
2: اي
0: في بالك ما هو السيزيام هو اخر سنة في مدرسة الابتدائية. ان شاء الله. محلي تصفيق على نشنجة هذي. مهم جدا الانسان راهو يحفز نفسه يقول انا باش نعمل انا باش ننجح به. مغروم بالغناء؟
2: اي
0: به. اسمع وشنو اخر مع الغناء؟
2: الرياضة.
0: تحب كرة القدم؟ كرة اليد؟ تايكواندو؟
2: السباحة والبوكس والباسكت.
0: به السباحة والباسكت متفاهمين. البوكس خليني نبعد شوية نعمل هكا مسافة امان صغيرة انا ولد فيها بوكس الحكاية. وانا هي اكثر حاجة تمارسها انت باش تمين انا؟
2: البوكس.
0: زيدا نزيدو نبعدو شوية نحنا غادي فما بوكس في الحكاية. بيه وكي تكبر شو تحب تولي؟
2: نحب نولي بطل العالم.
0: بطل العالم في شنو؟
2: في الباسكت.
0: في الباسكت ما شاء الله عجبني انا في البوكس وبعد نولي في الباسكت. اما الحرف المشترك الحاجة المشتركة بيناتهم هي حرف البي باسكت والبوكس وعندهم زيدا المهم فما حاجة في الرياضة. والغني شكون اللي هكا شجعك باش تكون انت في
2: شهاب؟
0: سي شهاب كيفاش يقنعكم سي شهاب باش تجيو للكورال؟ شو يقولوا لكم؟
2: هو يحفزنا باش نجيو.
0: مهم برشا التحفيز هذا. كيفاش يصير التحفيز مع الاطفال؟ كيفاش تقنعوا؟ خاطر قلت مش سهل ان نقنع الاطفال بحاجه، كيفاش يقنعوكم؟
2: هو تحسوا عنده موهبه متاع يعني يحبوه الاطفال الكل.
0: هذا هو فهمنا توا راهو المودة والمعاملة الحسنة مع الأطفال والقرب من الأطفال هي الوصفة السحرية. يعطيك الصحة. محليك إن شاء الله موفق يا رب. باكم شو اسمه صوتكم مع المجموعة عن بعد بهي. محليك إن شاء الله موفق. يلا صديقك اللي وراك اللي مختفي هذاك عسليمة.
3: سام
0: شنو حوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
0: بهي وهرتو سانتا مايسترو. تحب الموسيقى؟
3: اي.
0: شكون اللي قالك هيا انضم الى الكورال؟
3: مش شهاب وما
0: ولا تاثير المماوات هذول الامهات ما شاء الله عليهم. ايش قالت لك ماما؟
3: قالت لي باش تولي نجم واحد وكل شيء وتغني قدام في العرض وكل شيء وتقف على المسرح وتنورنا معناها.
0: هذا هو انت تنورنا يزمك تنورنا فما حتى حكايه هذه. وانت تغني؟
3: نغني.
0: ما شاء الله عليك. وشنو اسمك؟ خلينا نتعرفوا على الاسم. صح.
3: محمد عزيز.
0: محمد عزيز يجي اسم فني محلي به. وقداش عمرك محمد عزيز؟
3: 11 سنه سانكيم باش نتعدى سيزيام
0: ان شاء الله موفق. وفي المستقبل شنو الحاجه هاك اللي تحلم به؟
3: رجل اعمال.
0: فوالا هذا هو هذا هو بيزنس مان ما شاء الله. وفيش باش تستثمر بالضبط يعني؟
3: العاب الكترونيه نعمل معناها شركة متاع ألعاب ونصنع كود ألعاب ونعمل شركة تدعمها.
0: ما شاء الله عليك. هذا هو هذه هي أجواء الابتكار والانتربرونيا والبزنس. وبزنس إز بزنس. ما شاء الله عليك إن شاء الله موفق يا عزيز. يلا صديق اللي بحث محمد عزيز.
4: أمان الله من المؤدب.
0: أمان الله به. أمان الله قديش عمر؟
4: 11 سنة.
0: مرحبا بك. أمان الله ديما انت عاقل هكا ولا ساعات في بعض الأوقات في البلاصه كي تجيها هكاك تبدا اول مره تعقل شويه ميساج كي نستانس ونوليو محلانا زادة ديما نحن عاقلين محلانا ونحن ناشطين. حسيت عينيك خاطر هكا ناشطة ما شاء الله ليك. أمان الله توا أصحابك قالونا كل واحد كيفاش يحب شنو يحب يكون في المستقبل، أنت شنو حاجة تحلم به؟
4: عالم ذرة.
0: فوالا ما شاء الله عليكم ما شاء الله به. وشكون شابك للكورال؟
4: أصحابي وأمي حفزتني وأمي شهاب عجبني الكورال قبل ما بديت.
0: هذا وشنو عجبكم في الكورال؟
4: نعمل جو مع أصحابي وفما برشا حاجات جديدة باش نجربهم أول مرة.
0: كما الوقوف على المسرح زعما؟
4: الوقوف على المسرح ونقعد نستنى في النتيجة جيت الأول ولا لا.
0: هذا هو ننتظر النتيجة. سي حسين جو كبير مع صغيرات الموسم هذية. إن شاء الله به إن شاء الله موفق، إن شاء الله النتيجة تكون كلها إيجابية والمرتبة الأولى وميداليات الذهبية الكل عندكم. باهي يلا نمشي لصديقنا هذايا زادة اللي محلاه زادة كيما أمان الله. عسلامة يدحفون.
5: عسلامة.
0: شنو أحوالك؟
5: الحمد لله.
0: نتعرف عليك؟
5: أنا اسمي ياسين سيفي.
0: ياسين قداش عمرك؟
5: 10 سنين.
0: ياسين توا في المستقبل شنو هكا تحب تكون؟
5: مدير تنفيذي.
0: الله الله الله الله مدير تنفيذي. وعلاش اخترت الخدمة ذي؟
5: الخطر
0: بخلاف انك باش تلبس ديما بوزي هكا ومكستم وانت محليك الحقيقة وانيق
5: هكاك على خاطرني انا تو حسيت المدير التنفيذي يناسبني اكثر
0: هذا هو يناسب شخصيتك وخاصة معك المرايات اللي محليها بالازرق. مدير تنفيذي نزيدوك الساك اللي فيها البيسي وتولي مدير تنفيذي. باهي ما شاء الله عليك. باهي نمشيو لصديقتنا عسلامة.
6: عسلامة.
0: ناشتا؟
6: اي.
0: نتعرف عليك؟
6: انا اسمي شاهد وعمري 12 سنة. تقريبا 13 سنة باش نتعدى وتي.
0: عيد ميلادك وقتاش؟
6: في جوان.
0: في جوان اللي فات. دونك ميسالش حتى بعد شهرين نقول لك كل عام وانت حي بخير. يلا شهدوده قول لنا تو انت في المستقبل شنو تحب تولي؟ مازلت ما قررتش؟
6: عندي برشا احلام.
0: ميسالش هي تنعددوهم.
6: باهي
0: نبدأ بلولة أقرب وحدة إلى قلبك ديما تخمم فيها.
6: قاضية.
0: قاضية به. المرتبة الثانية
6: أوتيس دو لير.
0: به. المرتبة الثالثة
6: فنانة مشهورة.
0: فنانة مشهورة الله. ونحن في الكورال في كورال الأفق. أي فنانة مش فنانة فقط سي حسينة فنانة مشهورة. أي والمرتبة الرابعة تحس مازال عندك 5 زوز أخرين يعني.
6: أي
0: أوكا عرفت حسيت بيك أنا. الرابعة
6: سيدة أعمال.
0: ما شاء الله تجي متولي فنانة وتعمل شركة تنتج فيها غنيات وكاو يعني تجي تجمعهم يعني المهن يعني كل مرة تخدم حاجة زي تجي تعملهم كل عامين ثلاثة تخدم حاجة كلهم في زابل على الاخر. ما حليك ان شاء الله موفقة. باهي شنو رايكم نكملوا نتعرف عليكم ولا نسمع اغنية ونرجعوا؟ شنو سي حسين شنو رايكم نسمع اغنية؟ نختار أغنية مزيانة كيفكم انتوما وبعد نرجع مع أصدقائنا نتعرف عليهم بالواحد بالواحد. نبدأ نتنفسوا. 1 2 يلا نبعد شوية على الميكرو. هتمشي نغني معاكم مش حافظة ما مسيش انتوما تغنيوا ونقول نعطيكم الآلات الموسيقية بهي. يلا شكون يعطينا الإشارة بتبيع في حضور الموسيقيين هما يعطينا الإشارة.
7: تبدو بلا لا لا

0: تصفيقة تصفيقة كبيرة عليكم. محلكم نكملوا مع الأصدقاء الحلوين المزيانين. عسليمة
1: عسليمة
0: ناشطة؟
1: اي
0: محليك هكا بالبلو والشعر هكا مسيب كيما البنوتات الكل. محليكم اليوم البنوتات وما شابكم. باهي نتعرف عليك.
1: اسمي آلاء الهمام.
0: آلاء، شنو رايك في النشاط في الكورال؟
1: الحق متاع ربي فيه برشا جو.
0: الحق متاع ربي هذا هو راهو نقولوا الصدق نحنا. باهي انت آلاء، شنو الحاجه اللي تبدلت فيك حسيت روحك كي دخلت كورال افق؟
1: حق متاع ربي حسيت دخل برشا نشاط عليا، وليت ما نيش لهيه برشا في التليفون، وليت ديما نمشي نتدرب ونبدا نغني.
0: ما حليك يدخل علينا النشاط. كي يدخل علينا النشاط هك، هو يدخل علينا النشاط هك، واليوم احنا عنا حيويه حيويه وتركيز وشيخه وشيخه. محليها محليها محليها به وجو كبير. طيب في المستقبل بعد ما تخلي علينا النشاط هذا باش نركزوا اكثر في قرايتنا، باش نركزوا اكثر زاده في مستقبلنا. كي تكبر شو تحب تولي؟
1: حاب نولي طبيبه اسنان.
0: باهي برشا، طبيبه اسنان وتعالجهم بالفن. ما تستحقش البنش، تعملهم شويه فن هكا. محلي محلي وتدخل عليهم بالفرحه وبالنشاط. باهي محليك يا لولو، يعطيك الصحه. نتعرف على صديقتنا الجميله زاده
2: فتون.
0: عسلامه يا فتون. محل اسمك يا فتون، شكون سميك سها؟
2: ماما.
0: اه يا ماما محلي الاسم يا ماما. باهي يا فتون، قولي توا انت قداش عمرك؟
2: 10
0: باش نتعدى 5. باش تتعدى سنة 5، كيفاش تعديت سنة رابعة؟ سنة رابعة متاع صديقتنا جوليا. باهي يا سنة رابعة، يلا اللي بيشجعوا يقراوا سنة رابعة نشجعوهم. حتى سنة 5 باهي راه، كيما سنة رابعة، ديما باهيين. باهي توا أنت فتون مغرومة بالغناء؟ ولا المشاركة هي في الكورال، شنو الحاجات اللي حسيتها هكا تزادت لك مثلا؟ عملت صحاب جدد، تعلمت اغاني جديده، عشت تجربه هكا، مشيت بلاصه اخرى، شنو اللي حاجه هكا حسيت روحك عملتها جديده بالكره؟ جيت لبرنامج صغارنا. عملت صحاب؟ عندك برشا صحاب فتون؟ قديش هكاك؟ انا يعجبوني كي يقولوا لي عندنا برشا صحاب، قديش هكاك؟ تقريبا 10 15.
2: معلش
0: اي عندك برشا صحاب كي عيطوا لك فتون؟
2: فتون
0: فتون ما عندكش تربيجه فتون؟ شي عيطوا لك في الدار؟
2: توتونه.
0: توتونه، شفت محلي اسم توتونه، وشكون طلع لك بالتربيجه دي؟ ماما. ماما فنانه راهي، ماما فنانه على الاخر، تحيه ليها. باهي يا توتونه يا مزيانه، قولي تو في المستقبل شنو هكا الحلمه اللي تحلم بها؟ مهندسة. به مهندسة نتاع شنو؟
2: الطيارات.
0: اه فوالا هذا هو احلى توتونة. توتونة تحب الجو. تحب الجو قصدنا الفضاء يعني راهو. به هو لمحلة المهندس اكيد عنده مسؤولية كبيرة، ان شاء الله موفقة يا رب، ونشوفك كيما انت تحب. يا فتون صديقتنا اللي بحذاك نتعرف عليها. عسلامة
3: عسلامة.
0: شو اسمك يا تحفون؟
3: سمر.
0: سمر سمر، عندك برشا وانت منخرطه في الكورال؟ من اول ما بدا. باهي قول لي شنو الحاجه اللي حسيتها هكا تغيرت في سمر؟
3: انا
0: هكا حسيت روحي
3: برشا بالكورال هذاك،
0: وليت ناشطه ما شاء الله. النشاط هذايا اللي يجيكم هكا، اللي يجيكم كما قالت صديقتنا شنو هو كيفاش يتمثل بالضبط؟ شنو وليتوا تعملوا اكثر؟
3: نغني ونلعب اي حاجه.
0: وكالصوت يتحسن عاد هذاك بشويه بشويه، وفي الدار نبداو نغني. وفي المستقبل سمر شنو تحب تولي؟
3: طبيبه.
0: طبيبه ما شاء الله، طبيبه شنو؟
3: سلطنه.
0: اه مازلنا ما نعرفوش طبيبه، وبعد نقرروا. اما انا متاكده باش تعالجهم بالضحكه المزيانه هذيه، وزاده بالغناء. ما حليك يبدا واحد فنان هكا يبدا يغني هكا والناس تبدا تتفرهد، يدخل لك واحد تاعب يسمعك ويشوف الضحكه يقول الحمد لله انا مرتاح. باهي
3: باهي،
0: يعطيك الصحه. عسلامه يا مزينه.
1: عسلامه.
0: شنو احوالك؟
1: لاباس.
0: شو عامله؟ متفرهده؟
1: اي
0: انا فرحانه بكم الحقيقه اللي جيتونا ونورتونا. قل لي توا تجربه، انت نعرف عندك تجربه مع كورال الافق وكل، شو الحاجات اللي حسيت تطورت هكا فيك؟ والكورال شنو يضيف للاطفال هكا وللنشأة؟
4: نعرفش، اما انا ما انت دخلت كورال ما انت تعلمت برشا اغنيات جدد.
0: وشاركتوا اكيد في مهرجانات؟
4: اي شاركنا.
0: فوالا، وشنو حسيت كي انت شاركتك في المهرجانات؟ في المستقبل شنو تحب تولي انت؟
4: هما زوز.
0: اي ميسالش نحنا نحكيهم الاثنين.
4: نحب نولي طبيبة.
0: اها.
4: وثاني نحب نولي فنانة مشهورة معناتها.
0: هذا هو. طبيبة وفنانة برشا رام، فما برشا اطباء ومهندسين وفنانين رام في العالم العربي الكل رام. هو اصلا فما فنان عراقي اسمه ماجد المهندس. الناس يسخالوا المهندس هو اللقب نتاعو. يا اخي تعرف شنو طلعت الحكاية؟ طلعت هو مهندس ويحب الغناء وتبع من بعد الفن، لكن هو قعد مهندس. عاد هما يعيطوا له ماجد المهندس، الصفة نتاعو الخدمة نتاعو هي المهندس، ولا فنان مشهور واسمه ماجد المهندس. هكاك دونك انت تتنجم نعملوا لك الاسم يعني ونزيدوك الطبيبة يولي اسم فني. تحية ليك الحقيقة. ونتعرفوا على البنوتة اللي بحثيك هكا والغاب يعني وكل. عسلامة.
5: عسلامة.
0: نتعرفوا عليك.
5: اسمي أسيل، عمري 13 سنة. مش نتعدوا تيماني
0: بهي؟ كيفاش تعديت الستيان؟
5: تعديت حاجة بهي، اكتشفت الكوليج
0: اي اول عام خاطر
5: والمعلمين كانوا بهين على الاخر وعجبني الكوليج.
0: ونصيحتك للناس اللي لأول مرة باش يدخلوا للكوليج وأصلا يبدأوا سنة سابعة، خطر سنة محورية يعني نقول بالحق، على خطر هي على بدايتها الإنسان يعيش تجربة أخرى. فأنت نصيحتك لهم بحكم تعديت أنت بالتجربة ديش تقول لهم؟
5: نقول لهم أنهم ما يخافوش، وأنه تجربة الست أيام هي حاجة سهلة ماهيش حاجة صعيبة، وهي سنة يعني كما السنوات الكل، وانه ما يتوتروش وبقدرة ربي يجيبوا معين باهية
0: ان شاء الله. موافقة، يعطيك الصحة. عسلامة يا بنوتة يا مزيانة يا حشمت شوية. هي ام انتي محليك؟ عسلامة.
6: عسلامة.
0: محليك ساعة محلة ضحكتك
6: عايشك.
0: شنو اسمك؟
6: مريم.
0: مريم، فما غنية هذا على مريم، من اكثر الاسماء اللي تغنيت على الاسم هذية هو اسم مريم برشا. تعرفها الغنية التونسية على مريم؟
6: اللي الحق
0: انا برشا
6: ما نتفكرش.
0: مريم مريمتي، مريم مريمتي، المريمات الكل كلنا نقولهم محظوظات بالاسم نتاعهم على خاطر عندهم برشا اغاني على مريومه. به مريومه قداش عمرك؟
6: 12 سنة.
0: يعني انت عندك تجربه اكيد في الكورال. شنو الحاجات هكا اللي لقيتهم فرحوا مريومه هكا في الكورال؟
6: تحسن صوتي برشا.
0: الله، محليها هذية. اي
6: وتعرفت على برشا صحاب وعندي برشا تجارب.
0: الله، وبشهادة الأستاذ نتاعك قالك من أجمل الأصوات. أما هكا مريومة شوية شوية تحشم هياك شوية برك شوي شوي. أما أنت محليك في بالك ذي عادية راي الحشمة في بالك، كلنا نحشم وكلنا هكا كي جينك الميكرو ذي. أما تاش نحسبوها؟ نحسبوها هكا، انا ديما نقول مكعبه نتاع غلاس، نحشموا مرحم الغلاس موضوع ما نشوفوها هكا تدخل علينا الطاقه. كي تدخل علينا الطاقه احنا ننطلقوا باهي. وكي تكبر هكا شنو تحب تولي مريم؟
6: مهندسه معماريه.
0: مهندسه معماريه وفنانه. فنانه تبدا تغني، تبدا تعمل هكا في البلان تبدا تغني. اكثر الاغاني تحب تغنيهم انت مريم؟
6: حق نحب الغناء الكل، انا ما عنديش غنيه.
0: ما شاء الله عليك دبلوماسيه، تسمع كل شيء تغني كل شيء.
6: ايه.
0: يعطيك الصحه. البنوته الحلوه ذيك اللي وراك هكا، اللي وراك ذيك واللي تضحك وكل عينين هذوك مزيانين، خلينا نتعرفوا عليها. عسلامه. عسلامه.
7: عسلامه.
0: شنو حوالك؟ حط انت مزيانه هاني جايتك انا. عسلامه تحفونا.
7: عسلامه.
0: شنو حوالك؟
7: لاباس.
0: بهيق نتعرفوا عليك. شنو اسمك؟
7: ملك.
0: ملك يا ملك يا يعني فما غنية زد على ملك. نحن اسمع باش نطالبوا يعملونا اغاني الكل، يشوفوا قديش عنا من اسم في تونس وكل اسم نطالبوا بغنية نحن باهي، ولا ننتجقوا للذكاء الاصطناعي نقولوا عملونا غنية تونسية بالاسم بتاعنا. ما تخلونيش نغيروا الا الغيرة الايجابية هيك. ولا ملك في المستقبل شنو تحب تولي؟
7: مهندس.
0: مهندسة ما شاء الله. ملك المهندسة، هذا هو يعني ما شاء الله الأسامي الفنية على تقنية بحتة. ملك، شنو الحاجة هك اللي تبدلت فيك انخرطت في كورال هكا؟
8: حسيت انه الكورال حاجة باهية وزدت يعني تعلمتني الثقة ووليت ما عادش نحشم كي نغني ما نحشمش.
0: هذا هو، كي نغني ويتحسن صوتنا وما نحشموش. وبعد نسأل أنا أستاذكم خطر سؤال يقول هل بالحق أنه أي صوت ينجم يتخدم يعني وإلا لا؟ على خطر فما ناس تقول فما موهبة وفما ناس يقولك لا تجم تولي تغني صحيح والصوت يكون مقبول. خطر باش ناس يقولك لا أنا صوتي ما تسمعش صوتي ما تسمعش، لكن هل فما منها أنه الصوت يتخدم وإلا لا؟ وبعد نسأله السؤال هذي أما كملوا نتعرف عليكم الكل خطر باش نحاول الناس الكل تخرج فرحانة والناس الكل تقول كلمة كلمة. بهي نمشيو للي لبست لنا الأخضر المزيانة الضحاكة. عسليمة
9: عسليمة،
0: شو اسمك؟
9: بيا.
0: بيا، محلى اسمك بيا.
9: عايش.
0: بيا قديش عمرك بيا؟
9: تسعة
0: سنوات. بيا قل لي بيا، احكي لنا على تجربتك في الكورال، كيفاش دخلت؟ شكون جابك للكورال؟ شكون قال لك ايجا للكورال؟
9: ما
0: فوالا، هذه الامهات. فما لحد الان فما تاثير شهاب، فما تاثير مماوات، وفما تاثير الاصدقاء. كيفاش قالت لك ماما باش تجي الكورال؟
9: قالت لي فما كورال.
0: ليه واضحه وصريحه يعني قالت لي فما كورال مشي الكورال. انت ماما محليكم في العلاقه بتاعكم، هي تعطيك الاقتراح نتاعها بوضوح وانت تقبل بوضوح. هذا هو. في المستقبل شنو تحب تولي؟
9: طبيبه.
0: طبيبه شنو؟ ما نعرفش مازال طبيبه، المهم طبيبه ومن بعد تنقرهرو. باهي محليك يا مزيانه. يلا نمشي لصديقتنا عسليمه.
6: عسليمه.
0: تحس هي تتبسم الحقيقه من الصباح، برشا نشاط وبرشا حيويه. نتعرف عليك.
6: اسمي ملك.
0: ملك، الله على الملك. هذوما اسمع يسمع في الاغاني تاثروا المموات بالاغاني ويسميو يغنيوها لك الاغنيه ولا
6: مش برشا؟
0: اما انت تعرفها اللي فما اغنيه على اسمك. بيه قداش عمرك ملك؟
6: عمري 11 سنه.
0: 11 سنه. قل لي توا في المستقبل هكا عندك حلمه انت تحب تحققها شنو هي؟
6: دونتيست.
0: بيب تسنين، شنو الحاجة اللي خليتك تخم انك تولي دونتيست؟
6: مالش كيكا
0: ملك دونتيست، محليك ملك محليك، هذي هي دونك تولي دونتيست. والكورال شنو حاجة اللي بدلها فيك ملك ولا طورها فيك؟ هي كانت موجودة وانت هكا حست روحك وليت فيها بيه اكثر.
6: صوتي كان مفحخ ماشي ايبا ردو بيه.
0: مش هيب الحل السحري، اذا عندك بحة مش هيب موجود يسرح الصوت. باهي تحية الاولياء الامور اللي بحذنا. هذا هو اي على ذيك، على خاطر انا سمعت هالحكاية حبيت نثبت بعد مع سي حسين ومش هيب انه هل فما منه الموضوع انه الانسان ما عندوش يعني موهبة كاملة، هل يستطيع انه يغني ولا في اطار انه نحن بعد نعمل مشروع ما يسمع فينا حد، نصلحوا اصواتنا نزينوهم وننطلقوا على منصات التواصل الاجتماعي ننجو اغانينا، نعمل اغاني للاطفال ونعملوا وينه المدير التنفيذي؟ ما عنا مدير تنفيذي، عنا بيزنس مان، عنا برشا برشا اختصاصات. باهي ونعملوا صناعه محتوى مع سي حسن ومشيه. باهي المهم تتصرح الاصوات نثبتوا صح هل نجم تحسن صوت ولا خطر ما تعرفوا واحد باش يخرج منتوج لازم يكون على الاقل مسموع. باهي ها هاكا تفهمنا ملاك على المشروع، يعطيك الصحه موفقه. نمشي لصديقتنا بالازرق. محليك محليك. عسليمه.
6: عسليمه.
0: نتعرف عليك.
10: اسمي مريم عمري 12 سنه باش نمشي للستيام.
0: باش نمشي للستيام. هاكا صديقتنا قالت لك على الستيام شو الخوف ليه وتنطلق وتجيك الطاقه، تجيك الطاقه نتاع الي هكا وتنطلق. باهي قل لي شو تحب تولي في المستقبل؟
10: زوز مغنيه ومعلمه.
0: هذا هو، معلمه ومغنيه. باهين تعلم الموسيقى زاد تاش تكون استاذ موسيقى تعلم و تغني. باهي مبدعة وفنانة. وشكون غرمكم بالغناء الحقيقة؟
10: انا معناه ملون نحبوا الغناء وصاحبتي قالت لي فما كورال علاش ما تدخلش، قلت لما وقالت لي ما يسالش معناها استغل فرصة خاطر انا نحب هالموسيقى.
0: هذا هو، هذه نابع قرار شخصي نابع من ذاتك مع دعم الأصدقاء. شفت محلام الأصدقاء يقول لك يلا امشي وشوف، هذوما الأصدقاء اللي نحن محتاجينهم في حياتنا اللي يدعمونا. يعطيك صحة وإن شاء الله نشوف كما أنت تتمنى وتحب. نمشي وصديقتنا المزيانة. عسلامة.
11: عسلامة.
0: نتعرف عليك.
11: اسمي مريم.
0: مريومة ما شاء الله، مريومة برشا مريومات عنا وملكات ومريومات. قداش عمرك؟
11: 10.
0: في المستقبل شنو تحب تولي مريوم؟
11: أستاذ موسيقى.
0: أستاذ موسيقى. شكون أثر عليك باش تولي أستاذ موسيقى؟ شكون شنو علاش تحب تولي أستاذ موسيقى؟
11: نحب الموسيقى.
0: تحب الموسيقى باش تولي أستاذ موسيقى. يعطيك الصحة إن شاء الله موفقة. والكورال هذي شنو الحاجة اللي هكا أضافها لك حسيت؟ مزلت عملت أصحاب جدد؟ غنيت على المسرح؟ بيه تتذكرش أول مرة وقفت على المسرح شنو حسيت؟
11: كنت خايفة من بعد
0: كده. يعني الوقفة على المسرح تخوفنا شوي وبعد تنسى. عندك شي هكا حاجة سرية تعملها باش تنحى الخوف؟ واحد واحد يتنحى. يعطيك الصحة مريومة. عسلي ماي مزينة، محلى كوب شعرك. شنو اسمك؟
12: اسمي عايشة.
0: عائشة محليك عايشوشة. شكون سميك عايشوشة؟ ماما. وشكون عملك القصة هذية تاع الشعر؟ ماما. ذي ذوق ماما كل شيء عايشوشة. به تحية لها ماما. وعايشوشة قديش عمرك انت؟
12: ثمانية
0: سنوات. نقصوا منهم ولا هما يقعدوا ثمانية؟
12: يقعدوا
0: ثمانية. قديش عندك وانت في الكرة؟
12: برشا.
0: تعجبني كلمة البرشا. بهي عايشوشة تو انت شنو اكثر حاجة عجبتك في الكورال كي جيت؟ شنو في الكورال اللي يخلي عايشوشة تقعد فيه؟ جو الغناء. باش مغرومة انت شنو تحب؟
12: الغناء.
0: يا عيني على الغناء يا عيني. بهي وفي المستقبل شنو تحب تولي؟
12: طبيبة اسنان.
0: طبيبة اسنان. طبيب جراح قلوب الناس اداوي هذه غناية على ذيك غنيو برشا على الطب راهو في الاغاني. تلقى تسمع الجرحى وتسمع برشا حاجات راهو في الاغاني كلها في علاقه بالطب زادا يداويو هما خاطر يقولك يداويو روحيا يعني الروح تتهذب هكا والعقل هكا يتفرهد بالغناء. علاج. العلاج بالموسيقى فما من ورا في بالك ولا ما حليك عايشوشة؟
12: عايش.
0: وكمل في الغناء عاد والجو خاطر المشروع من بعد باش نثبتوا فيه. نمشيوا لصديقنا ناشط.
13: صديقتنا
0: نور الجميله. عسلامه نور.
14: عسلامة.
0: ناشطه ولا مش ناشطه نور؟
14: ناشطه.
0: شيخه ولا ديخ؟
14: شيخ.
0: قل لي تو عندك برشا في الكورال؟
14: مره نجي مره لا.
0: هذه هي الصراحه مره نجي مره لا. باش مغرومه نور؟
14: مغني.
0: بالغناء
14: والرسم.
0: بالغناء والرسم فنانة يعني نور. في المستقبل شنو تحب تولي انت؟
14: اوتيس دولير.
0: محليك نور. في بالك انت تطلع اوتيس دولير محليك؟ اما صعيبة الخدمة راه. انت تحب السفر برشا وتجم هكا تقف برشا؟
14: نحب نتعلم ياسر اللغات ونولي نحكي به.
0: به برشا. شنو اللغات المغرومة به نور تحب تتعلم بخلاف الكورية؟ تحب الكورية؟ اي شفت حسيت بيك تحب الكورية. حسيت من عينيك تحب الكورية. في بالك انت اللوك متاعك يعطي على الكوريين هكا محليك خاطر كفينو ومزيانة وشعرك محلي.
14: حب زيد الانجلي.
0: فلا اذيك هو الانجلي مع الكورية تخدمك اللي لون تخاجي دوكم كطير كل بعاد هذوكم مريقلين تفرح بينا في الطيارة الأخت نور. أوكي كيفاش نعملوا المشاريع متاعنا والإنتاجات يتفهمنا مع ميشيهب وذوكم وكل. بعد نور تعرضنا في الطيارة أم هي معانا باش تكون راه باش تسجل معانا قبل ما تمشي. باهي ماهوش تظهر بمصالح الحقيقة. نحنا قاعدين نشتغلوا قاعدين نعملوا في البزنس هكا ولا جماعة البزنس اللي معانا قانونا هذيك هي يعني نحنا قاعدين نعملوا في التدوير المالي وأجوانا واضحة. باهي محليك يا نور وإن شاء الله نشوف كيما أنت تحب ونمشيو لصديقاتنا اللي بحذايا هذوما اللي قاعدين في كرسي وشيخين ومش دايخين. عسلامة يا مزيانة.
11: عسلامة.
0: شحويلك؟
11: لاباس.
0: شيخة؟ شيخة شيخة ولا مش شيخة؟ خلينا شيخة. الميكرو ذي نحافظوا عليه. اي الميكرو متاعنا جديد، شو قولك في السوديو متاعنا جديد؟
13: مزيان
0: اكهوا هاكا خذينا الراي متاع اصدقائنا، مزيان السوديو جديد ويع... ولمنا الكل باهي نتعرف عليك. شو اسمك انت؟
13: مرام.
0: محليك مرام ومحلى الخاتم متاعك هذايا المزيان. اختيار شكون الخاتم هذا؟
13: اختياري.
0: اه هذا هو لي زاكسسوار، راه حكيت لي زاكسسوار ما نعبوش فيها نحن. وشكون اللي اختار لك لبسه اليوم؟
13: وحدي.
0: وشدت شعرك؟
13: وحدي.
0: ما شاء الله انديبوندون برشا مرامه. اه صعيبه انت شويه ولا سهله؟
13: صعيبه
0: شويه. اه صعيبه شويه من القاعده نفهم ترى. انا من القاعده نتاع مرام سعيده شويه فهمت. بيه في المستقبل مرام شو تحب تولي؟
13: نحب نولي بيلوت ومغنيه.
0: بيلوت مغنية، جو كبير، عنا نور أوتيس وعنا مرام بيلوت وزوزي غني. يا خويا جو الطيارة، الطيارة باش نخدموا فيها قولونا باش نمشيو نحنا الكلنا معاكم باهي. محليك وتوا في الكورال شنو الحاجات اللي حسيتهم هكا بدلو مرام شوية؟
13: حسيت بالكورال مزيان ياسر، والكورال أنا بديت ندخل فيه بالبدا،
0: بديت ندخل فيه تندمج في المجموعة. هذا هو بيه. يعطيك صحة مرا، نمشيو مع صديقتنا. عسلامة.
13: عسلامة.
0: شو اسمك تحفونه؟
13: إيه
0: قديش عمرك يا إيه؟
13: 8 سنين.
0: 8 سنين مرا محددتي 8 سنين. 7 سنين.
13: 7 سنين.
0: اه حسيت لي انت 7 سنين. بيه قل لي توا أيوتا شنو الحاجات اللي لقيتهم في الكورال هكا وفرهدوك وخليوك عاملة جو وتضحك كما توا هكا؟
13: الغناء.
0: الغناء يا عيني يا عيني. وشنو الغناء اللي تغنيوه مثلا؟ اعطيني اسم غناية.
13: كتابي و... كتابي واقرا اقرا بسم الله تعلم واعلم.
0: اه نغنيو شويه نحنا. طب في المستقبل شنو تحب تولي انت؟ ايه
13: نحب نولي طبيبه بيطريه.
0: طبيبه بيطريه؟ تحب الحيوانات؟
13: ايه.
0: اكثر حيوان اليف تحبه شنو؟
13: قطوس.
0: القطوس باش هكا تداوي لقطات سيركل. عندك انت قط في المنزل؟
13: اي.
0: شنو سميته؟
13: تومي.
0: تومي هذا هو تومي. باهي نسلموا على تومي برشا زادة باهي.
13: عندي 4 قطاطس.
0: 4 قطاطس يا تومي. وشكون الاصدقاء
13: نتاعك؟ تومي وميشا وبوشي وميمي.
0: هذم هما العائله سعيد. باهي احنا نسمعوا ميشي هاب ومن بعد نسمعوا غنيه وسي حسين. يعني نسمعوا غنيه قبل نمشي ونسمعوا غنيه. 1 2 3 زعما شنو نغنيو اليوم؟
15: لغة العربية.
0: لغة العربية. يلا مع بعضنا نسمعوا لغة العربية ونرجع. نعاونكم انا شوية معايا مشيهب. يلا مشيهب تفضل عندك انت مشيهب.

0: برافو، تصفيقة كبيرة عليكم. يلا الصغيرات اللي يسمعوا فينا الكل يقول لك يا كيفاش انا نتعلم نغني، على خاطر فما برشا صغيرات يحبوا الحقيقه الغناء ومغرومين وكل شخص هكا يدندن. هل بالفعل انه الصوت موهبه فقط، والا ينجم الصغير كي يتعلم الغناء صحيح مثلا يولي يغني كلمه نغني صحيح؟ هل نجم نتعلموا الغناء والا ليه هي لازم تكون موهبه ونحن نخدموا عليه؟ هذا السؤال الحقيقه اللي ديما يسالوه برشا ناس، ويقول لك انا والله نحب نتعلم اما صوتي ما يعطيش. يعني هل نجم نغنيه صحيح؟ هل نجم كي نخدمه على صوتنا صوتنا يتحسن، وإلا الموهبة يزمها تكون موجودة الحقيقة؟
1: شوف في
0: نقربوا للميكرو. أي
1: الطفل بصفة عامة عنده طاقة معينة يغني لها.
0: صوت بعيد سي حسين، كان نقربوا للسي حسين المجري. ولا
1: بصفة عامة الطفل هو ثم موهبة،
0: أي
1: لكن ثم إيقاظ موسيقي. الإيقاظ الموسيقي كما الإيقاظ العلمي، معناها تنجم الإيقاظ الموسيقي توقظ الموسيقى اللي في داخله. كي يتدرب مع الأطفال ويغني في أغاني في مقامات معينة كل شيء، يتحسن صوته ويلي ينجم يغني فك الإيقاع المعين، ويولي يعرف يغني، معناها يوصل معناها في درجة معينة أنه يغني صحيح. فهمت؟ بالأخص كي يبدأ الطفل من الأول، أهم حاجة في الأطفال.
0: فهمت؟ واضح. جديد كرة الأفق إن شاء الله.
1: جديد كرة الأفق عنا برشا تعاملات مع بعض الفنانين المعروفين. إن شاء الله عنا تعامل مع سي حاتم الجيزاني، اللي هو البرنامج اسمه حومتنا. برنامج هذا يحكي على حومه اللي هو وطن صغير.
0: أي.
1: الوطن الصغير اللي فيه المشاكل الكل، وفيه المشاكل تاع الأطفال بالأخص اللي في الحومة. عنا مشاكل بيئية، عنا مشاكل في المدرسة، عنا مشاكل العنف، عنا مشاكل المخدرات، عنا كل المواضيع الكل مش تعمل في مشروع كغناء وغناء مسرحي وإيقاعي ومشروع كامل، معنا مع سي حاتم الجيزان. هذا الجديد متاع. وعنا أغاني في أغاني طوال كلها، فهمتني، الإنتاج خاص في كيما الأغنية سمعتها اللغة العربية، لغة عنا أغاني أخرى معناها
0: نستناو اغانيكم نعديوها عنا
1: ان شاء الله. اكيد شاء اكيد هذو مقاطع صغيره من الاغاني اللي عطيناهم، ما همش كاملين، عطينا بعض الاغاني معناها في شويه في الرفرانات الاولانيين كاو، اما الاغاني ان شاء الله نحبوا نسجلوهم بحذاكم في ذات الشباب ان شاء الله.
0: ان شاء الله مرحبا بكم الحقيقه. يلا مسك الختام اكيد مش هيب. مرحبا ذي حبيب الاطفال، خلينا نفهموا خلينا نفهموا يا ميشي هيب.
1: ميشي هيب على فكره معناها محبوب الاطفال الكل. الكورالات اللي تعملت الكل معناها، واللي حتى اللي ولوا كبار التو يعيطوا له ميشي هيب حتى في عمره.
0: انا حبيت نسأله سؤال، لانه حكيت انه قالت صوتي تسرح، حبينا نشوفوا سر ميشي هيب كيفاش الاطفال تتحسن اصواتهم.
2: هو السر الوحيد اللي في الصغير
0: ايه
2: بالنسبة للكورال هي المواظبة فقط، خاطر هو عبارة على كينو كيما واحد يكور في جماعي كي واظب على لونترينمون، يجي ديما وياخذ اللي يلزم وياخذه كل مرة بشوي بشوي لين يتحسن يولي جوار ويعرف يكور. بالنسبة للصوت كيف كيف، عنا صحيح دي فوكاليز نخدموهم، عنا حاجات دي تيست نعملوهم باش نحسنوا له الصوت، مي ديما نمشيو ياسر للمواظبة. والحاجه الوحيده اللي تخلي صغير متعلق بيك برشا،
0: اي هذا هو السر في اخر الحصه باش نعرفوا فيها.
2: انا ديما نقولوا معناها كيما نقولوا انا عيطوا لي عندك الروامه انت،
0: اي
2: البلاصه اللي نمشي لها لابد باش نخليهم يتعلقوا بيا الصغار على خاطر انا نهبط ليهم هم.
0: هذا هو
2: المستوى نتاعهم هم. لازم تاخذ خاطرهم، ما نجيش انا للمعلم نجي المعلم يتشكلي من تلميذ قلوا هل التلميذ انت تحبوا التلميذ ذاك، يقول لي نحبه. لا، يلزم التلميذ يحبك، خاطرك يعطيك التلميذ يحبك يعطيك كل شيء.
0: هذا هو
2: التلميذ تو. انا صغاري بالنسبه لصغاري انا كي يحبوني ياخذوا من عندي ويعطيوني.
0: هذا هو
2: صحيح. يسمعوني مليح الجمله اللي نقولها غنائيا يعاودوها لي، وهذا علاش تطور تو. عندي ما يقارب قريب 35 سنة مع
0: الصغار. ما شاء الله يعني
2: ربي تجيل ما يجبيل
3: بدينا
2: كما نقولوا كورال البلابل، ومن كورال البلابل وانا في كورال كل مرة نسميه كورال ونمشيه. وانت تعرف مانيك لي الصغار اللي يكبر يمشي كما يقول الاخرى اوتيس دولير والاخرى
0: كما
2: طبيبه
0: يحبوا احلامهم هيك
2: احلامهم ما تقعدك
0: اكيد تقعدك الذكرى المزيانه
2: الذكرى المزيانه هذيك قاعد طول تو ما زلت تتبع فينا خاطر هما عندي شكون اللي كما قالت عندي اوتيس دولير البرا واللي قاضي واللي محامي واللي استاذ جامعي
0: لكن تقعدك الروابط هذيك اكيد خاطر روابط اسريه
2: موجود
0: يعطيك الصحه
2: يعيشك
0: شكرا يلا باصواتكم المزيانه كلها احنا وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. نحب نشكر كورال الأفق على الحصة المزيانة هذه وعلى أصدقاء الأطفال الفنانين اللي نورونا اليوم. يلا بالصوت المزيان هذي باش نقول مع بعضنا إلى اللقاء أحلى الأصدقاء. حاضرين؟
3: حاضرين.
0: يلا نشكر صديقنا نزال ورتيني وقبله سليم لقصيبي وكل أصدقائنا اللي في الديجيتال يعطيهم الصحة للأمانة. وتو مع بعضنا باش نقولوا إلى اللقاء يا أحلى الأصدقاء. يلا إلى اللقاء.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. بداية الغد فتح نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع. وتضع الشركة على ذمة الطلبة رقم الأخضر 81-00-345 إلى جانب رقم النداء 1826 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع استفساراتهم. تحتضن تونس يومي 29 و30 سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وذلك بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة عدد من المؤسسات والهيكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقيس والتجارة، من بينها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفق بيانات نشرها دار المصدر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا الاطلاع على نتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي orientation.tn. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية اليوم على الساعة 10 ليلا عبر رابطة confirm.orientation.tn. وأشارت الوزارة لأنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها. في الرياضة، العداء ريم

من أخبار العالم، قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ شن غارات على جنوب لبنان في وقت مبكر اليوم ردا على إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية طائرتين مسيرتين باتجاه جنود إسرائيليين متمركزين في جزء من منطقة كان أعلن عنها منطقة أمنية. نهاية الموجز، ألقاكم بخير. إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.

0: بوش بلس. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من ديمانش بلس. اليوم يرجع الثنائي سهيل ماجري فاطمة الشابي، معنا نزار الورتاني، معنا الزملاء المسهولين على الصورة على صورة. رحبوا بالناس كل معنا، فقراتنا كيما تعودتوا بهم وديما نجدوا في المحتوى والمواضيع، والبداية تكون إن شاء الله بعد شوية مع البيئة. وعشنا على وقع برشا أنشطة وتظاهرات بيئية موجهة للأطفال والشباب، هذوكم اللي باش نحكيوا عليهم اليوم. باش نحكيوا على اللي تعدى، وباش نحكيوا كيفاش باش يتواصلوا هذوما، خاطر شفنا قديش الصغار عندهم تأثير على الكبار. معناها أقعد أحكي مع حد كبير أنت على البيئة ساعتين ثلاثة، ما تقنعوش كما يقنعوا طفل صغير يقولوا ما ترميش
1: ولا ولدو ولدو يقنعوا ولدو. صباح النور صباح الخير ديمانش بلس بلس، قعدت نستنى في ديمانش بلس بلس اللي مستنسة ديما تقول هالي،
0: فهمت؟
1: نعاودوا لهالي يزيك. مرحبا بكم الكل، حتى كشي الماضي ساعة اليوم وين باش نلقاو الكوتش علي، وين باش نلقاو في أنيماليا طبيبنا اللي مستنسين به مروان الزياتي. دونك فوالا معانا زادا الكوتش التنمية البشرية حنان الساحلي اللي باش تكون معانا بالهاتف بعد شوية. هذا الكل بيان سور مع برشا برشا برشا موسيقى، برشا موسيقى استنسنا بها ومستنسين ديما نعطيكم جديد، ونحن ديما الريتم نهارة لحد الصباح. نعرفين نهارة لحد أغلبية الوقت يبدأ رزين شوية بالنسبة للبرشا.

0: شعبات خاصه عادة توا باش نرجعوا للقرايه ونهار لحد يبداو كل كرارس هكا
1: لحد اليوم مش عاد كرارس كتب مش عاد في الكتبيات
0: عندنا لحد هذا ولحد الجاي اكاهو خاطر لا رونتري اي بور لو 15 اللي يجي نهار ثلاث
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بحول الله بالتوفيق لصغيراتنا وكبارنا والعبيد اللي راجعه تقرا مهما كانت شنو العمر فما برشا عبيد كبار باش ترجع تقرا اللي زاد كيف كيف بالتوفيق ماهوش ساهل وذلك علاش باش نحكي من بعد شوية على كيفاش التحضير للعودة المدرسية هذي مع الكوتش
1: حنين
0: فوالا اما توا تو دو سويت سيف نبيل نص التاني يلا موزيكا

0: انا عيني عليك
1: عينها عليك وانت قاعدة تشوف فيك رد بالك. هذه نانسي عجرة من توصلنا العشرة وواحد وخمسين دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكل وقايد توا باش نمشيو لإيكو بلس.
2: إيكو بلس
1: أيوة
3: في إيكو بلس علشان باش نحكي و...
1: على البيئة.
3: نحكيو على البيئة بيجو. نحكيو على البيئة ومواضيع في علاقة بالبيئة ماشية وتكثر المواضيع تكثر والجمعيات ما شاء الله تكثر الأنشطة والتظاهرات كيف كيف وهذا شيء يفرح خاطر يقابل الحاجات اللي تخوف ولينا مع التغيرات المناخية مع الاحتباس الحراري مع برشة حاجات قاعدين تسمعوا فيهم مش فاهمينهم الناس الكل مش فاهمينهم بالقداء لازمنا نعرفوا حاجة واحدة اللي بيئتنا في خطر أما نجموا نحافظوا عليها نجموا نعاونوا الناس الكل كل واحد من البلاصة اللي هو فيها ينجم يعمل حاجة وقت اللي نشوفوا صغيرات ليهم بيهم وقت نشوفوهم عاملين لهم الجمعيات تظاهرات وأنشطة وبلعبة ولا بمسابقة ينجم يوصل له معلومة فأعرف وتأكد اللي المعلومة هذيك باش توصل لأصحابهم باش توصل لعائلتهم باش توصل للكبار كيف كيف من بين الجمعيات البيئية الناشطة جدا أزرقنا الكبير نوتخ غران بلو اللي عاملة برشا لقاءات برشا أنشطة نشوفوا في تصاور متاع صغيرات فرحانين عاملين جو حابين نعرفوا الصغار هذوما شنو الأنشطة اللي شاركوا فيهم على امتداد فصل الصيف وكيفاش باش يتواصل هذيك أكيد تأثروا أكيد وصلوا معلومات ولكن محليها كالتواصل كالاستمرارية بلوتو أنه يستمروا أنهم ياخذوا المعلومات هذيك حتى وقت اللي يوفى
1: فصل الصيف ونرجعوا نقرأوا
3: هذيك علاش اليوم معنا رانيا لنساري مختصة في البيولوجيا البحرية ومسؤولة إدارية ومنسقة مشروع بجمعية أزرقنا الكبير مرحبا بك رانيا أهلا وسهلا
4: عسيمة مرحبا بكم الناس الكل وبالمستمعين المستمعين الكل
3: أي عايشك شكرا لأنك معنا وشكرا على كل الأنشطة اللي قدمتوهم أنت وكيفة الأعضاء في الجمعية نحكي على ركاب اليوم متاع صيف كامل وإحنا على أبواب العودة المدرسية ومحليا أنه يرجعوا الصغيرات يلقاهم يحكيوا مع أصحابهم وقت الراحة يقولوا رانا شاركنا في الصيف وعملنا هكا ويوصلوا المعلومة اللي خذيوها فأعطينا فكرة الصيف كيفاش تعدى مع الأطفال والشباب
4: بس حبيت أن أقول لكم ساعة أنه إحنا مانيش خدمتنا في الصيف كهو خدمتنا تتمت حتى في الشتاء أما في الصيف نعملوا دي أكتيفيتي ديفيرونس شوية على اللي نعملوه في الشتاء على خاطر الصغار يبدأوا يقرأوا مربوطين بالليتود وبالمكتب وكل دونك يبدأ الوقت نتاعهم ماهوش ليبر هي تغلينا حكاية في الصيف وإحنا بدينا ديجا لكشن هذه سميناها سامر كامب من عميول عملنا ديديشن دول لعميول اللي كانت تحكي على السوكي مارين فوزي دوني بوليشن بلاستيك شانجمان كليماتيك زيد عرفنا صغار على شانجمان كليماتيك وثناء عملنا عميول دمت على خمسة جمعات ثناء زدنا مددنا فيها السامر كامب هذه وسميناها أصدقاء لؤي اللي هي المسكوت اللي خرجت بيانسور خرجتها وزارة البيئة بتشاركها معنا احنا اللي باش تولي المسكوت الجديدة للحفاظ على البيئة وهيك كل صغرون باش يوعي العبيد زيدا دونك في سامر كامب هذية دمت طوى دي سمين كل سمين يقرأوا حاجة جديدة تيماتيك جديدة أما ما هيش جزء بريزنتاسيون وكهو لا نعملوا بريزنتاسيون صغرونا نعرفوا صغار كيفاش منه يلعب منه يتعلم يجرب حاجة جديدة ويعيش تجربة جديدة هو بيدو به أول سمين كانت نقرأوا عن نافيغاسيون ماريتيم دونك عرفنا صغار على الاتجاهات كيفاش البطو كيفاش يمشي لي كومبوزيسيون تاع البطو الكل وخرجناهم بيان سور سورتي وخرجوا شافوا البطو على عينيهم وشافوا احتناها عليهم سلكية شافوهم بين عينيهم هذيا فاهمين ليزاكتيفيتي اللي عملناها بخلاف هذيا على لي زيفي دو شانجمون كليماتيك كيفاش قاعدين هما يأثروا قاعدين نشوفوا سخانة طلعت برشا صغار ما همش فاهمين الحاجة هذه الويل البحر سخون ماهوش كيما مستنسين معناتها المراو في حاجات قاعده تتبدل في البيئه.
3: بالله نفتحوا قوس رانيا هنا على خاطر السؤال هذا انا سمعته برشا في البحر السنه سمعته من الناس المصطفين معناها الناس اللي تعوم الناس كل يقول لك حتى نجيو الصباح بكري نلقاو البحر سخون نهار كامل الماء سخون، هل هذا يرجع للاحتباس الحراري معناها الكره الارضيه سخنت فالمياه البحريه سخنت؟
4: فوالا اي خاطر هو تجا البحر نتاعنا هو قاعد كما يقولوا يلطف في الجو فوالا وانه يعمل لانفلونس على التمبيراتور هو ولا سخون وليت الدنيا زاده سخنت ايسي من شونجمون كليماتيك
3: داكوغ
4: باهي. بس لك هذايا احنا ديجا في الجمعه نتاع تحضير لي بروجي نتاع الصغار ان شاء الله تكون عندنا حفله الكلوتور نتاع سامر كامب هذايا نهار الثلاثاء باش صغيراتنا اللي يقراوه الكل باش يوصفوا فيه في دي بروجي كالكو سوا مسرحيه فيديو غنيه هو والصغير كيفاش يحب يوصل المعلومه للعبيد اللي دايره بيه باش يعملوا باش نعملوا معناتها لي بروجي وباش يكون الكلوتور نتاع سامر كامب نتاعنا فوالا هذايا هو شويه من لي زكتيفيتي.
3: ممتاز. الصغار بشنية خرجوا معلومات أكيد، أما أنتم شنو لاحظتوا معناتها التفاعل متاعهم كيفاش كان؟ تأثروا فهموا يحبوا يعاونوا ربما يحب كل واحد من مكانه يقول أي أنا نجم نساهم بحاجة؟
4: اي بيان سور اي هو احنا صارت لنا طرفة صغرونا كي خرجنا سورتي باتو السمين وقتها الأولى متاع السامر كامب واحدة من الصغار اللي هي ديجا عمرها نورمالمون 6 سنين احنا نعملو في دورة وهي تغزرف دبوسة بلاستيك نطيفو في وسط البحر الرياكسيون اللي عملتها لنا نهارتنا دبوسة بلاستيك رانيا فما دبوسة بلاستيك وانها مفجوعة انها فما شكون يطيش في دبوسة بلاستيك في البحر هذيك برك بالنسبة لنا سبعة معناتها
3: ميساج وصل
4: فوالا اي راهي صغيره نورمالمون ما فاتتش ست سنين الحق رياكسيون تاعها عجبتنا برشا معناتها وخوفينا اللي هو فما عم فاتت ديجا اصلا يجيو يحكيو لنا يقولوا لنا رانا خرجنا عمنا في البلاصه الفلانيه لقينا سلحفاه بحريه ميته يكلموني ويقولوا لي راهو لقينا سلحفاه يجيو تهزوها ولا معناتها الوعي هذايا قاعد داخل في معناتها عند الصغيرات وقاعدين زادا يحكيوا مع اصحابهم مع الاولياء نتاعهم احنا عندنا فرانس تجي تقول لي اني تعلمت المعاشدات الفيزيدونيا تعلمت البوليسيون بلاستيك تعلمت التورتو مارين هي شنية وعلاش لازم نحفظوها وكيفاش السيكل دو في نتاعها والكل قفي من عند صغاري دونك هما صغار هكي يجيو بحدنا يتعلموا ويمشيوا يحكيوا للي باغون تاعهم وحتى معناتها يحكيوا للي كوليج نتاعهم في المكتب وفي الحومه والكل فوالا
3: هذا هو الهدف ونجحتوا انكم وصلتوا الصغار هذوما للهدف نتاعكم وواعيين وقاعدين ينشروا في الوعي لعائلاتهم وبينتو ان شاء الله الصغيرات الاخرين صحابهم في المدرسه كيفاش ينجموا ياخذوا اكثر اون اتوندون معناها الصيف الجاي على طول العام في العطل تنجموا تعملوا تظاهرات مثلا
4: بس احنا فكيت هكا نخططوا انه نعملوا سامر كامب يكون بروجرام بيان ديتايي معناتها كلوتور والكل اما راهو احنا الكلوب نتاعنا بيرمانون حتى في وسط القرايه اما يوليو سيونس برك في الجمعه على خاطر هنا يقراو اي تولي نهار 6 عشية من الماضي ساعه لنص ثلاثه هاكم يجيو بحذانا يتعلموا حاجه جديده نعملوا ديزاكتيفيتي ولا حتى دي سورتي باش هاكا في نحاولوا للمكسيمم انه نخرجوهم حتى معناتها من القرايه ويجوا يتعلموا حاجه وهما يلعبوا فوالا
3: يتفرهدوا يلعبوا يتعلموا يوصلوا أيوة. معلومه هذا هو الهدف. يعطيك الصحه رانيا الانصاري شكرا ليك لكل اعضاء أيوة. جمعيه ازرقنا الكبير ولكل أيوة. الجمعيات البيئيه الحقيقه اللي نشطت وخدمت وعندها هدف ووصلت له. رانيا الانصاري مختصه في البيولوجيا البحريه مسؤوله اداريه منسقه مشروع بجمعيه ازرقنا الكبير ان شاء الله لقاءات اخرى تجمعنا بك وبالجمعيه ونجدوا شكرنا لكم الكل.

0: plus, plus.
1: Dimanche plus.
2: انتم تسمعوا في ديمانش بلوس وما زلنا معاكم حتى كشي الماضي ساعة وما توا وقيت باش نمشي والمامان بلوس مع المدربة متاعنا. يلا
1: مامان بلوس
2: وينك يا حنونة؟ عسلامة
3: عسلامة. صباح الفل والياسمين.
2: نهارك سعد الأيام حنين ساحلي المدربة اللي ترافقنا ديما في ديمانش بلوس. كل مرة موضوع جديد وبدأت المواضيع بدينا نفهموا الموضوع شنية مع العودة المدرسية. عنا برشا ما نحكيه سيرين تاع مواضيع. اليوم على شنية باش نحكيه حنين؟
3: اليوم باش نحكيو كيفاش نحضر صغيراتنا للغونتخي سكولير ويكونوا اون بونيتا سواء نفسيشيكمون ولا حتى بدنيا وجسديا ان شاء الله.
2: بدنيا وجسديا يبداو بالنوم بكري. هذا اللي ما فهماش.
1: مفروض جمعتين.
2: وتنظيم الماكله الصباح فطور الصباح بكري وقايله هذه المشاكل اللي انا لقيتها وخيتك. مثلا نبدا بروحي.
1: ايش النوم والمفروض راه من قبل ما يدخل سبتمبر لازم على الاقل جمعتين وبدا نسنسوه منهم يرجعوا للريتم تاع
3: النوم.
2: صعيبه
3: اليوم. وي هو اول حاجه نبداو بها لازم التنظيم الروتيني. هذيك حاجه يعني كيما نقولوا مسلمه. ديجا لازمهم الصغيرات قبل على الاقل بين سمين لازم يرقدوا بكري يقوموا بكري يحاولوا معناها ديما المامون لما تنيت تحضر بيتي ديج يكون فاميليال يبدا هكا بكري شويه خاصه اللي ماشيين يقراوا معناه تبى تحضرهم بشويه بشويه. بالنسبه لهذا ايه قال لي
2: انا نحب حل هدايا التيوريك نحب البخاتيك كيفاش ينجم يكون. معناتها انا ولدي والا بنتي مستنسين العشرة ونص مازالوا فايقين ومازلنا ندوروا في الدار ومازلت الدار فايقه بالسخانه والدنيا الكل العباد الكل مازلت تدور. كيفاش انا نقول له 9 متاع الليل والا 8 ونص والا ما نعرفش 9 ونص نقول له انت شد فرشك ولازمك 9 بي نقول له انت شد فرشك وارقد. كيفاش
3: اول حاجه مش ديريكتومون دي باش تقولوا راهو لازمك اليوم باش ترقد التسعه سي بون لازمك تحضروا نفسيا قبل بدو جوغ قبل بتخوا جوغ ملي باش تبدا معناه في البخاتيك لازم تقول له اليوم هاكا اسهر خذ راحتك راهو بعد غدوه مثلا باش ترقد في الوقت هذا وبخومي تبدا بشويه بشويه حتى لو كان انت وقتها قلت له ابخي دو جوغ في النهار اللي بعده رقد مثلا التسعه ونص يتسمى ديجا انت عملت باكين العشرة ونص ولا
2: نبداو نقصوا بالنص ساعة
3: نبداو نقصوا بشوية بشوية لين انت توصل الوقت اللي انت حاجتك بيه مش تدنكو معناها باش تنحي له كل شيء ديجا مش باش يقبلها معناها امبوسيبل بشوية ولازم تكون صارمة معاه اكيد من الاول باش تبدا هكا عادي ونص ساعة مش مشكل من بعد سي بون سي تسعة تسعة هذا بعد
2: باش
3: تتعب معاها في الغونتخي
1: سكولير. انا عن تجربه حنين عملت إيه؟ عملت عملت فازه. ما نعرفش اذا كانت نجم تمشي على الناس الكل ولا لا. امشي ارقد باش تمشي بنتي للفرشه وماهيش باش ترقد لي 9 ولا 9 ونص. فلو لوندما عملت صباح فطور اللي البنات يحبوه.
2: ايوا بكري
1: وقيمت اي بكري وقيمتهم بالسيف قوم ماكش تشم في ريحه الكريب. أيوة. انا عملت إيه؟ فقاموا كيف قاموا لي سبعة في الليل غلبهم النوم معناتها تعبوا ما نجموش يقعدوا يسهروا من وقتها سافا شدوا
2: الرجل
3: وهي تمشي علاش قلت لك ديجا انا من الاول لازم ثم يعني الصباح لما تيمي فطور يبدا فاميليال كلهم يتندوا مع بعضهم الام والصغيرات اللي باش يقراوا ياكلوا مع بعضهم بعديك يتعدى ديجا نهار كيف ما انت قلت ديجا تعبوا اوتوماتيكمون باش يرقدوا بكري اذا قام بكري سي نورمال باش يرقد بكري. لازم زاد الحديث الايجابي لازمك تقول لصغيرك اللي انت راك باش ترجع لاصحابك باش ترجع للمعلمين اللي تحبهم راه فما برشا انشطه سيرتو للروضات راه باش تقول فما برشا انشطه نزينين فما سباق فما موسيقى فما رسم تغريه معناها
2: هذوما للاعمار معناتها بتيت انفونس معناتها الروضه والمكتب والمكتب زاد الاعوام الاولى يظهر لي حتى للسنه الثالثه ما عادش تنطلي الحيله هذه على اللي اكبر
3: سنه اولى مازالوا سنه اولى وي
2: اي سنه اولى الثانيه الثالثه كان طارت من بعد ما عادش تنطلي الحيله هذه
3: بعد
2: سيء عاد تقول له باش نكتب صحيتك الجمعه الاولى تنجم هكا موتيفي باش يشوف اصحابه وبعد الجمعه الاولى سيء ولا يقوم بكري ولا يحب يرجع يرقد ونحبوا نرجعوا للصيف وكل. في الفتره هذيك شنو اللي لازمني نقول؟ شنو الحاجات؟ اسكو فما دي زوبجيكتيف؟ اسكو نطمع صغيري جونغ يلا تريمستر الاولى اذا كان نكملوها ونجيبوا معدل بالكدا خير من تريمستر من عام ناول عندنا مكافئات؟ اسكو هذايا مكافاه حاجه باهيه والا يولي صغيرك ما يعمل افور كان بالمكافاه؟ خاطر ريت المشكله اللي ديما نلقاو فيها رواحنا، اسكو هذه باهيه والا نمشيو للكونتريغ نتاعها؟ اسكو شنو نعملوا مثلا في الحاله هذه؟
3: بالنسبه للتحفيز احنا يعني هكا الكلمه نحاولوا معناها باش نهذبوها شويه، نجم نقولوا معناها مش باش نطمعوه، لكن احنا الصغير هذاك باش نكافئوه على حاجه عملها باهيه، نحاولوا انه باش نحفزوه. هو با انه باش تقول له انت عجبتني صغيرة وانت اذا باش تكمل هكا توت لا سيمين ولا لدو سيمين معناها الويله اللي انت باش تقوم بكري باش تخدم ليزيكزيرسيس نتاعك باش تكون ما شاء الله عليك اكتيف، راهو عندك من عندي كادو، الكادو هذا على خاطر انت طفل سمعت كلام ماماتك ولا خاطر انت بنيه شطوره وسمعت كلام ماماتك. ديجا ينجم يكون التحفيز حتى باشياء يعني بسيطه، مش لازم كادو معناها هكا غالي ولا حتى باشياء يحبك الصغيره هذاك، باش نهزك مثلا البلاصه انت تحبها باش نخرجك تشري له كادو رمزي هذاك بوكو با اللي نجمو ناخذوه بسونس بوزيتيف، خاطر هذه حاجه نحبو يعملها الصغير ماهيش حاجه خايبه.
2: اي ما هو علاش انا قلت لك يولي شي من بعد يولي ما يعمل لي فور كان كي يستنى المكافاه هذيك، يقول لك اي باهي وانا كي نعمل هذا انت باش تجيب لي كل حاجه ولا باش تعمل لي كل حاجه.
3: باش تولي ثم مساومه من قبل الطفل هذاك، انت ما تعملش اللي يحب عليه، لكن المبادره كانت من عندك انت، تشجيع كان من عندك انت. دونك سي فو كي جير معناها.
2: فوالا سي لي بارون الاولياء هما اللي يلزمهم يكونوا عندهم لي فيسيل وهما كي جير. باهي هذايا النوم والماكله اللي تنجم تكون معناتها لازم ترجع تتنظم الصباح بكري باش تفيق وانت بيدك وكل شيء، والكتب بعد بسيكولوجيك بوم الصغيره هاكا سهله، اما للي اكبر شويه شنو اللي نجموا كيفاش نجموا نحفزوهم باش يمشيوا؟
1: ما تجبدوش برشا على اصحاب ساعه خاطر انا جربتها
2: ما هوش
1: حل. باش ترجع تقرا راهو باش تلقى اصحابك، قالت لي دورت وجه قلت ما نحبهاش انا ايه شكون ايه معناها راني مانيش فرحانه باش نرجع لهم صحابي.
2: تحيه ليك ايه تسمع فينا
3: تسمع فينا
2: ايوا امين. دونك شنو اللي نجم نعمل؟ اي فوالا
3: نجم انت صغيرك ثم احنا نعرفوا في السن هكا كبيره شويه يحبك انه يختار الصغير الكرتابل نتاعه وحده، يختار الساك نتاعو وحده، يحب يشري حوايج على ذوقه.
1: يا خالتي كي يمشي الكرتابله نتاع 400,000 اش عملنا وجه المليح؟
2: ليه؟
3: ما تهزوش البلاصه فيها 400,000.
1: نختار الريون الاقل الاخر
3: كل قدير وقدره. اي كل قدير وقدره، اذا انت تقدر على 400 فوا با، اذا انت ما تقدرش تمشي للشوا نتاع 100 دينار ولا انت والبيدجي نتاعك. لكن الغايه من هذا الكل انك تحفز صغيرك اولا باش تنمي له شخصيته انه هو عنده القرار باش يختار، وثانيا باش تسعده وتفرحه اللي هو باش يختار الحاجه اللي يحب عليها ولا الشوا ولا اللون اللي يحب عليه. هذه الحاجه خاصه في اللي بيتمو، هذه الحاجه راهي تفرح برشا صغيراتنا. واكيد باش تعطي البصمه نتاع ماما والا بابا في الاختيار، مش 100% يعني الشوا باش يكون عليه، كيما تعطي رايك بطريقه ذكيه يختار، مش باش نخليوهم ليبرتي توتال، نعرفوا نجموا يختاروا حاجه الوغ لا ماهيش في سنهم ولا
1: دونك يولي فرحان باش يرجع خاطر باش يلبس اللبسه هذيك، ومن بعد تو يلقى جو في المدرسه ولا في الروضه.
3: اي ديجا سيستيماتيك هي ابخي 21 جور ديجا الصغير ولا الانسان يعني تولي عنده عاده الحاجه هذيك اللي باش يقوم باش يتعب لي 21 جور الويله، ومن بعد تو فا بيان باذن الله.
2: ربي يصبرنا لي 21 جور الاولانيين. هكا
3: يا ربي.
2: شكرا لك حنان، حنان الساح اللي كانت معانا واللي حكينا اليوم على العوده وتحضير للعوده المدرسيه. من بعد شويه باش تسمعوا الاخبار 11:30، وبعدها جوست من بعد عندنا صحه وفرحه مع كوتش علي تريكي باش نحكيوا على الصحه وصحتنا احنا وماكلتنا احنا
1: فطور الصباح.
2: فطور الصباح زعما
1: انا باش نسالوا على فطور الصباح
2: باهي،
1: خاطر فما اللي كيكس الصباح يقول لك ليه ما نفطرش
2: برشا
1: صغير. نتصور كوتش علي يقول لك ما يسالش،
2: دونك كوتش علي
1: يقول لك ما يسالش صغير خلي وقت اللي يجوع ياكل،
2: باه تنشوفوا مع كوتش علي سؤال وجيه، شكون وجيه المفيد بعد شويه نرجع لكم باكثر التفاصيل توا تو دو سويت. شنو شنو شنو
1: هذا؟ هذا
2: هذا الحلو. فوالا هذا منو، يلا موسيقى.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وينظم المعهد العالي للتربية وتكوين المستمر أيام دكتوراه لتدارس قضايا رهن المعرفة في علوم التربية وتعليميات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وأثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي 1 و 2 من نوفمبر المقبل. التظاهرات تهدف لتمكين الباحثين من تقديم بحوثهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيا التعليم والعلوم التربوية. ودعا المعهد الراغبين في المشاركة لتقديم مقترحات بحوثهم وملخصاتها في حدود 300 كلمة تتضمن موضوع البحث وأشكالياته قبل 30 سبتمبر الجاري. وستتيح هذه المبادرة للمشاركين إمكانية نشر المدخلات والتجارب ذات القيمة العلمية في مجلة علمية محكمة، مما يدعم مسارهم البحثي ويساهم في استيفاء متطلبات الرصيد العلمي الضروري لإيداع أطروحات الدكتوراه. وترسل المشاركات عبر البريد الإلكتروني conference.doctorat2026. تنظم جمعية تونسية الأمراض الأورام اللمفاوية سباق نصف ماراثون اليوم في ضفاف البحيرة واحد بهدف التوعية بمرض سرطان الغدد اللمفاوية ومساعدة المرضى عبر تحسين ظروف علاجهم. وستخصص مداخيل التظاهرة لتوفير 23 كرسيا طبيا مخصصا للعلاج الكيميائي بمستشفى عزيزة عثمان بضمان راحة أكبر للمرضى الذين يترددون يوميا على المستشفى. تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لغاية 10 سبتمبر الجاري لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية القادمة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها بالقاهرة يوم غد 2/7 سبتمبر. وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم أن تونس ستتسلم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. وأكدت الخارجية أن بلادنا ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق، وستخصص هذه الدورة 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في آخر المستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا.

0: هذوما سان لوفان وهيفا وهبي لو ديو اللي عندهم ثلاثه اغنيات مع بعضهم يبان موجودين في لي هيت. وهيفا وهبي كانت معانا ديرنيغمون في تونس على المسرح قرطاج, وحقيقه شفنا عرض خاصه في الركح اكثر من مش في الركح ماذا خاصه في الجمهور اكثر من اللي في
1: المدرجات
0: فوالا بالضبط. بي هذوما من لي زانسوليت خاطر توا وقيت باش نمشيو لي زانسوليت.
2: لي زانسوليت
0: ايوا في لي زانسوليت
1: سرقه انا
0: عليه سرقه
1: باش نحكي على السرقه. ما انت الغريب في الامر انه يهبط خبر على سرقه في محل مجوهرات. ما عندها تظهر حكايه عاديه على خاطر سرقه موجوده في العالم الكل في البلدان الكل. علاش يحكيوا عليه يهبطوا مقاطع فيديو ويقعدوا يتبعوها الحكايه من وقت اللي اعلن صاحب متجر معروف برشا متاع مجوهرات في الهند في مدينه تومكور في ولايه كرناتك الهندية يعني عمل حالة واتهم هو المتجر كبير برشا اتهم كل اللي يخدموا غاديكا واتهم كل الزبائن اللي موجودين غادي لولا ورجع للأول بالكل معناها ارجع يثبت شكون اللي شري من عنده وشكون اللي دخل المحل متاعه قبل جمعة ولا 10 أيام من اللي صارت الحادثة هذيك. السرقة كانت مجموعة من الخواتم وسلاسل بقيمة 12,000 دولار اتفقدوا في هذا الكل في الخماضة هذه الكل. ما جاش البالو باش يمشي يرجع للي كاميرات سورفيونس باش يثبت شكون اللي شكون اللي سرق. اي بعد ما عمل الفوعه هذيك كلها وطلب انه ما تطلب الشرطه وطلب انه الكليونات اللي دخلوا كلهم يتعداوا للتحقيق ووقف الناس اللي تخدم غاديك الكل رجعوا للكاميرات سورفيونس. فاش يلقاو؟ يلقاو فار هز خاتم في فمه ويجري بيه تخلي الحفره صغيره بالكل موجوده في المتجر هذاك. فقعدوا يتبعوا فيه ومن الحفرة هذيك كسروا وحلوا ودخلوا البلاصة يلقاوا الذهبات كلهم موجودين غادي.
0: الفار قاعد يضمن في مستقبله مفهوم على الاخر خير بيه.
1: والفار هذيك اللي هو اللي قادهم باش لقاوا القطاع المفقودة الكل داخل الجحر امتاعه.
0: ايبا باهي مرة جاية ردوا بالكم من الفيران
1: رامي زوج كان الماكلة
0: زوج كان الماكلة
1: تخافوا على الجبن وتمت الخبز ودرا شنو ولا لا
0: زي ولا تطورنا. باهي انا اللي باش نحكي على دي زانسوليت موجودين في الصين. احكينا على قراية باهي ايبا الانسوليت هذيا فما ام حبت تعطي لولدها درس هكا دا مهم برشا على أهمية التعليم وأهمية القراية. يا أخي شنو اللي عملت؟ مشيت حلت له كشك صغير يبيع فيه الماكلة باش توريه قديش صعيب انك راهو يكون ما عندكش دي ديبلوم وتمشي تلوج على معناتها على قوتك وتلوج على ايبان. نهار في أول 10 أيام خلط الكشك هذايا حقق مرابح متاع 14,000 دولار. توا الأم قاعدة تقنع فيه يسيب العمل ويمشي يرجع يقرأ اللي هي يظهرلي حاجة صعبة شوية
1: صعبة بعد الأربعة هذيك
0: بون شانس. ما زلنا نحكيه في الصين وفما حاجة دارت على لي ريزو سوسيو برشا برشا اللي فما غواص ما زالوا كي أنقذوه. هو الحكايه نتاعو زاد غواص صيني اسمه وانغ يمارس الغوص في نهر اسمه يشوي حتى هو بمقاطعه هونان. الرحله نتاعو تحولت لصراع نتاع حياه على خاطر السيد وقت اللي اختص معناتها في كهوف ويحب يدخل ويشوفك الكهوفك تحت الماء وكل شيء يبقى تحسر وقعد في الاعماق دونك بعيد على الطريق اللي باش ينجم يخليه يرجع. ايبا 5 ايام وهو معناتها في الظلام وما فما حتى طريقه باش ينجم يخرج وحده معناتها الحجر ما عادش عارف ثنيه كيفاش وكل شيء. بون المفيد لهواء قريب يوفى جاوه الانقاذ الحمد لله يا ربي خرجوه السيد لباس. اما شنو هي الحاجه اللي خلي خليت مثلا الاستفهام الكبير
1: وين
0: الغرابة اللي أول ما خرج من المغارة هذيك تحت الماء وما صدق الرب خمس أيام كملهم قد قد دار أول حاجة قال شكون عنده سيجارو أمان؟ معناتها تصوروا أنتم واحد حياته ما زالت كي كي
1: ما كي عاود حياة معناتها حياة من جديد
0: عاود نحى سبعة سكوندات في حياته خاطر في بالك السيجارو هو ست سكوند دو موا في وما ننساوش اللي التدخين مضر بالصحة. مازلنا في اليابان وعالم اليابان وين باش نكمل لكم حاجة من أغرب القصص الزوجية اللي قريتها. معناتها هم عارسين وعندهم صغيرات. أما الراجل عنده أكثر من 20 سنة ما حكيش مع مرته ما كلمهاش بكل صمت غريب. حاولت تدخل
1: العباد تدخل
0: باز مدام فماش كلام. دونك في الاخر بالكل بعد 20 سنة وين الراجل اعترف اللي هو ما عادش يحب يحكي معاه على خاطر غاير من الاهتمام اللي تعطيه الزوجة للاطفال.
1: وخي قلتها في الجمعة الأولى شهر الأولاني
0: معناتها وفي الأخر بكل معناتها شكرها على صبرها متاع العوامة ذوكم الكل اللي هي ما خلتوش حتى إذا كان هو معناتها ما هوش قاعد يحكي وما تكلمش معاها لحظة مؤثرة برشا قالك القصة على خاطر أولادهم هما اللي معناتها سجلوا الوقت الصراحة هذايا وهما اللي كانوا سبب باش يرجعوا لحكي. تصور 20 سنة راهي المراج جنب راجلها وهو ما يحكيش معاها. معناتها هو شكل من اشكال العقاب العاطفي اللي هو خايب برشا اللي معناتها الحق الحكايه هذه تعاود ترجعنا النقاش كبير في المشاعر السلبيه اللي نجموا ان كوبل اللي نجموا يكونوا على بعضهم كيفاش خايبه. انا ما نتصورش نجم نصبر 20 سنه
1: هي صبرت مسكينة باش ما يقول ليش ويني شليكتي عمل لي قهوة شبيل فطور مالح قلت خلي سيك تخير ولا خلي سيك تخير بربي باش نختم أنا بأنسوليت حقيقية واقعية. صارت اليوم الصباح قامت بنتي مفجوعة على الصباح تقول لي ماما أنا خايفة من عام سنة كيفاش باش نقراه راهو صعيب برشا راهو يلزم تصير برشا حاجات لازمني نقرا على 20 ساعة على 24 ساعة لازمني نقرا 20 ساعة. قلت لها منين جبتوا الكلام هذا؟ فوراتني انفلونسوز صانعة محتوى تونسية. وهنا نحب نقول للي جون الكل بربي لا تتأثروا بصناع المحتوى إلا إذا كانوا مختصين في المجال هذاك.
0: إنه
1: تطلع معناها صانعة محتوى تقول لهم اللي باش يقرا دوزيام سيونس وتأكد على العام هذاك بالذات راهو أصعب عام تردوا بالكم راهو ترقد لازمك ترقد تقوم ترقد نصف الليل وتقرأ معناها ملي تروح تقرأ حتى نصف الليل من بعد ترقد 4 سوايع كهو والأربعة تقوم تكمل تقرأ وإلا تسهر حتى الأربعة متاع الصباح
0: وترقد
1: ساعتين تقوم الستة تحضر روحك وكل معناها أعطيتهم التلامذة 4 سوايع ينجموا يرقدوا فيهم أكهو سينو أقرأ أقرأ أقرأ وأعمل هكا وأعمل هكا وحضر هكا وحضر هكا. فمش هكا تصير مش هكا يكون التأثير في الليجون على خاطر تفجع فيهم معناها بنا مغالب شو دخلوا يقرأوا بعد ما سمعوا الكلام نتاعك أنت
0: مش
1: وأنا أقول ما تسمحيش ما تتفرجش فيها أو تقولي شو قديش من حد يتبع فيها
0: فوالا هذيك المشكلة الحاجة الأولانية راهو صغارنا ما يعرفوش شكون اللي ياخذ شكون كلام شكون ياخذ وكلام شكون ما ياخذش وذاك علاش قربك من صغيرك وإنه انت عندك لا شانس ما انت باش ان بنتك تقامت وحكيت لك الحكايه ما انت فما بالك صغير اخر بعيد على والدي ما عندوش طريقه انه باش يفسر الخوف هذايا يولي مورال ما فماش وما عندوش قرايه اكسيتيرا اكسيتيرا. معناتها سامحني شكوني هي وإذا كان هي قرأت دوزيام اني سيونس شكون قالك اللي هي مخها نجم يستوعب ليش مخها هي كيف ما مخ صغار الاخرين؟ إذا كان انت عندك دي ديفيكولتي باش انك تحفظ فما صغار اخرين ما عندهمش اكسيتيرا اكسيتيرا. ما التوعية في لي انفلونسوز هذوما تصير نتاع ما عادش تحكي في حاجات ما تفهمش فيهم ماكش متفقها فيهم واحد. وفي صغارنا اللي يقولوا لهم امانكم ردوا بالكم ما عادش تسمعوا حتى حد ما خليه هذاك كلام كاينه مسلسل ما انت قاعد تتفرج فيه وكهو
1: ما فما حتى مختص ولا تربوي ولا نفسي ولا ما حكيش على أهمية النوم ونحكيو على حتى الطب وصحة وكل على أهمية النوم. بليش نومك مش تستوعب حتى شيء، فماش هذي ترقد ساعتين وماكسيموم ترقد أربع سوايع باش نجم.
0: يخي القراية ما هيش عقاب معناتها، ما هوش حبس أبخيتو القراية معناتها، فما عبيد عاملين على على على عماركم انتوما، ما هوش باش يعاقبكم باش تمشيو تقراو. امبوسيبل. هو انسان موش قاعد يقرا ما يعملش حاجه 20 ساعه ويقعد يرقد اربع سوايع، عندنا 8 8 8 معناتها احسبوها لوجيكمون، تلقاو الكالكول موجود معناتها، فما عندك سوايع معينه باش تقراهم باش تراجع وباش ترقد. بون الله فريمون واحد يكشكش كيف حكايات كيف ما هكا. بون سيتي دي انسوليت واغربهم يظهر لي الاخرانيه اللي حكيتها لنا انت اغرب حتى من 20 سنه سيك. باهي دوغي بيبي هذا من عند جنجون، نرجع لكم من بعد شويه موسيقى.

0: هذا تعال من عند ديستانكت اللي توصلنا نص نهار وتسعة دقائق وين باش نمشي وديريكتمون الفقرتنا أنيماليا.
1: أنيماليا
0: وبيان سور ما نحكيوش على انيماليا من غير ما نسلموا على دكتورنا اللي ديما معانا في الفقره هذه دكتور مروان الزياتي
2: ودكتورتنا سهيل ماجري. ديما نخدم مع دكتور مروان يستشرني في كل شيء
0: يا رب
2: ديما كلمني خاصه في حالات المستعصيه يعني تبدا عنده حق يطلبني
0: يطلبك
2: هو يسمع فينا تا
0: لا مش هوني ما خذ راحتك دكتور شنو حوالك
3: اهلا وسهلا شنو حوالكم
0: صافا لاباس
2: دكتور ما احسب روحك قول صحيح
0: احسب روحك
3: صحيح
2: دكتور دكتور حسب الفصول احنا نحكي وديما على حيواناتنا الاليفه فحكينا على السخانه كيفاش تاثروا بها في الصيف وكل توا عندنا تبديله الطقس تبديله من الصيف للخريف خاصه ونتابعوا في الاخبار الجويه وحسب مبدئيا معناها فما مطر بدايه الاسبوع المقبل نهار ثلاث ابارامون تبدا تصب المطر باش تنخفض درجات الحراره فكيف ما باش يصير لنا احنا فما اللي باش يقرب ردوا بالنا على رواحنا يتبدل عليه الطقس الحيوانات كيف يتاثروا
3: بالضبط دونك كيما قلت انت في البريود جيد بدل شويه الطقس شويه معلومات عامه باش نحكيو عليها دونك نتصور الناس اللي ربي وقتات في البريود هذايا الساعه باش يلاحظوا انا باش يبداو يطيحوا في برشا شعر
0: مش كنانة
3: معناها يكون السؤال المتكرر دونك اسكو نورمال اسكو مش نورمال شنو نعملوا دونك هذايا راهو عادي باش يبدلوا شعرهم في السيزون هذايا تلقى برشا تطيح شعر ما تقلقش روحك ماهيش مرضى جيت حاجه عاديه باش انت تعاون على تطيح الشعر هذايا يكون ديما ثم بروساج يعني بروس كل يوم وهو قاعد بحذاك تعمل مشطة باش نحك الشعر الزايد.
0: اوكي.
3: هي الحاجة الأولى، الحاجة الثانية لي كومبليمون أليمونتير. سواء تكون ثم ماكلة إيكيليبري بالباهي، سواء تكون ماكلة باهية ونزيدوا معها دي كومبليمون من نوع الأوميغا 3 والبيوتين وغيرهم. هذوما نلقاهم في دي كومبليمون ديستيني للحيوانات، أسيغ ماهيش غالية برشا في المتناول. يقعدوا كيما أي كومبليمون أليمونتير مش باش نشوفوا النتيجة من نهار الأولاني. يعني استعمال متاع شهر وشهرين ألافيل باش نحسوا انه الشعر تحسنت الكاليتي وما عادش يطيح وكل شيء.
2: اللي يسمعوا فينا وعندهم قطاتس جدد بداوا يربيو في القطاتس ما يعرفوش شنو معناها ماكله ايكيليبري وما يعرفوش وقتاش ينجموا يدخلوا الكومبليمون وقتاش سي بون معناها ماكلتهم باهيه القطاتس شنو نجموا نعطيو؟
3: هو دونك بالنسبه للماكله اللي ناكلوها راهو صعيب شويه ساعات تكون ايكيليبري بالنسبه للماكله اللي نسمعوها في الدار. دونك لهنا سواء عندنا الشواء اذا كان باش ناخذ كروكيت والكروكيت راهم انواع واشكال كيما فاهم السواقي والونتري دكام كيما فاهم لي برودوي الباهيين وكل دونك نجمو نتخيلوا مع بعضنا معناتها باش نصنعوا ان برودوي دو لوكس اللي يكون بالحق معناتها في كاليتي نتاع بروتين باهي والكل ما ينجمش يكون رخيص والكيلو نتاعو 3000 ولا 5000 يعني ما تجيش معناتها الحكايه دونك فوالا دونك نعرفوا شنو هو الكروكيت اللي نشريوها نقراو عليها الزمن شنو مصنوعه والكومبوزيسيون نتاعها وكل شيء سينو اذا كان باش ناكلوه ماكله نتاع دار دونك نقولوا ديما انه القطوس سورتو اكثر من الكلب راهو يستحق دي بروتيين معناتها الكلب الغاسيون نتاعو ينجم يكون فيها اكثر عجين واكثر خضره بالكونتر القطوس يستحق اكثر للبروتيين وللحم دونك خاطر ثم انواع نتاع دي فيتامين ما ينجمش يصنعهم وحده وما ينجمش يخرجهم من الخضره دونك لازم يستحقهم كان في الحم دونك لهنا نحاولوا ننوعوا له السورس نتاع الحم سواء ساعات شويه سردينه كيف تكون موجوده وسومها رخيص سواء بشيء مثلا نقولوا نحن نتاع الدجاج يكون نظيف وجديد بيان سور ديما في الطايب ساعات شويه كديزابا نقولوا نحن نتاع الدجاج قلب كبده كانزا الحاجات هذوكم اذا راهم باهين زوين نحكي كيف ينجموا يمشمشوهم ويحبوا نتاع الدجاج دونك ما فيهمش خطر كبير عليهم فوالا دونك نحاولوا ننوعوا في السورس نتاع البروتين بالنسبه للقطط.
2: نزيدوهم مع البروتين نزيدوهم خضره وبات
3: نزيدوهم خضره وبات يبقى اقل اي فوالا باقل نسبه من الكليب دونك الكليب خلينا نقولوا نحطوا ثلث خضره وثلث عجين وثلث بروتيين بالنسبه للقطط تو بريفيرونس نص الكونتيتي نتاع الماكله باش تكون بروتيين والنص الاخر نقسموه بين الخضره والعجين ويقعد زاد راهو العجين ديما لازم على خاطر الدراسات اثبتت حتى انه في ديغاسيون اللي ما فيهمش جمله معناتها حتى سورس نتاع عجين راهو سابريت ديسبوز معناتها يخليهم معرضين لمشاكل في القلب دونك هذا حاجه مستعمله دونك راهو العجين راهو لازم اما بكميات صغيره عند القطط.
0: هذايا شنو اللي لازمنا، شنو الحاجات باهيه كمل اذا كان فما حاجات اخرين
3: شويه امراض دونك فوالا نحكيو حاجات خفيفه معناتها نجمو نشوفوها العطيس والكحة عند القطاطس فالسيزون هذا يتبدل الطقس كما قلت انت الجريب انواعهم موجودين دونك لهنا العباد اللي عندهم مختطص ومستانسين ديما يفاكسنوا يعملوا الفاكسان في وقته دونك هذوكم يقعدوا منظمين كما العاده العباد اللي مش عامل فاكسان القطوس نتاعو دو بريفيرونس يعمل الفاكسان في السيزون هذايا يعني نحكيو على الفاكسان تاع الجريب نتاع القطاطس مش نتاع الكلاب نحكيو على الفاكسان اللي باش يحميه من الكوريزا اللي هي الجريب نتاع القطاطس دونك تكون فما تلقيح ورابيل بعد جمعتين الاربع جمعات ومن بعد نوليو مره واحده في العام اكاهو
0: مي اوكي
3: فوالا جست تذكير بالنسبه للعباد اللي ديما يعملوا التلقيح وما يرجعش للرابيل بتاع الفاكسيناسيون
0: كاينه ما عمل حتى شيء
3: بالضبط كاينه ما عمل حتى شيء عباره عن فيت خساره دونك ديما نقراو بحسابنا حتى في ميزانيتنا كي باش نعملوا التلقيح نقراو بحساب الرابيل باش ما نعملوش تلقيح ويمشي لنا خساره
0: اوكي باهي
3: فوالا دونك هذا بالنسبه للقطاطس شويه دونك بالنسبه للكليب دونك باش نحكيو على مرض اللي هي البارفو البارفو اللي هي مرضى دونك الناس الكل يعرفوها تعمل ردين جري الجوف عند الكلاب هي ماهيش مربوطه موسميا معناتها بالطقس معناتها الفيروس ما عندوش علاقه مباشره بالطقس ما يصادف انه ديما في البريود هذه نتاع الخريف الروها برشا موجوده برشا
0: okay.
3: دونك ردوا بينا المرضى هذه كيف كيف معناتها نجموا نلقحوا عليها دونك بريفيرونس اللي عنده كلاب صغار في السيزون هذايا الجاي نتاع الخريف يلقح لهم ما يخرجهمش للشارع تلقيح في بروتوكول
0: يعدي معناتها المرضى الكلاب في بعضهم
3: فوالا يعطيو بعضهم بطريقه مباشره او غير مباشره والمشكله في الطريقه الغير مباشره على خاطر كيف يتعدى كلب مريض لا قدر الله في بلاصه ينجم يخلي الفيروس في البلاصه هذيك يقعد من العام للعام ونص فرد بلاصه
0: عام عام ونص
3: فوالا دونك الكوانسيدونس مع الطقس هذا بزاف خاطر تصب زاد شويه الشتاء يتحرك الماء يحرك معاه الفيروس بارتو دونك الحاجه okay. كانت متخبيه تخرج دونك يصادف انه ديما في السيزون تاع الخريف الحق نشوفوا برشا بارفو او كنوصيو بالمسبق العباد
0: فما فيها تلقيح دونك
3: والا فيها تلقيح اي دونك فيها تلقيح مادام حاجه نجمو نحميو منها رواحنا فوالا علاش لا دونك نحميو الكلاب نتاعنا بالتلقيح خاطر سيتي مالادي مرضى مرتيل يموت بها معناتها في اغلب الحالات حتى يعني في وجود الرعايه اللازمه وفي الوقت اللازم الكل يقعد المرتاليتي موجوده فما شكون ما يتجاوبوش مع التريتمون خاطر ما عندوش حتى مانعه يكون دونك لهنا المانعه تعاوننا برشا في انه الحيوان نتاعنا يقاوم ويعيش
0: وزاد الكلب ماكش باش نجم تحصره في الدار وموش باش يخرج وما يخرجش وما يدرى شنو لازم ويخرج ويتحرك دونك اي فو ميو نحميوهم على خاطر فما معناتها لي فيروس هذوما عام عام ونص فريمون قعدت باهته كيفاش يقعد فيروس اوسي لونتون وفما زاد دوتر توا خرجنا من ليتيك ومن لي بوس ومن باش ينقص ولا لا
2: ينقص ما يتواصل
3: بارلي
2: في الخريف
3: اكزاكتومون فوالا ينقص ما يتواصل اي خاطر معناتها السيزون مازالت سخونه في تونس معناتها براتيكمون حتى الشتاء معناتها يقعد سيزون دافيه غلاتيفمون دونك راهو يقعد سيرتو البرغوث يقعد موجود معناتها لي بيوس القريد ينجم يتنحى ما عادش نشوفوه برشا ما عادش نشوفوه جمله ساعات اما يقعد البرغوث موجود ويقعد الناموس موجود زاد الناموس على خاطر تصب الشتاء ومن بعد يقعد ثم بيرك نتاع ماء يبيض فيها الناموس والذبان وتسخن الدنيا يفقس العظم دونك يطلع الناموس والذبان وكما حكينا مع تقبل انه حتى الناموس والذبان يعطينا برشا امراض كسوسوا للعلالش ولا للدجاج ولا للخيول والغيره دونك موجوده الامراض ولا الكلاب كيف كيف
2: كيف تصب المطر دكتور مش يطلع الحشيش الاخضر هل اللي عندهم مواشي نجم يخرجوهم يسرحوا ولا يقعدوا يعملوا لهم بشتر
3: فوالا هو دونك تفكير باهي برشا العباد اللي عندهم عليه الشتاويكه دونك باش يبدا يصب الشتا طويكه بشويه يطلع الحشيش الاخضر الصغير والعلوش مش مستانس به سيرتو اللي تولدوا في اول الصيف مش مستانسين ياكلوا في الحشيش عمرهم ما دخل الكرشهم دونك لهنا تجينا مشاكل نتاع الاسهال جريان الجوف واللي هي عند العلالش الصغار مخطره برشا والمشاكل نتاع البومريره لونتيروتوكسيمي اون بكتيري اللي موجوده في الكرش اللي تنجم معناتها البكتيريا هذيا بالماكله نتاع الحشيش الاخضر هذيا جديد تعملها ديزيكيليبر في الكرش وتتسبب لنا في حالات نفوق متعدده وسريعه وبكميه معناتها الحق معناتها مخطره وتتسبب في برشا خسائر. دونك لهنا الرول نتاعنا اولا انك الجرد ما تستغناش عليه راهو الجرد ديما موجود على ليميت كان ما عندكش الجرد حتى تبن. الحاجه الثانيه انه لازم تعمل التلقيح نتاع البومريره وكيف كيف نرجع نقولوا التلقيح كيما اي تلقيح نتاع اي مرضى راهو فيه
0: تبعات. فوالا
3: دونك الناس يعملوا تلقيح مره واحده ويتعدى على روحه راهو لا لازم تلقيح لازم في مرابيل واحد على الاقل معناتها بار قطع ثمانيه يعاودوا دو رابيل من بعد باش هكاك يكون العلوش نتاعك ولا حيوان بصفه عامه يكون محمي من المرضى.
0: اوكي دكتور شكرا لك.
2: لنا فكره على اغلب الامراض اللي تنجم تصيب حيواناتنا الاليفه في الفتره هذيا ردوا بالنا عليهم والتلقيح ديما مهمه كيما نتفكر صغيري في التلقيح نتاعو ونتفكر زاد الحيوان اللي عايش معايا واللي انا مسؤول عليه طبعا ما مش نربيهم عنا ونهملوهم. اذا كان عندكم تساؤلات يجاوبنا عليهم ان شاء الله الدكتور مروان زياتي الحصه المقبله. شكرا لك دكتور ان شاء الله نهارك اسعد لي
0: عايشك. ميرسي. نص نهار ونص هو موجز الاخبار ومن بعد مازال عندنا ما نسمعوا ميتوا باش نسمعوا الدكتور من عند شامي باش نسمعوا شامي يغني دكتور المفيد. يلا موسيقى.
1: ظنيتك سنة ما بيبي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين برنامج علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 15 سنة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري. ويتضمن البرنامج الذي يهدف إلى دفع التلاميذ إلى الناشئة بالعلوم من خلال تجارب وتطبيقات مجموعة من البرامج والورشات التي والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية. كما يشمل البرنامج أنشطة حول تعاقب الفصول وخصائص الصوت وتطبيقاته وآلية عمل الأذن، إلى جانب مكونات القلب والدم والجهاز الدوري. ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدارس قضايا رهن المعرفة في علوم التربية والتعليمات، وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وإثراء النقاش العلمي، وذلك يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل. بداية الغد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع، وفق تصريح رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وتضع الشركة على ذمة الطلبة الرقم الأخضر 81-00-345 إلى جانب رقم النداء 18-26 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع الاستفسارات. تحتضن تونس يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية. في الرياضة، في أخبار العالم قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ شن غارات على جنوب لبنان في وقت مبكر اليوم، ردا على إطلاق جماعة حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنود إسرائيليين متمركزين في جزء من منطقة كان أعلنها منطقة أمنية. هذا وقد انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتونة في غزة، بينهم 60 طفلا، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثامين بعد ساعات طويلة من العمل في ظل غياب المعدات الثقيلة اللازمة. نهاية المواد الأخبارية في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: هذه سكابة من عند شكون؟ من عند الأخرس. مرحبا بكم، توا نص نهار واربعين دقيقة وقيت باش نمشي والصحة وفرحة مع كوتش هاليتري.
1: صحة وفرحة
0: مزروب نزار، انا قلت صحة وفرحة.
2: يحب على معلومة
0: جديدة. يلا معلومة، يلا وين المعلومة؟ يلا كوتش هاليتري، يا اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: عسلم فاطمة، عسلم سهية،
2: عسلم عسلم
3: كل
0: مرحبا.
3: مرحبا.
2: كوتش، قبل ما نبدأ في موضوع اليوم،
0: أي
2: عندي سؤال. هل الصغار لازم عليهم فطور صباح؟ معناها كي يقوم صغير يقول لي ما نحبش ناكل ولا ما عينيش، هل نغصب عليه ولا لا؟
3: لا، جميل لافي
2: صحيت
3: كوتش،
0: ما تغصبش عليه. بصغير خارج يقرا، معناتها نعرفوا اللي هو وينجم يقعد ما ياكلش حتى كشي نص نهار والا العشرة غوتي اي انكور.
3: انا عندهم العشرة، اذا هو قام على مسقم ما عينوش الماكل.

0: لا عمرك ما تغصب عليك. كانت
1: اوكي
0: الوجبه ذيك اصلا مش باش تنفع، مش باش تنفع.
1: اوكي
0: هو اش معناه؟ هو ما ينجمش ياكل مسق، دونك بدنه كبت ولا انجكتي دو جلوكوز في الدم تاعو الصباح. فانت برا قيس الدم تاعك الصباح تلقى جرام السكر العشوائي، جرام 0.09 1.1 السكر هذاك كنت غدا سمعت 9 سوايع في الليل
1: اي
0: اللي كبتك ولا
1: كبدة. وي
0: فهمت، دونك هذاك صنعته هي، دونك ماهوش مسحق. اه من بعد العشرة جاك تحط وانت جوتي يكون صحي كما يقولوا حاجة باهية، ولا
1: اوكي
0: حطوا كلام على العشرة.
1: تمرات تنجم تكفي كعبة غلة
0: لا
1: يكفي
0: طماطم غلة شوية دي فروي سيك شوية هكا ميلون شوية فستق
1: ايه
0: شوية
1: بي.
0: مخيم
1: خاصة
0: كريم
1: ما
0: وشوية
1: نبداش نغصب عليه ولا نجري في جرتو باك وجو بالباي، عايش ولدي بشد قلبك راه ماهوش قاعد يشد في قلبه
0: جيب
1: هو كيك.
0: الباي
1: خاصة الباي الحكاية الكل في الباي.
0: الواحد يسمع بدنه، معناه بدنك يعطيك رسائل مثلا رافض، معناه بالحق ما ينجمش يقبل ماك رسائل، يلزمك تستجيب للرسائل هذيك مش
1: بالضبط.
0: تعمل بسيف كونتراكت.
1: اوكي
0: ولا خاطر قلنا احنا ثم رسائل ثم بدنا نمشي كوميونيكي معانا، لازم نسمعوه نفهموه وانا
1: اوكي
0: نحترموه.
1: سؤال اخر، سؤال اخر مثال شك قبل ما مثالش اليوم
0: قلوبنا معبية
1: بي. والله الوالدة هي اللي تسأل اسكو كيف ما نطيبوا الدروع، كيف ما نطيبوا معناتها ونالتيرن الصباح ما بين دروع وشعير حاجة باهية للكبار والا للصغار والا لا، اسكو الفوائد الشعير طايب كيف ما دراع اي اون التيرن ما بيناتهم الزوز حاجه باهيه والا لا؟
0: الشعير كيفاش يطيبوا؟ ما عنديش فكره عليك كيفاش يطيبوا الشعير.
2: كيما الكريمه، كيما العصيده
0: كريمه
1: اي اي معناتها حليب
0: والله
1: وطرف سكر وشعير تو سامبلومون كيف ما دراع حليب وطرف سكر وشعير.
0: حليب قلت لي حليب
1: اي حليب مي مي
0: كي نقبل على مشكل مع الحليب
1: أي.
0: الابقار والديريفي نتاعو دونك هذه المشكل هذا الاعتراض سينو بوغ التيرني بين الدراع وبين
1: الشعير.
0: الشعير ما يقلقش بيان سور بيان سور، هذا ليه فوائد وهذا ليه فوائد اخرين، دونك الالتيرنونس بين المادتين هذم واحد من طريقه التحضير هذيك
1: الماء والعسل في عوض في عوض الحليب والسكر.
0: فوالا انا حليب يعني قلت ما حكينا ديجا على الحليب شنو المشكل. فوالا بالنسبة للعسل وي حاجة باهية مع الكسوة مع الدروع ولا مع الشعير سا باس، مي الفو فيريفي السورس بتاع العسل نتاعك.
1: وي بيان سور
2: اي خاصة
1: باهي هكا هاو كملنا الأسئلة نجم تتابع كيفاه؟
2: ليه هو كان على الأسئلة راه نجمو نقعدوا للصباح نسألوا احنا ما كل مرة
1: سؤال اثنين هكا
0: قالوا روبريك انت تسأل والكوتش يجيب.
1: باهية هذه
2: والله
1: باهية للوحدة الجديدة علاش ليه؟
2: اي خاطر اللي يسمعوا فينا برشا برشا ناس يسمعوا فينا، انا برشا سألوني وقت اللي حكينا على الهندي وحكينا على العنب برشا من اللي مرضى بالسكر ربي يشفيهم فرحوا اللي عندهم الحق ياكلوا كعبات عنب مثلا وسألوني على الهندي اسكو نجمو ناكلوا هندي والا ليه وقداش من كعبة؟
1: فوالا
2: انا من عندي قلت لهم كعبتي
1: من عندها كوتش جديده كوتش جديده معاك
0: لا ما ناخذش الراحات لا موديراسيون ديما في كل شيء فوالا وقلنا كي تاخذ كعبتي مش بحذاهم كرموستين وبحذاهم
1: فوالا
0: نهار حاجه
1: فوالا مش كعبتين من كل غله وتحطهم صحن قدامك الكل
0: تراك خضار
1: حاجه
0: الو اليوم باش نحكيو على حاجه ما حكيناش عليها قبل وحاجه ما تسحقش لا فلوس ولا تطيب ولا تحضير ولا اغزر لا في كوجينتك ولا حتى شيء من هذا.
1: ولدي وحدك كوتش وحدك ما عندكش فكره. ايوه
0: هذه حاجه تتماشى مع الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اللي تحب تكون. الو باذن الله نعمل شويه تشويق والحكايه ذي باش نحكي عليها تعملت عليها دراسه في هارفارد معناها ستي ميتا اناليز من اقوى اللي معناها درجات التحاليل معناها كي ريشيرش دو ميتا اناليز راهو معناها كيما نقولوا احنا النتائج نتاعها مقطوع بها من الاخر كمان فهمت وكيف كيف زاد عملت هذه الدكتوره اسمها جوليان هوتلانستد زاد كيف كيف على الموضوع اللي باش نحكي عليه انا تويكا اللي هو حاجه نعملوها ترجع على الصحه برشا منفعه باهي ما نقعدوش نعملوا في التشويق الماس. الحكايه هي العلاقات الاجتماعيه معناها شنو هي الفرق بين انسان يعيش وحده يختار العزله ويخو هيش حاشكم يربيها في الدار هو فرحان كيكا فهمت كيما راهو في اوروبا وبين واحد عايش كيما نقولوا احنا بين اهله ومالي
1: اوكي
0: يطلع على مالي ويمشي ويجي صلة الرحم اللي في دينا وكذا وطلع على فلان وين وقت تذكره بالتليفون وكل الو شو لقى مثلا بالنسبه للدراسه نتاع هارفارد التفاصيل هذه دراسه اطول دراسه تعملت على الصحه والسعاده في التاريخ امتد طول الدراسه هذه 85 سنه وشملت عده اجيال شد عندك الدراسه هذه شو لقات اثبتت بالمقطوع به انه جوده العلاقات الاجتماعيه في منتصف العمر معناها في الاربعينات تعد من اقوى المؤشرات التمتع بصحه جيده وجهاز عصبي سليم كي توصل وقت تولي عمرك في الثمانين معناها معناها انت الاكتيفيتي سوسيال نتاعك مثلا تمشي وعندك صحاب وتخرج وتدخل وتقابل عباد في الخدمه وفي الدار والعائله وتبدا ذيك الحكايه ذيك نشطه عندك انت صحتك في الاربعينات تاخذ جزاء نتاعها في الثمانينات معناها يكون انت خير من انسانك اللي اختار باش يعيش وحده سور بلون الصحه القلبيه ومستوى الكورتيزول
1: ليه
0: دراسه ثانيه هذه تحليل شمل هذه 148 دراسه علميه وضمت اكثر من 308,000 مشارك الخلاصه نتاعها قالك اللي يمتلكوا علاقات اجتماعيه قويه يزيد احتماليه البقاء على قيد الحياه نسبة 50% أكثر من الناس اللي اختاروا العزلة فهمتوا أن خطر شو المعلومة هذه اللي تخيط خيزان بقنطة وأنه خطر العزلة الاجتماعية على الصحة هو الإكيفالون تاع إنسان يتكيف 15 سيجار يوميا وأنه يتجاوز الخطر بتاع السمنة والخطر بتاع السيدونتاريتي اللي هو الخمول النشط البدني
1: أوكي هذا كل معرفتك في العباد معناه
0: مسيلة الرحم وحياة اجتماعية نشطة مثلا واحد كما يقولوا مثلا أحيانا راح حد مشي بحذا أبو بوه يطلع عليهم عدلة شوي غدو صباح يخدم غدو من عرش أنا فهمت ديما
1: عنده ديما عباد أكتيف معاهم ويحكي ويليشانج وكل شيء
0: موش الثانك اللي يقول لك اسمي يا أخويا الوحش ولا لذي وهاني قاعد وحدي أخويا وريكش مع بورتابلويا مع أورديناتوري والدرشنية وهاني الرافق في الفيسبوك وكذا نمفق تفوا
1: ولات اون نوفيل توندونس مالوغوزمون ولات العباد هاربه من العباد على الاذيه اونتر غيمي
0: حتى الامراض كي تمشي للطب وكل شوف السلده طنط تتفجع
1: وي
0: بنكملوا بالتقرير هذا عمله جراح امريكاني هذا جراح العام الامريكي اسمه يو اس سيرجن جنرالي ادفايزوري بالمؤسسه هذه عملتها وزاره الصحه والخدمات الانسانيه الامريكيه في 2023 معناها هوني والتقرير اعلن على اسمه هكا وباء العزلة والوحدة كأزمة صحية عامة بشلقة ربط بين العزلة وزيادة الخطر بأمراض القلب بنسبة 29% مثلا الإنسان اللي اختار العزلة فهمت راو إصابته نسبة إصابة أمراض القلب والشرايين 29% أكثر من الإنسان اللي يعيش في بيئة مجتمعية قلنا أكتيف نشطة والجلطات الدماغية تزيد عنده بنسبة 32% والألزايمر يزيد عنده نسبة الإصابة خطر الإصابة به بنسبة 50% معناه مش كثير زيدك معلومة أخرى دراسة عملها دراسات هذه في علم الأعصاب الغدد الصماء هذه الدراسة اتنشرت في مجلة Nature and World Psychiatry اللي حبي لوش حول التأثير البيولوجي قاك العلاقات شو قاو قاو أنه الناس اللي اختاروا العزلة مستويات المؤشرات الالتهابية في الدم اللي هما C-reactive protein والIL-6 تزيد بنسبة 35% فأكثر به علاش قال يا سيدي كي تعيش أنت في مع العائلة ولا معناها كيما نقول بين أهلك وناسك خنقولوا هكا وطل وتمشي ويجي وكل آخر بقدرة قادر لا دواء لا حتى شيء هكاك مستويات التوتر والإجهاد تنقص عنك سنين الصحه معناها صحه القلب نتاعك والاوعيه الدمويه تتحسن قدر القادر ما عملنا شيء ما داوينا شيء المناعه نتاعك تزيد المخاطر بتاع الاصابه بالاحباط والاكتئاب، ما عندك شكون تصرخ قلبك وشكون تحكي وتحكي وتبكي وتمشي تعنق امك ولا تعنق اخوك ولا اللي هو هذاك كيف به، لانه العمر المامول يطول. وهذا يلقاوها في ثم قبائل في الشمال بين جاي بين الباكستان والهند. كان صدقي ربي نذكر الاسم، انه ياما قبائل الهونز ولا الهاينز، هذوما كانوا يعملوا عليهم في دراسات قبل الاوروبيين في اوائل الثلاثينات والاربعينات. خاطر القبائل هذوما شلقاو يعيشوا اعمارهم بين 120 و160 سنه، ومازال اليوم الناس هذا الناس النساء معناها عمرها في 70 سنه ومازالت تولد.
1: فهمنا عليهم
0: اي دونك القاهم الحاجات اللي لقاو انه من الاسباب اللي خلي الناس هذه اعمارها تطويل هكا وصحتها تزيد، انه العلاقات الاجتماعيه عندهم قويه برشا برشا برشا، معناها ثم كونيكسيون بيناتهم كبيره برشا. دونك هذه لقاو ابرز السبب، شو درسوا عاداتهم الغذائيه، قالوا صافا لكن في هوا عليها قداش يمشيوا في النهار، قداش يصوموا وياكلوا، لكن كي طبقوهم الحاجات هذوما ما لقاوش فريمون اللي الناس هذوما عندهم. لكن اللي ما نجموش طبقوه هو قوه لا كونيكتيفيتي اللي بيناتهم، انهم كيما نقولوا احنا تلقاه ولد جد بو خالت مرت درا شكون كاينو ولد عمو معناها في القرب
1: قراب.
0: هذاك اللي قالك مسر من الاثار خلى الناس هذيك معناها لتوا اعمارهم طويله والناس نتاعهم معناها للسبعين والثمانين مازالوا يجيبوا الصغار ومرضهم قليل إلى آخره. حاجة أخرى قال كذي مزيان، قالك أنه ملكي الناس تعيش كما قلنا إحنا عندهم سرعة في التعافي من الأمراض، يبراو بلو رابيدمون كو الناس اللي اختاروا العزلة. حاجة أخرى تتحسن صحة الدماغ والوظائف الإدراكية. دونك واش قلنا اللي يتعزل تزيد الاصابه بالباركنسون، هذا العكس كي يبدا في البيت. حاجه اخرى انه كيما نقولوا كي يبدا هو مع الناس وكل سما احساس بالامان، دونك حتى جوده النوم نتاعو تتحسن برشا. ناس يبداو شارينا كل موبايل سمارت ووتش ودرا شنو نهار هو يوس بالله خلينا نشوف قداش من ساعه سومي بروفون. والله جبنا سويعتي تقولوا خاي برا تكه بحذا في نفس البيت اللي رقت فيها اخوك ولا ابوك ولا كذا، انت راس وذنب تشوف
1: النوم.
0: يسخر بحذيك وتجيب اربع سوايع وخمسه بروفون وتبدا وحدك عامل تكنولوجيا كل نص ساعه ما تجيبهاش.
1: وي دونك
0: حاجه اخرى
1: ايوه
0: عاصر نكمل هيك، اللي هي انه كي نبداو اون كوميونيتي هكا في العائله وكل كيما نقولوا الاقرب فالاقرب، دونك يتفرز كما نقولوا احنا بكميات اكثر وفريكونس اكثر هرمون السعاده اللي هو السيتوسين وهرمون الدوبامين. دونك يعطيك هذا الشعور بالرضا والراحه النفسيه. معناها شوف احنا طول عمر صحه قلب شرايين سرعه تعافي امان اقل اكتئاب وكل شيء، لا كومبليمون لا دواء لا ماكله لا سبور لا حتى شيء،
1: جوست انك برا
0: برا عندنا قمك وقعد تفرش
1: اللي ربي فضلهم، وان شاء الله يا ربي سيله الرحم تكون موجوده حتى اللي خاسر والدي والا ما عندوش، عنده ديما الريحه على ريحه الريحه، الخال العم الاخت الخو اللي هو
2: حتى الاصحاب يعاودوا زاد يكونوا قراب من بعضهم. مهم جدا انك كي تبدا هكا فايدة قال قلبك معبي تهز تليفون تفرغوا لفاطمه الشابي مثلا
1: عرس والعين
2: نجم نفسيتك ترتاح.
1: وي شكرا لك كوتش. نعرف اللي انت في الغربه ما شاء الله عليك، نعرف اللي اصحابك نتصور واللي عندك كونتاكتوات وخمسه وخميس عليك، مي عندك وربي فضلك العائله اللي هوني زاده. دونك فوالا انتم زاده وين ما كنتوا، شكرا لكم اللي تبعوا فينا، شكرا لكم اللي معانا حتى كشيل توا ماضي ساعه غدرش، باش نخليكم خمسه دقائق مع موزيكا، قولوا لكم شهيه طيبه
2: شهيه طيبه، باي باي.

0: RJ Music. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. اليوم هو آخر أجل للناجحين في البكالوريا الذين تحصلوا على إعادة التوجيه لتأكيد اختيارهم. بداية من يوم غد الاثنين فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع شراكات النقل الجامعية وتخصيص أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة. إطلاق الإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية. غزة تشيع عرفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حامل شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية اليوم على الساعة 10 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. تفتح شركة نقل تونس بداية من يوم غد الاثنين نقطتين لتأمين عمليات بيع شراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت الشوقي بالمنزه السابع، حسب ما أفاد به رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور.
3: خصصنا المعاملة المباشرة مع الطلبة متاعنا من خلال المبيتات الجامعية متاعهم باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعية، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم أخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80 100 345.
2: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة. يضيف رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور.
4: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك السناء 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى لإزداء خدمات إن شاء الله تكون السناء على ما شهدته عام ناول من اضطرابات السنة بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
2: أطلقت وزارة التكنولوجيا الاتصال مؤخراً الإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى 9 فئات من الخدمات باستعمال الهوية الرقمية، وفق المدير العام بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة أحمد مقديش.
5: تطبيق الجوال تندرج في إطار تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتقريبها من المواطن، هي مواصلة لجهود بقية الوزارات والإدارات الجهوية، احنا خدمناها زادة بالتعاون مع بقية الوزارات الهياكل الإدارية. الأوبجيكتيف انه تكون التطبيق هذه نافذة موحدة للولوج للخدمات الإدارية. الاختيار الخدمات اللي في الإصدار الأول للتطبيق كانوا الخدمات الأكثر استعمال من المواطن، معناها تمس شريحة كبيرة من المواطنين واللي يستعملها المواطن بصفة يومية ولا سنوية. اخترنا مجموعة الخدمات هذه في الإصدار الأول للتطبيق. فكرة وزارة تكنولوجيا الاتصال أنه نعمل تطبيق يكون فيها بريزونتاسيون ولا تقديم الخدمة مبسطة، نجمعوهم في نافذة موحدة اللي سميناها تطبيق الخدمات باش المواطن يلج إليها، معناها عن طريق الهوية الرقمية متاعه طريقة مؤمنة. التطبيق هذه فيها خدمات مبوبة على 9 فئات.
2: أطلقت الوكالة الوطنية للنهوذ بالبحث العلمي مؤخرا الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية الخاصة بدعوة تقديم المقترحات لتمويل مشاريع بيئية بالجامعات، وذلك في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوذ بالبحث العلمي الشادي العبدلي أكد أن المبادرة تستند إلى أهداف التنمية المستدامة والتجارب الدولية، ويحدد جملة من الأنشطة والممارسات التي يمكن المؤسسات الجامعية اعتمادها.
6: كنا نحبوا الجامعة متاعنا فاعل أساسي في خدمة التنمية المستدامة. في الإطار هذا وضعنا إطار مرجعي. ما هو مفهوم الوسط الجامعي الأخضر؟ شنو الإجراءات اللي يجب تنفذ باش يكون عندها اللابيل علامة الجودة وسط جامعي أخضر؟ أولا يجب الجامعات هذيك تكون خلية حوكمة لوضع استراتيجية الانتقال البيئي وسط الجامعة. هل الخلية هذه عندها دور كبير أيضا في التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وحتى في التفاعل مع الهياكل الدولية؟ العنصر الثاني هام جدا هو كيفاش الوسط الجامعي تعمل باش تكون استعمال مرشد الاقتصادي للطاقة، كيفاش تعتمد معناها مقاربات جديدة للطاقات البديلة مثلا، ويزمها تضع حتى برامج ذكية لمتابعة بعد استعمالك الطاقة ذيك وترشيدها.
2: وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنهوذ بالبحث العلمي الشادي العبدلي أن الوكالة في انتظار تلقي 14 مشروعا ليتم لاحقا

0: باش يحضرونا المشاريع هذه. ننتظر كونه احنا عندنا 14 جامعه واسمها جيت لا ديريكسيون جينيرال دو لونسينمون تكنيك، ننتظر 14 مشروع. المشاريع هذيك مش يوقع تقييمها من طرف معناها خبراء دوليين في المجال البيئي، دونك مش تقيمك المشاريع هذيك ومش تعمل تصنيف نتاعها حسها جوده هك المشاريع هذيك واستجابتها للاطار المرجعي هذيك. واحنا باش نمو حسب تقريبا مشروع اللي كان يتقبل تقريبا في حدود 800,000 دينار للمشروع هذا.
1: ينظم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر أيام الدكتوراه لتدرس قضايا راهن المعرفة في علوم التربية والتعليميات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. وتهدف هذه التظاهرة إلى تمكين الباحثين من تقديم بحوثهم ومناقشة نتائجها وتبادل الخبرات في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال تكنولوجيا التعليم والعلوم التربوية وما تفريضه من مواكبة مستمرة للمستجدات العلمية والمنهجية. ودعا المعهد الراغبين في المشاركة إلى تقديم مقترحات بحوثهم وملخصاتها في أجل أقصى 30 من نوفمبر المقبل. تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. كما تؤمن هذه القافلة مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لإفادة التلاميذ ومرضى السرطان من لوازم مدرسية وملابس للعودة. رئيس جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام نبيل بوكحيلي.
2: القافلة الاجتماعية صحية، اجتماعية تتمثل في العودة المدرسية خاصة في الوقت هذا، وصحية نهزوا الطب معنا اختصاصات من أمراض القلب، شرايين، الأنف والأذن الحنجرة، طب الأطفال، وخاصة تقصي السرطان تمشي معنا كرفات، تمشي معنا زيادة طب نساء جينكولوج، تمشي معنا ريسيرش فارم من القوائم معناها المختصة في أمراض النساء، ويكون معناها يوم صحي اجتماعي يتمثل في العودة المدرسية للصغيرات، لباس نتاعهم، فورميتور سكولاري من المحضر التبليغ لكل شيء، ياخذوا خاصة من أيتام ومرضى السرطان وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا ديال ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما نجموش يرجعوا لذاتهم نرجعهم لهم. نحن نشهر 6 نهار الأحد في جهة برج العامري لليفان مو مدرسة ابتدائية حصية مش نبعثوا لهم بداشهم حاضر يعني المحظة كاملة من كل شيء.
1: نمر الآن إلى جولة في أخبار العالم. في غزة انتشل الدفاع المدني في قطاع غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون بينهم 60 طفلا، وذلك بعد ما يقارب من 3 سنوات على استشهادهم. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. بدورها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وفي لبنان شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم سلسلة غارات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في النبطية وبلدة عرب سليم وتدمير منازل في النبطية والفوقة وعرب سليم. نقطة نهاية النشرة وفي لي تذكير بالعناوين. اليوم هو آخر أجل ناجحين في البكالوريا الذين تحصلوا على إعادة التوجيه لتأكيد اختيارهم. بداية من يوم غد الاثنين فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية وتخصيص أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة. إطلاق والإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية. غزة تشيع رفات 100 شهيد بعد سنوات تحت الركام. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خمس نجوم. من توا حتى شلما 3:30 معاكم نزار الورتاني في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. اليوم باش نحكي على موسم الصيف، كيفاش كان إجمالا تقييمنا للموسم السياحي الصيفي في تونس مع سيد فؤاد بوسلامة الخبير السياحي. أيضا باش نحكي صناعة تقليدية وصناعة تونسية مع سيدة شرعي اللي هي حرفية، بعد شوية تعرفوا على الحرفة متاحة والصنعة التقليدية كيفاش نجموا نحافظوا عليها في الخدم عزوف الشباب على الصناعات التقليدية متاعنا الزمنية اللي هي هويتنا. وأيضا باش نحكيو مع سفيرة زادة نجموا قولوا الصناعات التقليدية لو أردنا ريم العزيزي باش تحكينا كيفاش تنجم تكون اللباس التقليدي التونسي يخدم ويروج للسياحة في تونس. هذوما اجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة ونص، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام.

0: أحلى الناس محمد حماقي على موجة إذاعة الشباب. وصلنا للساعتين وتسعة دقائق باش نمشيو الآن إلى فقرة السياحة نيوز.
1: السياحة نيوز. السياحة نيوز.
0: باش نمشي في الفقرة هذه مع سيد فؤاد بوسلامة الخبير السياحي. مرحبا بك سي فؤاد، أهلا وسهلا. ألو، مرحبا سي فؤاد. مكالمة هاتفية ظلي انقطعت، باهي ناخذو نغم باش نحاول نعاودو نتصلو بيه سي فؤاد بوسلامة.

0: نكملوا نسمعوا رغب علامة انت الدنيا بعد ما ناخذوا المكالمة الهاتفية مع السيد فؤاد بوسلامة الخبير السياحي. مساء النور سي فؤاد، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين في إذاعة الشباب. وما نجمو كان نثمنوا الخمسة نجوم إلا هي في متابعة ديما في القطاع السياحي وتغطية الأحداث فيه.
0: شكرا ليك، يعطيك صحة سي فؤاد بوسلامة. توا مود دخلتنا باش نحوصلوا الموسم السياحي الصيفي، شئنا ما بين معناه لو توريزم بانيير سيتنا كيف في تونس والسياحة في الصيف. عنا منتوجات سياحية أخرى نحبوا نخدموا عليها على طول العام، لكن زادا ركيزة من ركائز السياحة في تونس هو السياحة البحرية والسياحة الشاطئية اللي احنا في ختامها تقريبا. إذا معك انت باش نعرفوا كيفاش إجمالا كان الموسم السياحي.
1: والله إجمالا ما نجمو كان نفهمو كما قلت لك الموسم هذايا، الموسم هذايا رغم اللي نتاق النتائج والاستيعاب كان أقل شوية من عامنا، ولكن كونتانسو كومبار احنا بارابور ليجيبت اللي هي موا 25% بارابور لاني ديريير، وتركيا اللي هي موا 49%، احنا اليوم هوميكا موا 8%. ما هوش معناها هوني لي موا موفيش مارشي كمان، معناها ممكن نكونوا معناها فرحانين بالإتا هذه. اليوم أنا كلام فيك من الحمامات هي تعجب كل السواح من جميع الفئات، جايين كونسيسوا تونسا ولا ديزيترونجي، ثم حتى الهنود في ستاسيون تاع حمامات اليوم، إذاك بور لا ديفيرسيفيكاسيون دي برودوي. واليوم اللي نجمو لاحظوه سك اتحاد الإذاعات العرب والتلفزيونات عامل مع جانا نتاعها كيما العادة كيما عملته عملها ولا عملته سنة ومش تعاودوا قداش مرة بالنسبة
0: للمهرجان الإذاعة والتلفزيون.
1: اي هذوما ما تنساش اللي يعملوا ديناميزم كبير برشا، لخاطر باش يجيبنا 850 انفيتي من بالقيمة متاعهم إعلاميا في نطاق العالم والعالم العربي، وذوما من نجمو كان معناها يعملون سمعة طيبة، لخاطر انت تتصور انت 850 إعلامي موجودين في ستاسيون بور لا كوفرتير، وتتعدى في 850 قناة على الأقل. معناها وهذا معناها من نجمو كان نقولوا برافو للمهندس عبد الرحيم سليمان اللي هو رئيس مدير عام تاع لاسبي، وهذا هو يحب تونس الحق ودينا معناها واقف معنا في المانيفستاسيون اللي منتجها هذوما، وهذه بتكون كان منقول استتم معناها تكملة للبرنامج السياحي الموجود في حمامات. على ديميت توا احنا اوني ان ترانزيسيون في نهاية موسم صيفي وفي نهاية دخول الموسم الصحراوي على سويت.
0: اي معناتها الايفينمونسييل يخدم ياسر السياحة، معناتها لازمنا نخدموا عليها الحكاية هذية ونستغلوا كل ما فما تظاهرات كبيرة كما هذية باش نروجوا إلى تونس ونقدموا خدمة جيدة معناتها للضيوف اللي باش يجيو في مختلف التظاهرات.
1: في مختلف التظاهرات هذية معناها هذية ما نجمو كما قلت لك كان نجمو كان نكملوها، راهو معناها احنا عندنا ماحناش ديستيناسيون نتاع الصحراء برك، احنا عندنا توك ديستيناسيون يعني نجمو نخدمو عليهم كوسوسوا لي ديستيناسيون ايكولوجيك ولا معناها ماحناش كان البالنيير معناها موش البالنيير هي كو ليفينمونتيال، راهو اللي يجيب لك الكليونات ويجيب لك لا كليونتيل دو كاليتي. اليوم انا نستلم الفرصة باش نقول انو خاطر تو الوقت اللي قاعدة تخدم اكتوالمون en fin de saison et la clientèle il y a le route qui a misé vers la qualité et la formation mais la cantine يخدموا خير، إيه ça se comprend خاطر توا نيفو وكالة أسفار والكل ولا ديما يتبعوا ديما يحبوا الكاليتي موجودة.
0: إن شاء الله يا ربي تعد تظهر هذه في أحسن الظروف وكما العادة، وإن شاء الله تكون أحسن من الدورات الفارطة. معناها إجمالا نجم نقول نفهمه من كلامك سي فهيد أكسبتابل لسيزون كانت استيفال.
1: لا لسيزون في مجملها كانت معناها طيبة، أنا نجم نقول كان طيبة. المجهود بتاع الجمال الوطني للسياحة وسيد الوزير المشكور معناها قاعدين قائمين بالواجب نتاعهم يا محالة، من نورس بكل شهاز احنا عندنا بالأكليل ويجب كما ديما نقول احنا نجمو ديما نحسنو ونجمو ديما لي رانتري اون دوفيز. انا تنسيش لي رانتري اون دوفيز احنا فتنا كوا 9000 مليار تقريب ما اشتر تقريب زي بينهم لي نوترافايور على الاترانجي وما قادوا فيديل بور لا تونيزي وقادوا يسافروا على الخطوط الجوية التونسية اللي هي معناها الفيديليتي من عندهم. والنجم كان كو لي فيليسيتي على الباتريوتيزم نتاعهم.
0: احنا زدنا نحبوا انه موسم السياحه بصفه عامه تقعد تخدم على العام 12 شهر، مش فقط نكتفي بالصيف، خاطر نعرفوا قطاع السياحه معناه يعيشوا منه العديد من التوانسه، معناتها اللي يخدموا في النزل اللي برا من النزل، معناتها عجله اقتصاديه كامله.
1: انت قلت لي العديد، انا الشيء اللي نعرفه 550,000 ديريكت هذوما سان كونتي لي زونبلوا انديريكت، فما 3,500,000 يعيشوا من القطاع هذايا على 12 مليون، معناها فما كومين 3,500,000 اللي هما عايشين في القطاع هذا. ولذا ديما يفوك اون ديفيرسيتي دو برودوي ونحطوا لو تاكي على التوريزم هذايا اللي هو راهو مش يجيب لنا، يلزمنا نوصلوا نجيبوا لو ان تيار دو بيدجي دو ليتا اون دوفيز كيما كنا في عن السابق وعني كابابل دو الفير
0: إن شاء الله.
1: ما ماشي إن شاء الله إن شاء الله القادم ديما يكون خير. وإحنا ما تنساش اللي إحنا داخلين على 27 داخلين على تونس
0: عاصمة السياحة العربية،
1: السياحة العربية، وما نساوش زادة اللي إحنا تونس رحنا العاصمة الثقافية في قروان دبوي عند 4 سنين ديجا، معناها ما نجمو كان نثمنو. هاك تشوف انت في المولد النبوي الشريف دخلوا 850,000 للقروان كوميت، وديو ميرسي اللي موقع لنا حتى انسيدان راهو في القروان، خاطر راهو سي با ايفيدون باش تقبل 850,000 في ظرف نهار ونصف. هذايا معناها واحنا ماذا بينا نكملوا نرجع للتثمين بالثقافه الدينيه وارثاء الثقافه الدينيه نسمو المعالم نتاعنا الأثرية ونخدم عليها وبوركوا با معناها السيركي كولتورال لي تروك راهو اون تري دوموندي با لي زاجونس دو فواياج على ليترونجي.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك إذا سي فؤاد بوسليمة الخبير السياحي على هذه الحوصلة الخاصة بموسم الصيف في تونس. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: ويعطيكم ألف صحة.
0: شكرا لك، إن شاء الله في فرصة إذاعية قادمة في الأثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام حتى موعد موجز الثانية والنصف. ديما معكم نزار الورتني في التكنيك، خليل سولة في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: كل يوم أحلى. هذه إليسا على موجة إذاعة الشباب. أنتم في الاستماع لي خمس نجوم إن شاء الله. بعد موجز الساعتين ونص باش نمشيو مع فقرة صنعة تونسية. والحرفية متاعنا اليوم هي سيدة الشرعي، تحكينا على الحرفة متاعها والغرام. تبارك الله، هي قيدومة في الصنعات التقليدية التونسية. احنا في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الساعتين ونص. أجمل تحية كل من نزار الورتاني في التكنيك، خليل سولا في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris le soir centré.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. في فعاليات الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أشرف بمعية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر الدين عبد العاطي على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار التعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. كما ثمن الوزيران المستوى المتميز للعلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس وجمهورية مصر العربية التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين وأثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية. وزارة التعليم العالي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليها في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية اليوم. شركة نقل تونس تفتح بداية من يوم غد نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت بارد ومبيت شوقي بالمنزه السابعة، حسب ما أفاد به رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وزارة تكنولوجيات الاتصال أطلقت مؤخراً الإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن التي تسع فئات من الخدمات باستعمال الهوية الرقمية، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المدير العام بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة أحمد مجديش. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي أطلقت مؤخراً الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية الخاصة بدعوة تقديم المقترحات لتمويل مشاريع بيئية بالجامعات، وذلك في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي. في أخبار العالم، الدفاع المدني في غزة ينتشل نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

رجعنا مع الإيقاعات التونسية على موجات إذاعة الشباب. هذا نحبك يا مجنون وليد التونسي، وصلنا بها للساعتين و42 دقيقة. نجدوا

0: كم التحية وين ما كنتوا وين ما توصلكم موجات إذا الشباب خليل سولة في الديجيتال نزار في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون لأن مش نمشي إلى فقرة الصنعة التونسية.
1: صنعة تونسية
0: صنعة تونسية وكما تعودتوا في الفقرة هذه يا إما نستقبلوا حرفي ولا حرفية ولا نحكيوا شوية على معارض الصناعات التقليدية ونشاط الديوان الوطني للصناعات التقليدية. اليوم باش نستقبل السيدة شرعي. مرحبا بيك مدام سيدة. أهلا
2: وسهلا.
0: شرفتنا. أنت جيتنا من المرسى
2: مدام. من المرسى.
0: سيدة شكرا ليك على التنقل. مرحبا بيك. أنت نعتبروك إن شاء الله قيدومة في الصناعات التقليدية وفي الحرفة هذه الكروشي هكا ولا ليه وفما حتى ابتكارات محليهم مزيانين. نتعرف عليك ساعة الغرام كيفاش بدا وتوا شنو تجم تقول على الكروشي والصنعة التقليدية التونسية بصفة عام.
2: أول حاجة بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: مرحبا.
2: وأنا مغرومة برشا من أولي ملي أنا صغيرة برشا من السوم من بنتون وأنا مغرومة نحب الكروشي نحب الخياط نحب الصنعة التقليدية ونطورها ونمشي فيها بالكدي. فما حاجة اللي قعدت مانيش وقتي الكل وكنت نخدم خاطر ما حتى كيف خديت الرتريت متاعي باش نجمت وقتها أوفيسيل تولي عملت إثبات كفاءة مهنية وعديت كونكور وحديت باش نجم نشارك في المعارض الجهوية والموجودة هوني في تونس وصالون الابتكار نتاع الصناعة التقليدية نشارك فيه والجهوية زادة للديليغاسيون يبعثولي ونمشي ونشارك ديما. فما زادة معارض نتاع لي بيرسونيل يعني نتاع حواس زادة يبعثولي نتاع نهار اثنين ديما نشارك فيهم.
0: الكروشي قلت انتي من الصغرى من قبل من الاول انتي مغرومة بيه هكا ولا ليه صعيبة توا الخدمة هذية؟
2: هي سانديمون دي تون صعيبة شوية وتثبيت برشا خاطر الكل غرزة غرزة مش باش تحطوا تحت الماكينة كل شيء في ماء والكل يعني يحب له الوقت يحب له التثبيت يحب له وسع البال ويحب له أول حاجة لغرها.
0: إذا كان يحب مش مغرومة ما تنجمش بس على
2: ما نجمش
0: ويخرج هكا بخدوي مزيان وشبه
2: بيان سيور يلزم الغرام هو الكل وتبدا شدة فيه وتبدا عاملة كيف وحتى كي تخدم ما تستنى كي توفى كيفاش باش تطلع.
0: والمواد الأولية شنو
2: هي موجودة ساعات تبدأ تقعد بصعوبة باش ما تلقاهاش فما موجودة بالبداية لكن فما ساعات صعوبة في يعني قاعدة تزيد كل عام فهمتني كي تاخذ الحاجة مثلا شهر هذا ربما شهر اللي بعده تلقاها زيدت لكن أنا باقي ما نسلمش فهمت باقي نحب ناخذ ونحب نخدم ونحب تعجبني برشا خاطر أنا موظفتها على برشا حاجات على قماش على جباب على ميم الواحد واحد لي بالغين استوشيت على القفيف على كل شيء.
0: هو الكلاسيك على شنو يبدا متوظف الكروشيه نلقاوه وبعد انت يعمل الكلاسيكي شنو نلقاوه في اللي ساكما الكروشيه اكثر والبالغين اكثر جبيب اكثر
2: اي بون الحاجه اللي باش تعرضك قبل باش تعرضك الجبيب واللبسه نتاعها وبعد معاها شنو معاها
0: هذوما ابتكارات من عندك انت
2: ابتكارات اللي تبدا تبع الجبه والكل
0: والبالغين
2: كل كي تبدا لبسه كامله سورتو انا سنة عملت كعبات نتاع البحر القفة ساك البحر والمبالغ هلا عملت لها زيدا كروشيه والبالغين يعني جيت حاجة حلوة برشا
0: وخرجوا هذوما عليهم الرقبين معناها كحاجة جديدة معناها انك تشوف لبسة متاع بحر
2: كاملة
0: كاملة بالكروشيه
2: كاملة
0: اوريجينال
2: بيان سور وبون بديتها ماخر شوية خاطر بعد جاتني الفكرة ان نحط على الجبيب متاع البحر الحاجة اللي تتلبس في البحر ومن بعد جاتني بون عملت ساك البحر كملت البالغين حطيت لنا ورتها كروشي وعمل يعني جيو حاجة تابعة بعضها حلوة برشا سيغي فهمتني يخرج بالكدي بالكدي وحبوه
0: به توا كان ناخذوا اصغر قطعه من القطايه اللي ذوما اكسبوزي هذيك البوشيت الصغيره وكفا انا الاصغر الساكا مع ولا البوشيت به اختار انت اي ارتيكل قديش يشد لك وقت
2: نبداو بالصغير نبداو بالصغير البوشيت هذه هي اللي حتى ديجا حاضره هذه ناخذها صعف حاضرة من جابس وين نزيدها باش الكوشي ونزيدها حاجة باش
0: تزينها معناها
2: نزينها باش تبدل هذوما حرجوا من بريكتي سورتو سناء يعني حاجة جديدة يقول لك يعني الكروشي ما يموتش ديما موجود وقديم برشا وان بليس فما سمار يعني هذاك ديما موجود في القفة وفي المظلة وفي برشا حاجات فهمتني وليت عملتهم كومستوش فهمت استوش ساكي تهز ساكما فهمت فما هدايا شد في نهار نجم
0: في نهار في نهار خاطر هذوك باش تزيدهم
2: لا حتى شيء زياده في نهار ويوفى ونتحفن ونعملوا سك
0: والقفه الكبيره
2: الكبيره هي اللي تشد
0: هي تشد
2: حتى ريحتها جويت مخدومه بهذا نحطوا على سنين على ثلاثه باش نجم ما تجيش يمو برشا وكل ما تشد ديجا توا قاعده نخدم منهم عندي نهارين وانا مازلت ما كملتهاش ممكن اليوم يمكن غدوه صباح يعني نقولوا ثلاث جور حتى صعيبه شويه فهمت جويده
0: اي والتونسي يقبل هالحاجات هذيا تونسيه تحديدا خاطر انت الحاجة. تعمل لي زاكسيسوار بوغ فام
2: بوغ فام اي بوغ فام سورتو بوغ فام بون عملت قبل مده بعيدة عملت للمتهر عملت له العراقية متاع الطهور وحرشت له شوية جبته خاطر الطفل أذكار ما يخذش برشا برشا حاجات كروشيه كما الطفلة أما الطفلة أكثر
0: أي كومبليكي أكثر المرأة من صغرتها يعطيك صحة سيدة سيدة باش نختم معاك هل أنه الجيل الجديد يقبل على الكروشيه مازالوا للفتيات ولا فما شوية عزوف ولا قلوا
2: هما قلوا أما فما بنيات صغار كي يشوفوا تقول لي تو في المعرض نتاع المهدية لاحظت على برشا بنيات صغار وقفوا قدامي وانا كي نبدأ عارضة نبدأ قاعدة لازمني قاعدة نخدم في حاجة نكمل فيها ديمونستراسيون للعباد اللي يجي يتفرج فما صغار وقفوا علي بناتك اللي سيزياماني ستياماني والكل تطانتي من
0: هنا حاجة تفرح
2: هاي تطانتي من هنا نجم نقول لهم أنا راني من تونس فهمتني تحبوا أكا كل صيف راني نجي ونشاركوني نعمل لكم مقايتك نوريكم اتصلوا بي ونوري محليهم يحبوا يتعلموا الحاجة تقول لي واحدة جربت حاجة صغيرة كي البوشيت حطيت فيها فلوسي بورتموني ولا شو زيد بورتموني آخر وريته له قلت له زيد شري له سكر هكا شري له تكتيكة ولي محلي أكثر قلت لي عايشك عايشك نحب نتعلم الصغار
0: اي حاجه والله تفرح ان شاء الله
2: والله
0: الصنعه التونسيه نتاعنا ان شاء الله ما تموتش ان شاء الله يتم تداولها على يديكم انتوما قدماء الصناعات التقليديه في تونس شكرا لك سيده الشرعي مرحبا بك في اي وقت احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

من سلم فيك أيمن لسيق على موجات إذاعة الشباب. وصلنا المطلثة بالضبط ورحلة تتواصل حتى المطلثة ونص في خمس نجوم. محمد عنتور بشيخ المشعل في التكنيك على نزار الورتيني. شكرا لك نزار. خليل سولي بشي واصل معنا الرحلة في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي للتظاهرات الترويجية لسنة 2026 وحرصا على تعزيز حضور منتوجات الصناعات التقليدية بالسوق الوطنية ودعم سبل ترويجها، فإنه باش تتنظم سلسلة من الأيام الترويجية المجانية بفضاء قاعة الأخبار بالعاصمة، هذا إلى جانب التظاهرات الأخرى المبرمجة بمقابل واللي تتولى المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية تونس تنظيمها. تظاهرات هذه تندرج ضمن توجهات الديوان الوطني للصناعات التقليدية الرامية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الحرفيين بمختلف الجهات وتعريف بمنتوجاتهم، كما تهدف إلى دعم الباعثين الجدد والحرفيين اللي يواجهوا صعوبات في الترويج من خلال تمكينهم من فضاءات عرض وتسويق مجانية، بما يعزز فرص إدماجهم طبعا في الدورة الاقتصادية. الأيام هذه وقتش باش هي بديت في الحقيقة، والحقيقة تقال الأيام الترويجية هذه بالقاعة الأخبار بالعاصمة ومازالت متواصلة طبعا. واش نعطيكم برنامج شهر سبتمبر، أيام الترويجية لولايتي بيجا وقابس من 7 إلى غاية 12 سبتمبر 2026. بالنسبة للأيام الترويجية لمنتوجات الفخار التقليدي بمنطقة البرامة من ولاية سليانة، بدأت هذه من 3 إلى غاية انتهت، سمحوني قلت باش نعطيكم في سبتمبر. أيام الترويجية لولايتي جندوبة وسليانة من 14 إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، ولايتي سيدي بوزيد والكاف من 21 إلى غاية 26 سبتمبر الجاري، ولايتي القصرين وقبلي من 26 إلى 31 أكتوبر القادم، ولايتي زغوان وتوزر من 2 إلى غاية 7 نوفمبر القادم، قفصة وتطاوين باش تكون من 9 إلى غاية 14 نوفمبر، وقيروان ومدنين من 30 نوفمبر إلى غاية 5 ديسمبر القادم. كما قلت لكم تدور الأيام الترويجية للصناعة التقليدية بقاعة الأخبار. في الأثناء باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

روحي نسمة سلطانة ترب جورج مسوف على موجة إذاعة الشباب في خمس نجوم وليمات من عشر شوية أحسن شوية الحمد لله يا ربي وين كنا وين صبحنا. فما النسمة نسمة الخريف نحسوا فما تبديلة في الطقس مقارنة بالأيام اللي عشناهم كانت أيام صعيبة علينا الكل هكا ربي ارحمنا ولا حمد لله هكا ولا محمد أنت كنت للبرة به الطقس يقول لي مروح شوية هذي ما يمنعش اللي نجم نعمره في شهر سبتمبر بالعكس البحر يفرغ شوية أريض شوية ربما الاكتظاظ أقل وما فماشك الحرارة الشديدة جدا جدا. في بداية الحصة احنا عملنا حوصلة لموسم الصيف هذه السنة وحكينا على أهمية ليفينمونسيال زادة وتنظيم التظاهرات بصفة عامة تظاهرات ثقافية رياضية إلى آخره من شأنها أن تخدم السياحة وقت اللي نستغلوا تنظيم مثل هذه التظاهرات استغلال جيد ونروج لتونس من خلال الخدمات اللي نقدموها وإحنا على أبواب تنظيم مهرجان الإذاعة والتلفزيون. أيضا في شهر ديسمبر لنا موعد مع مهرجان الدولي للصحراء بيدوز في دورته 58 من 19 إلى 22 ديسمبر وأكيد التحضيرات على قدم وساق معناها إحنا داخلين إن شاء الله في موسم الخريف وتظاهرات أخرى وموسم الخريف موسم ذروة نجم نقوله بالنسبة للصحراء والجنوب التونسي. احنا باش نواصلوا مع إيقاعات ومع الأنغام ونقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب ديمانش سبور جيكم في الأربعة قبلها إرجي ميوزك ما 3:30. شكرا ليك نزال الورتيني كان معنا في التكنيك أيضاً محمد دعنتول خليل سولة في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف البرغي.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. في فعاليات الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أشرف بمعية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر الدين عبد العاطي على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار التعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. هذا وثمن الوزيران المستوى المتميز للعلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس وجمهورية مصر العربية التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين، وأثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية. وزارة التعليم العالي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 التي لعل النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليها في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية اليوم الساعة 10 ليلا عبر الرابط confirm.orientation.tn. شركة نقل تونس تفتح بداية من يوم غد نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت بارد ومبيت شوقي بالمنزه السابحة، حسب ما فاد به رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وزارة تكنولوجيا الاتصال أطلقت مؤخرا الإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن إلى 9 فئات من الخدمات باستعمال الهوية الرقمية، وفق ما فاد به للإذاعة التونسية المدير العام بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بالوزارة أحمد مقديش. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر ينظم أيام الدكتوراه لتدارس قضايا رهن المعرفة في علوم التربية والتعليمات، وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. في أخبار العالم، الدفاع المدني في غزة ينتشل نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلا، وذلك بعدما يقرب من 3 سنوات على استشهادهم. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم في ديمانش فوت. ما عادش السمر سبور، توا رجعنا لصحيح وديمانش فوت، رغم اللي درجات الحرارة ما زلت مرتفعة وباش تواصل مرتفعة، لكن هذا هو. دونك احنا نبداو الأربعة نتاع العشية اليوم معاكم حتى للستة ونص، وأكيد نفس ليكيب بعد تصريحاتهم لحد اللي فات، اليوم مش يتحاسبوا على التصريحات نتاعهم وان فونكسيون من الريزولتا بتاتر تصير إقالات إلا مغادرة لبعض المدربين. منش تحكي عليك حمزة ثيابي، مرحبا بك.
2: مرحبا وجدان، مرحبا مهدي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، وإن شاء الله معناتها تعدى حصة باهية كيما العادة.
1: حسيتك فرحان اليوم، علاش؟ علاش لقيت الماء في بنزرت؟
2: لا والله تحب الحق، فرحان خاطر الحقيقة في الاستديو هذا بالذات ديما نحكيه
1: عامل جو
2: الحمد لله، واللي نحكيوه معناتها فما برشا برشا رياليزم في تحاليلنا، وفما برشا زادة واقعية. يعني نحب أقول إنه فمش حاجة أقولوها وتطلع غلط الحمد لله، يعني حتى
1: زعما
2: لا والله لا،
1: رغم اللي زوز لحد اللي فات تكهنوا معناه إنه تاجر اللي تونسي باش يفوز في مباراته ويلقى صعوبات، لكن بالطبيعة هذيك الكورة راهو برونوستيك، مش حتى كان باش مدرب ما ينجمش يكون يقرا الغايب.
2: هذيك البرونوستيك اللي قلناه، البرونوستيك اللي قلناه مبني على تسلسل تاع أفكار ماتشوات سابقة. أما وقت اللي تجي في ليلة تسهلالة تبدل
1: ريقي كان في قليل. مهدي بن حسين، مهدي مرحبا بك.
3: وبيك عايشك وجدان، سعيد برشا بتواجدي معاكم. حمزة تحية ليه. احنا ديما ليس في الاستوديو هذي بصراحة، نعطي رأينا بكل موضوعية وصيرتو برشا حيادي.
1: هي مهمة جدا جدا الموضوعية، خاطر حيادية ساعات فيها وعليها، ما ينجمش الإنسان ليتر هيومان يكون محايد، لكن يلزم يكون موضوعي بطبيعة. وإحنا على موجات إذاعة الشباب ديما هكا، سينو كما قال حمزة تشاتروا الرأي، وقفنا صحيح البارح بلوتو لحد اللي فات في برونوستيك هكا، لكن هذيك الكرة وهذيك الاختيارات المدرب طبعا نتبعوا ديجا مباراة اليوم. معناها بالنسبة للترجي يواجه مستقبل المرسى، علاش نحكيه على ترجي؟ على خاطر النتائج اللي ماهيش ماشيه واختيارات المدرب والكلام اللي تقال من بعد نهار الاحد بضروره اقاله ريغي كانف. دونك هذا قوس كبير باش نحلوه، واحنا نتبعوا في مباراه اليوم. وانت بتبيع معناها كيما حمزه نتصور نفس بنيت البرونوستيك نتاعك على راي معين.
3: شوف هذا هو الشعر نتاع الفوتبول، داي فوتبول معناها تعرف حقيقته كان كي الكرة تبمبي وكي الاربيتر يصفر. دونك كي تشوف انت لي نيفو كل اللي بين الاسبيرونس و العمران، معناها بصراحة معناها بعيد البيدجي، بعيد متاع الركروتمونات، قيمة حتى لي جوار في الترانسفير ماركت، معناها
2: الامكانيات
3: وما قدمته لسبيرانس في الماتشوات السابقين، خليك تبني معناها تقول اللي لسبيرانس صحيح باش تلقى ديفيكولتي فيو اللي نعرفوا اللي العمران شبيبة العمران معناها تلعب الاتاك رابيد، ونعرفوا اللي لسبيرانس في الماتش هذاك كانت باش تعمل باش تحاول تبني اللعب الاتاك بلاسي. دونك كنت نتوقع كونها باش تصيروا كيلكو كونتر، مي بورسنتاج دو ريوسيت هذاك اللي صار بصراحة يخليني جو مي بوز دي كيستيون. دونك هذا هو الناس كلها قالت بعد الفنيين والناس القراب
1: تو فنيين تو نرجعو نحكيو بالطبيعة من بعد شوية على التفاصيل. اليوم شبيبة العمران في ضيافة النجم الساحلي في سوسة، سينو كما قلنا ترجي الذي تونسي يستضيف مستقبل المرسى، ونجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة. هذه الدفعة نتاع اليوم في إطار الجولة الثالثة من البطولة. نحكيو أيضا على الدفعة اللي تلعبت البارح، أكيد نحكيو على تشامبيونز ليغ الإفريقية، فوز النادي الإفريقي البارح قدام جوري بالمايلي في رادس، و وبعض الامتعاض من النقل التلفزي اللي ما صارش للمباراة. وأكيد إدارة النادي الأفريقي كان قدمت اعتذاراتها. هذا كل نحكيه فيه كما قلنا من طوى حتى للستة ونص، وبعد شوية نعملوا طلة قريبة هي الكوت ديفوار، شوفوا فوزي بن سالم في البطولة الإفريقية لكرة اليد وفوز المنتخب الوطني التونسي قدام كينيا. محمد عنطول معنا اليوم في الإخراج، عاطف زنيدي في الأعداد والتنسيق، وعزيزي أمنا اليوم لايف ستريمينج موزيكا، ورجعين معاكم في ديمانش فوت.

0: سان لوفون توليت يوصلونا للستة باش نقول هذيك الستة نتاع الصباح نتاع غدوة كي راه عن طول نتفكر الماتينة لما توا احنا في العشية ونحكيو اكيد رياضة دونك الأربعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة الشباب قرب لي نمشيو للكوت ديفوار وين موجود زميلنا فوزي بن سالم والمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد كان فاز برشا بشوية قدام كينيا. فوزي يعطينا كل التفاصيل. فوزي مرحبا بيك.
1: مرحبا بك وجدان مش بعيد عليك برشا يعني قريب لافايات لابيجو
0: جو فما مي غادي فما جيش فما عظم فما كل شيء.
1: لا موجود كل شيء في ابيجو تعرف ابيجو هي العاصمه الاقتصاديه للكوت ديفوار يعني كل شيء متوفر فقط ثم اشكاليه صغيره اشكاليه الانترنت يعني ثم اشكاليه قاعده تطيح برشا هذاك علاش حتى التسجيلات ما بعد مباراه كينيا بعثتهم انا عندي اكثر من ساعه
0: مازالوا ما
1: وصلوش مازالوا ما وصلوش اما ان شاء الله يلقاهم السادة المستمعين ان شاء الله بعد في الحصص الرياضيه القادمه لاذاعه الشباب والاذاعه التونسيه. غدوه راحه بالنسبه للبطوله الافريقيه وجدان اللي انطلقت يوم امس بصفه رسميه. المنتخب الوطني كما قلت فاز برشا بشويه فاز ب 30 نقطه فارق 50 مقابل 20 هذه النتيجه النهائيه وبالتالي الانتصار الثاني على التوالي خليه يتأهل للدور الربع النهائي قبل مباراة يوم الثلاثاء ضد المنتخب الليبي. المنتخب الليبي اللي دربه التونسي الهادي جيجا ضمن بدوره تأهل للدور الربع النهائي بما أنه فاز منذ قليل على حساب منتخب البنين بنتيجة 33 مقابل 32 مباراة كانت حماسية ومشوقة إلى أبعد الحدود وفرحة كبيرة للمنتخب الليبي بتأهل الدور الربع النهائي يعني مباراة نهار الثلاثة باش تكون دور نهائي بالنسبة للفريقين ليبيا وتونس من أجل احتلال المركز الأول في المجموعة متاعه بالتالي وقتها نتعرفوا على المنافسين متاعنا يوم الأربعاء بالدور الربع النهائي. كل العناصر في صحة جيدة تم الاستعداد للفوز باللقب لأنه تقريبا نقطة الالتقاء في التصريحات كل اللاعبين والإطار الفني نمشيه مقابلة بمقابلة لكن الهدف الأساسي هو تتويج باللقب وأنا نتمنى كذلك نفوز باللقب ونرجع باللقب باش نعاودوا سيناريو بطولة 2013 اللي كانت صارت هنا في أبيجان في الكوت ديفوار وكنت حاضر في تلك البطولة وقت منتخب الأواسط روح باللقب الإفريقي. مبروك علينا الكوت ديفوار علاش لا نرجعوا لمنصة التتويج. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني وجدان نحكيه على المنتخب المصري اللي هو تقريبا هو منافسنا الأول كان فاز كذلك في المباراة الأولى وأكيد باش يبدأ في طريق مفتوح للفوز والتأهل للدور الربع النهائي. المنتخب الجزائري البارح لقى صعوبات كبيرة برشا باش يتأهل باش يفوز على نيجيريا يعني تبقى ديما التنافس باش يكون بين تونس ومصر في هذه البطولة الأفريقية. شوية على مستوى التنظيمي بعض الإشكاليات على مستوى الإقامة على مستوى السكن بالنسبة للمنتخبات واحتراز من تونس ليبيا مصر حول الإقامة حول الأكل كذلك رغم المبالغ الطائلة اللي يطلبها الاتحاد الأفريقي لأنه تونس فقط مخلصة تقريبا 100,000 دينار في للمشاركة في هذه البطولة. كذلك النقل البارح مباراة ليبيا كينيا كانت وقفت بعد الشوط الأول وبقينا ساعة كاملة نستناو حتى يتمكنوا من تشغيل المولد الكهربائي يعني إشكالية أولى. النقل كذلك منتخب كينيا كان وصل للقاعة قبل 20 دقيقة فقط لكن اليوم الإشكاليات بدأت تتحل نوعا ما وأكيد البطولة باش تاخذ نسق تصاعدي بداية من يوم الثلاثاء لأنه غدوة راحة بالنسبة لكل المنتخبات. نذكر كذلك وجدان وأنه البطولة الإفريقية للأصغر ستنطلق رسميا مباشرة بعد نهاية بطولة الأواسط الدور النهائي نهار 12 ثم نهار 15 تنطلق بطولة الأصغر.
0: يعطيك الصحة، شكرا فوزي بن سالم. دونك لافيش تونس ليبيا كما قال فوزي نهائي قبل الأوان، وبطبيعة كما العادة فوزي بن سالم في مواكبة البطولة الإفريقية لكرة اليد أصغر ثم أواسط ثم بطبيعة الأصغر وقت تنطلق 15 سبتمبر. شكرا فوزي بن سالم، نتواصلوا أكيد في
1: إلى حصصنا. لقاء جديد.
0: يعطيك الصحة فوزي، إلى اللقاء في حصصنا الرياضية. تلقاو كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب، التصريحات والنتائج، وأكيد فوزي تشوفوا في فورما مش متقلق من حتى شيء، لا ماء لا ضوء، أمور واضحة مش كيما معناها البعض. شبيك بدلت البلاصة أنت باش تنجم تتفرج راهو.
2: هاوي
0: هذا بالنسبة لكرة اليد. جرى نحكيو كرة قدم، دونك كيما قلنا ثلاثة مباريات بالنسبة لليوم. الجولة هذه تتلعب على دفعات باعتبار الالتزامات الإفريقية للنادي الإفريقي ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي. بعد بتبيع باش نحكيو على المسابقات الإفريقية، خاصة بصفة خاصة باش نحكيو على مباراة النادي الإفريقي اللي تلعبت البارح 7 متاع العشية، دونك وفات 9 فاز النادي الإفريقي 1 بلاش قدام جولي بال مالي. وأكيد البارح كان الحديث على مالوريزمون هزيمة النادي الصفاقسي 1 بلاش في نيجيريا، وفوز ترجي جرجيس في صفاقس. طبعا نحكيو بالتفاصيل على ريمونتادا ترجي جرجيس بعد ما كان منهزم يربح 3-1، لكن اكيد نحكيو على البطوله الوطنيه لكره القدم الجوله الثالثه. وكما قلنا من الاول في الميكرو الخاص بالتقديم، معليش مركزين مع ترجي الفيتونسي باعتبار انه معناها عثره خلينا نقول مفاجاه صارت في الجوله الماضيه، وهذا ما ينقصش من استحقاق فريق شبيبة العمران اللي استحق بطبيعة الفوز متاعه. كان فما خدمة واضحة معناها مع المدرب أمين البيجي، كان فما معناها مرسم يمكن تكتيكي واضح عكس ريجي كان في اللي معناها قبل ما نحكيه وبش نعطيكم تشكيلة متاع اليوم. كيفاش تفسروا انه اختار باش يدخل الجمعة اللي فاتت معناها من غير زوز أظهرة ويلعب كيكا معناها ما شبيك تبعك فسر لنا صف مشاهد.
2: والله شو اقول لك، جاريف با معناتها اني نلقى اون اكسبليكاسيون سوف كو حاجتين، يا اما حب يستغل تأهيل لاعبين جدد اللي جاو ولقاهم على ديسبوزيسيون نتاعو باش يشوف ريال مو معناتها اذا يوظفهم في بالطريقه هذه كيسكو سادا او بيان الحقيقه تخوف من المباراه اللي انا نستبعدها شويه، لكن الاكثر بالنسبه لي حسب اللوجيك معناتها خاطر الحقيقه ميم ريغي وقت اللي عمل معناتها تصريحات بعد المباراه وكذا قال راهو عندي ميزيدي جو فو بيان معناتها لي زابليكي، نتصور هو في الاتجاه هذاك. لكن شنو اللي انا معناتها النوم عليه المدرب ريغي سيكو وقت اللي تقرر من حقك انك عندك افكار حسب البروجي اللي تفهمت مع الكلوب فيه وكذا وتحب تشوفهم، لكن راو الافكار تطبيقها وحطانها على الملعب يتطلب شويه وقت، لازم تعرف تختار لو بون مومون لو بون كونتكست اللي باش تحط فيه الافكار بتاعك. خاطر بالنسبه لي انا الترجي الريالي التونسي خسر الماتش اللي ما يلزموش يخسر معناتها ولو انه دوزيام جورني، مي فريمون سي اون معناتها ديفيت اللي بوتيتر ا موين تيرم باش تقلق الترجي التونسي خاصه على مستوى الترتيب، لانه البطوله معناتها حسب البدايه اللي شفناها بدايه طيبه للجمعيات الكل، معناتها توريك اللي فما منافسه باش تكون فما منافسه كبيره بين على القليله 5-6 جمعيات على المركز الاول. دونك ما يلزمكش تخسر ثم ماتشات ما يلزمكش تخسرهم، هو خسر الماتش ما يلزموش يخسروا بالتغييرات اللي عملهم لتطبيق افكار. الحقيقه مانيش ضد الافكار ولا ضد التوجه، لكن ضد لو شوا دو تايمينغ اي دو كونتكست اللي حاب يجرب فيه، وهذيك كانت النتيجه انه خسر المباراه.
0: باهي خسر المباراه في انتظار مباراه اليوم واللي مستقبل المرسى في الجوله الماضيه منافس ترجي الرياضي التونسي اليوم، زاد كيف كان انهزم قدام النادي الافريقي، لكن بصراحه اداء محترم معناها في المباراه. سينو قبل ما نحكيو على التشكيله مهدي مع الكلام اللي كان يقول فيه حمزه، ما فماش هما زوج ماتشات معناها يلعبهم ترجي الرياضي التونسي، مباراه ضد النجم الساحلي ومباراه ضد شبيبه العمران. صحيح لعب مباريات وديه، جاب مدرب على بكري، عمل تحضيرات، عمل ميركاتو، عمل برشا حاجات، لكن تشكيلة واضحة ما فهميش بالنسبة للترجي الفيتونسي في الماتش الثاني، تغييرات في الكمبارتيمون الكل، والإشكال معناه أنه فما مشاكل دفاعية معناه ظاهرة، حتى كان تدخل ديزيكيليبري بليش دو زاريير، الله أعلم شنو خممت، ماكش ساتيسفي بالأداء متاحهم في المباراة الأولى، قلت نحيهم كومبليتمون، لكن زادة فما معناها كولون فيرتيبرال متاع فريق ماهوش موجود.
3: أي. بالنسبة باش نحكي ونبدأ من الأمور معناها من أولها، بالنسبة للترجي، ترجي تو في مرحلة انتقالية، معناها سنة ريانا فوار بين ترجي اللي كملنا به السيزون اللي فات بين ترجي اللي نبدأ به السيزون هذا. بالنسبة فيما يخص التشكيلة اللي هبط بها ريجي كامب، أنا بصراحة معناها ريجي كامب حسيتها فيها برشا غرور تكتيكي، هذا غرور تكتيكي فيما يخص كي نجي أنا نلعب تخلي زوز ديفونسوريت برك ونلعب من غير دو لاتيرو ونحط 5 ميليو تيران وترواز اتاكون، شنو هي ليدي نتاعي؟ ليدي نتاعي معناها ليكيب ادفيرس ماهيش باش توصل لي جمله
4: سي بيرمون اوفونسيف افيك ان بلوكو
3: افيك ان بلوكو باش شدها نخنقها الفوق كل ماني باش نخسر الكره بالكونتر بريسينغ باش نعاود نرجعها
4: واللي ما صارش
3: اللي ما صارش فهمت دونك باش نفرض عليها نسق معين وباش نعطيها كارتون في الاخر
4: بالضبط.
3: دونك اللي ما كانش في الحسبان كونو العمران معناها عنده ديزيليي تري رابيد.
0: سمحني كيفاش ما كانش في الحسبان؟ انت مدرب جيت عندك مده وماكش غريب على البطوله التونسيه وماكش غريب على الكره الافريقيه بصفه عامه، سامحني، وتعرف معناها روحك كيفاش خرجت المره الاولى من الترجي التونسي، وتعرف شبيبه العمران ماهوش وفد جديد على الرابطه الاولى، نورمالمون راك عامل فيزيوناج، مي علاش برشا فلوس وستاف قاعدين يعملوا؟ سامحني،
4: شو تكتيك ما تعملش بارابور للعمران، خاطر هو لو شو تكتيك تاع ماتش ياخذ اون كونسيديراسيون لا لا نو نو هو ياخذ اون كونسيديراسيون ليكيب ادفير شنو تلعب شنو كذاخه في ميدانها واحد لهنا ريغي نا با بونسي ا سا اي نا با بونسي ا سا اي لا بونسي ا اسكو يشوف يحط الفورمول اللي هو حاططها في مخه دوبوي لي بريباراسيون لانه اللاعبين اللي جاء وقتها في البريباراسيون ما كانوش حاضرين دخلوا ديرنييرمون في البريباراسيون دونك الا فولو لي فوار ريالمون سور تيران سي يلعب بالفورمول هذه كاسكو سا دون هيك الغلطه اللي صارت لشبيبة العمران تلعب مع الترجي الريالي التونسي سي ايفيدون باش تلعب ان بلوك با وتلعب على لي كونتر يعني سكالا بريباري القاتو لكن لا فورمول اللي هبطتها الترجي الريالي التونسي تلعب بها هي اللي سهلت المهمة لشبيبة العمران وخليتها تكون تريز افيكاس او نيفو دي ترانزيسيون اوفونسيف دي كونتر اتاك خاطر في بامال دو فوا شفنا لي سيتياسيون تاع 4 كونتر 2 3 4 كونتر 2 اللي الترجي الريالي التونسي لقات فيها مشكلة. المشكلة في ليدي تاع ريغي راهي ماهيش تيوريكمون بارلون نحكي ماهيش غلطة راه فهمت انك تلعب 3 4 3 والا 2 5 3
0: معناها مش مستين يلعب بالطريقه هذه ما
4: بين يلزم شوف في محور انت تو خديت بريباراسيون من ولعه من الجمعيات الاولى اللي رجعت بريباراسيون يعني دوران توت لا بريباراسيون لي ماتش اميكو اللي عملتهم انت فاش تخدم في ديسبوزيتيف خدمت 4 2 3 1 4 3 3 جيت الجمعه نتاع العمران في 2 3 سيونس دونترينمون tu as changé tu as bouleversé l'équipe جمله واحده ل 3 4 3 3 4 3 والا 2 5 3 راهي ماهيش سهله سا دوموند بوكو دو ترافاي على وقت برشا باش تلقى لا كويزيون لا كوميونيكاسيون اي سورتو اي سورتو لا نوسيون دو كوفرتور او دو اللي كانت ذبحت الترجي الريالي التونسي ذبحته معناتها كروين او نيفو دي كوفرتور خاصه على مستوى الاطراف وقت اللي انت باش تنحي لي لاتيرو وباش تحط دي في دومي دي اوفونسيف
0: ومش مستنسين معناها حتى
4: اللي خدموا مهمه تيران كوفرتور سي با ايفيدونت مش سهله كوناتي ما ينجمش يكون على لاتيرال بار اكزومبل دونك انت لهنا لانيماسيون هذيا ولو ترافاي هذيا افير سا دوموند دو تون يلزمك تعطي لروحك والليكيب بتاعك فرصه باش تخدمها وتعطيها الوقت باش تلقى الكويزون وقتها بتلعب بها في دون علاش قلت لك لو كونتكست سي لو تايمينغ اللي هو اخطا فيهم ريغي ولهنا بتيت الخطا نتاعو ان شاطر مهدي في كلمه الحقيقه فيها نوع من الغرور يعني انه والا مش غرور خليني نسميها انا اسيت كونفيونس assez de confiance
0: هذه في الكرة خايبة برشا
4: تبقى عند المدرب بارابورا سون إفكتيف بخاطر انت وقت اللي يجيوك لاعبين انا مثلا مدرب يقولوا لي يا سي حمزة وصي اهلنا فلان وفلان وفلان اللي هما دو كاليتي ديريكتومون من غير ما نشعر نلقى روحي نخمم فيهم نلقى روحي نخمش نلعبهم
0: بيان سور
4: دونك هما سو سون دي جوار ماذا بيك تستغلهم الكل كيفاش باش تستغل انت لي كات ميليو اوفنسيف اللي لعبوا اللي على اليمين وعلى اليسار لولو ثاني لولو ثاني كيفاش تهبطهم مع بعضهم تيتولير ما تنجم تهبطهم مع بعضهم تيتولير الا في حاله واحده انك تستغني على لاتيرو وتلعب 3-4-3 باش تلقاهم موجودين
0: بقبل موعد الاخبار اخبار الاربع ونص مهدي حبيت نضيف حاجه قبل ما نحكيوا على ماتش اليوم في علاقه يقول القائل سامحني في المباراه الوديه ما جربش الرسم التكتيكي هذا
3: ما جربش الرسم التكتيكي هذا جديد شفناه كان في المباراه الاخرانيه هذيك هي المشكله معنا ورينا زاد الترجي بصراحه في المباراه تاع نجم الرياضي ساحلي كان يكيليبري على الاخر فهمت وماريناش
4: كانت عنده غلطه مهدي انه ريغي بتتر نمو في حاجه ثانيه راهو فما انا نقول لي برينسيپ فوتباليستيك كونت اون لو بالون شي زمني نعمل
0: كون جي
4: بير لو بالون شي زمني نعمل كلاعب مشكله في الترجي مع ريغي وقت اللي يضيعوا الكره la notion تاع le recul frein ولا la notion تاع le contre pressing ولا la notion تاع le retour تاع le défensif ou l'équilibre ou la couverture ما فهمش
3: هذا هو معنى اللي تقال كله قالوا حمزة جوست الترجي لازم يلقى مازال يفركس على لا بون فورمول بصراحه
0: باهي حسب رايكم هذه لا بون فورمول اليوم الترجي رياضي تونسي في رادس امين الله مميش محمد دراجر حمزه جلاسي رائد الشيخاوي نيفال العيفي خيسوس كاستيو كوناتي معز الحاج علي عماد فراج فرنانديز وحازم المستوري هذه تشكيل الاساسيه للترجي رياضي تونسي مستقبل المرسى اليوم حمزه بن شريفيه في حراسه المرمى معاه محمد عزيز شاوش اسامه البحري محمد أمين كشيش أسامة جبالي كوني خلفة فيليب أجوا جنبي نورماني محمد رين الحمروني وفراس عيفية دونك هذه تشكيلة مستقبل المرسى كلمة قبل ما نعطيه الميكرو للأخبار في كلمة قل لي هذه صلح ولا ما صلحش
4: ليه ليه ما رجع للمبدأ امتاعه داكوردو أما أنا راني جنسيست في رأيي جنسيست في رأيي وجدين أنه أنا لا أعتبر أنه ريجي في تفكيره الكروي اخطأ لكن اخطأ في الشواء متاع لو تايمينغ وقتاش يهبط وفي الكونتكست سي تو اما 3-4-3 ولا 4-3-3 ولا 5-3
0: مش هذيك المشكل باهي ما تجي انت حاسب راك
3: احنا هذوما 11 اول مره باش يتحطوا مع بعض دونك ما نجموش نعرفوا اسكو سي لا بون فورمول ولا لا الا ما نشوفوا مع العلم اللي راه مستقبل مرسى فاز على الاسبيرونس في ماتش اميكال في البارك تاع الاسبيرونس
0: وعدى زاد ماتش ممتاز
3: جدا الماتش بصراحه أفوار الماتش هذا معناها بصراحة نحب نشوف كيس سافا دوني
0: باهي أكيد نشوفوا عماد بن يونس شنو حاضر اليوم لريغي كامب اللي نجم الله أعلم تكون آخر مباراة كان ما يعملش نتيجة إيجابية معناها
4: ليه ما نصورش؟
0: ما تصورش no. موجز أخبار الأربعة ونص وراجعين نفس الفريق مهدي بن حسين حمزة ذيبي معاكم حتى للستة ونص أقعدوا معنا راجعين

0: إذاعة الشباب في كل الملاعب، وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مجددا تحية لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. شركة نقل تونس تفتح بداية من يوم غد نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابعة، حسب ما فاد به رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وزارة تكنولوجيا الاتصال أطلقت مؤخرا الإصدار الأول للتطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمة التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والأمن إلى 9 فئات من الخدمات باستعمال الهوية الرقمية، وفق ما فاد به للإذاعة التونسية المدير العام بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة أحمد مجديش. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر ينظم أيام الدكتوراه لتدارس قضايا رهن المعرفة في علوم التربية والتعليمات، وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. جمعية مين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام تنظم بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العاملية قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. في أخبار العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، و3 سفن أمريكية. في لبنان شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم سلسلة غارات أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص في النبطية وبلدة عرب صليم وتدمير منازل في النبطية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: إذاعة الشباب.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: لمستقبل المرسى، هل هي الأنسب وإلا لا؟ أون أتوندون أكثر معناها تتقدم المباراة في 7 دقائق، كيفاش ريتو سورتو الوقفة نتاع الملاعبية على الميدان؟ هل فما بين قوسين معناها ترقيع بتاتر الأخطاء اللي صارت الجولة الماضية؟ كيفاش تشوفوا مهدي؟ نبدأ معاك أنت، كيفاش ريت 7 دقائق؟
1: بالنسبة للترجي اليوم دخل فورمول أون 4-3-3، مبدئيا نخلق فرصتين على الاقل نتاع تهديف، منها الاخرانيه ذي مع حازم مسطوري ما كانتش كادري روتري ملعيفي، وحازم مسطوري معناها كادي يسجل هدف. مبدئيا الترجي نجم تقول معناها خلق ايكيليبري مش خايب، و بون كافيك كيلكو ديفيكولتي في ريكوبيراسيون، مي قاعد يحاول. مبدئيا توا الامور ماشيه باهيه بالنسبه للترجي، خاصه اللي 80-90% من المباراه في النصف الثاني نتاع مستقبل مرسى.
0: لكن هذا ديما ماهوش مقياس، نتفكروا مباراه النجم الساحلي قداش كانت فما فرص معناها ضايعه غير مجزده للترجي التونسي، خليت معناها بعض الاخطاء تصير والنجم الساحلي يعدل وكان قريب حتى من انه معناها ينتصر، وبعد يرجع ترجي في المباراه. فما ضغط حمزه حسم لعبيه معناها مش كيما يمكن مستقبل مرسى يلعب مرتاح اليز، ما عندوش اوبليغاسيون نتاع جولتا، ماهوش منافس مباشر بالنسبه ليه في البطوله كيما الترجي الذي تونسي اللي مطالب بالاداء والنتيجه باعتبار معناها زوج جولات سي تخوتو. العباد اللي تسمع تقول كشو يحكيوا هكا، مازالوا زوج جولات كي بداوا، لكن هذيك هو معناها فريق كبير عندك اوبليغاسيون تاع ريزولتا، عندك من بعد كي نحكيوا على المسابقات الافريقيه باش نحلوا قوس. شنو جهز ريغي كامب اليوم لي زوبجيكتيف تاع الترجي الذي تونسي؟ دونك هذا هو السؤال، قادر باش تحقق الاهداف والا لا؟ معناها البطوله اللي هي مستواها اقل برشا بتبيعها من مسابقات افريقيه، وحاير في تشكيله مثاليه، وحاير معناها مع كامل احتراماتنا في بعض الانديه. باهي حمزه مثال شرك نجم تتفرج ريت الصحافي قداش يتعب يزمعين لهنا ومن غادي، وانت كي تسالني حاجه وهذا حس بيا باش كي تاخذ بلاصتي تولي
2: لا ما حشني خو بلاصتك، الحمد لله انا هكا في بلاصتي هذه مرتاح الحقيقه. لا وجنين ما تفضلتي به معناتها صحيح، الترجي الرياضي التونسي اليوم اللي بلوز ايكيليبري كو ماتش العمران، فين لا نوسيون ديكيليبر تظهر وقت اللي نشوفوا الترجي الرياضي التونسي
0: يرجع الكره
2: فما لو روبلي ديفونسيف وفما لو كونتر بريسينغ، الثوابت بتاع الكره في لي كات مومون اي سون غارونتي. لكن الى حد اللحظه نشوفوا انه تبعات خساره العمران ظاهره على لاعبي الترجي الرياضي التونسي على المردود بتاعهم اللي قاعد يشوف فيه تو في دي مومون، فما برشا بريسيبيتاسيون، فما برشا تسرع، وهذا ناتج على شنو؟ ناتج على انه فما ان اوبجيكتيف مش في حد ذاته ريزولتا دو ماتش، لكن ان اوبجيكتيف دو كونفيرماسيون او بوبليك انه راهو الترجي الرياضي التونسي لاباس وموجود، وانه اللاعبين راهو في مستوى الترجي الرياضي التونسي والمدرب في مستوى الترجي الرياضي التونسي، معناتها هذا خليهم يلعبوا ان بو سور لينير، وفما نوع من التسرع خاصه في او نيفو دو لا ديسيزيون كو سوا با ستير ما نعرف شنو اللي خلات شويه اخطاء فنيه قاعدة موجودة وتخسر فيها الكرة بطريقة معناتها ساذجة. ان شاء الله معناتها افيك ممكن مع اذا الترجي الرياضي التونسي يسجل هدف يقل عليه الضغط ويولي يلعب يستعمل الضغط على اساس انه اون سورس دو موتيفاسيون ماهوش ان هانديكاب دو بيرفورمانس،
0: خاصة مع الحضور الجماهيري اللي ليه معناها
2: فما جمهور محترم جدا
0: بعد هزيمة.
2: دونك ما فماش علاش، وكل الامكانيات في الترجي الرياضي التونسي متوفره للاطار الفني اللي ما عندوش حتى عذر باش ما يوصلش للاهداف المتفق عليها مع الاداره، وما عندوش حتى عذر باش انه ما تهبطش الترجي الرياضي التونسي في اي ماتش سواء في بطوله محليه او في مسابقه افريقيه ما توريش ان بون روندمون، عندها كل الامكانيات اللي تخول لها باش نجم تلعب كرة عصرية وتعطي نتائج إيجابية. دونك هذيك علاش نشوفوا وشوف أنا توا حتى اليوم التشكيلة اللي هبطت اليوم براتيكمون مغايرة، معناتها مست الخطوط الكل

0: الا حارس المرمى و لو ديفونسور سنترال اللي هو جلاسي وشيخاوي هذوما زوز لي تروا بوست من 10.
1: وحتى حمزه المستوري اللي جاي معناها نهارتها وقتها جاي قبل بالنهار تخلق روحه لعب معناها شويه
0: واليوم ما نعتبروهاش مشاركه لكن اليوم وقت اللي يلعب اساسي قلت لك على 10
1: ما عملش تحذيرات حابين نقولوا
0: بوست صار تغييرات في 7 يعني اكثر اكثر من خمسه اكثر من 60% 70% من من المجموعه هذيك علاش نشوفوا في نوع من التاقلم اونتر لي ليني اونتر لي بوست وان شاء الله معناتها مع تقدم الوقت نشوفوا الترجي التونسي يتحسن في الاداء بتاعه. مستقبل مرسى حتى قاعد يلعب بذكاء لانه يعني قاعد عارف انه الترجي التونسي باش يدخل المباراه بقوه ويحب يكونفيرمي ويحب يسيطر ويحب يسجل دونك اللي تون تران داسبيري خلينا نقول هاك الهيجين نتاع الترجي التونسي وفور مزود من الوقت قاعدين لاعبين مستقبل مرسى ياخذوا في الثقه في رواحهم يوليو زاد عامل الضغط عندهم هما باش يوليو منسوف زو موتيفاسيون دو كونفيونس هذاك علاش زاد المستقبل ديال مرسى باش يكون منافس صعب وينجم يخرج بنتيجه ايجابيه من مباراه هذه على الاقل تعادل.
1: هذا دونك بالنسبة لمباراة الترجي ومستقبل مرسى ديما تعادل أصفار كي احنا في متابعة لكل المباريات نعطيكم النتائج تباعا سينو نعطيو تشكيلة مباراة النجم الساحلي وشبيبة العمران اليوم في أولمبي سوسة صبري بن حسن في حراسة المرمى وجدي كشريدة عزمي غوما أبو بكر ديارا عثمان دياكيتي عبد الله العمري أسامة عبيد أشرف بضياف ريان عنان والنيجيري ساندي دونك هذا في هجوم ليتوال سينو شبيبة العمران وسام الحنزوري في حراسة المرمى بليل مجنم هارون الكوكي سامي الهمامي سامر المرويني ألي كاسمير محمد أمين بن عمر غايف بن حميدة مصطفى سويسي عدي بالحاج وبليل التويتي هي لتشكيلة شبيبة العمران بأجنبي وحيد معناه كالعادة مهدي شبيبة العمران اليوم في مواجهة لنجم سهلي اللي فاز الجولة الماضية معناها ليتوال وخاصة تظهر يمكن الإضافة متاع بعض الملاعبين كما أشرف بن ضيف بصراحة لاعبي ممتاز في ترجي جرجيس عدى أوقات مباريات محترمة اليوم مع الانتدابات وما نعرفش كان تبعته الجولة الماضية اللاعب عبد الله العمري لاعب سابق لعب في نادي الصفاقسي زاد كان زاد عطى باساج محترم اليوم النجم الساحلي رغم موش برشا انتدابات بأسماء كبيرة فما شبان فما بعض التعزيزات لكن معناها بخلاف الهزيمة متاع الترجي الرياضي التونسي معناها حتى لتوا ثلاثة جولات شوية باش نحكموا لكن وموافة ما ساعات يمكن بوادر متاع فريق ينجم بعض يكربوري كما نقول.
2: بالنسبة للنجم الساحلي بصراحة مع براكوني فريق متوازن جدا
1: عاجبك الحالي يا
2: براكوني عاجبني برشا خاطر سي كالكان دو تري كالم يخدم في صمت يحاول يصنع مجموعة مازالت فما النقايص في النجم الرياضي الساحلي هذايا ما
1: اكيد
2: انا ما نجموش واحد بقينا القدام فما اشرف بن ضياف اشرف بن ضياف هو لاعب كنت دربته فمنتين اللاعبين اللي بصراحه نفتقدوهم برشا في البطوله
1: سان كرياتور يعرفوني يقفوني حط روحي
2: يعرف سان تري بون دريبلور ينجم يفسخ في لان كونترا اي جوار جوار باهي قاعد عمل تجارب كبيره معناها خارج تونس وفي تونس مع التطاوين وكان هو ابن الملعب التونسي وتدرج في الأصناف الشابة مع الملعب التونسي
1: وعاود ما شفناه في ترجي جرجيس
2: وعاود ما شفناه عمناه والخذاء معناها ليفل آخر معناها في المسيرة متاعه واكتسب برشا برشا نضج في اللعبة متاعه خاطر قبل أشرف كان أنا رانيته حتى قبل معناها أشرف كان يلعب ياسر روح يلعب ياسر روح وهذا علاش المدربين كانوا يتغشوا عليه وفهمت
1: كيما شويه خلي العيار يا سي اختار
2: ماما هكاك بالضبط فهمت دونك من بعد تو بالنضج وبالتجارب اللي عملها في الخارج في السعوديه وفي ليبيا وفي تونس ومشى معناها بصراحه تعب برشا في الكارير نتاعو دونك كسب برشا نضج ولا يلعب للمجموعه هذا الشيء قاعد نشوف فيه جسد في النجم الرياضي الساحلي مع مدرب معناه يعرف كيفاش يوظفه قاعد يعطي في برشا بلوس وبرشا ثقة لأصحابه ما مع العلم اللي النجم الرياضي الساحلي زاد عنده مجموعة طيبة وعنده لاعبين طلعهم من مركز تكوين الشبان 7 لاعبين منهم فجيري لمركة الجمعة اللي فاتت وهو تو في منتخب الـU20
1: وقع
2: دعوته. دونك فما برشا حاجات تنبأ بخير في النجم الرياضي الساحلي.
1: سينو اكيد كلمه على المنافسه ليتوال اليوم جنبيت العمران ماشي معناها موتيفاسيون كبيره ونتصور بالنسبه لجنبيت العمران يقول لك كانك نروح بتعادل بنقطه من اولمبي سوسه بعد ثلاث نقاط على الترجي التونسي ما فماش احسن من هكا.
2: شوف جنبيت العمران
1: مش يخمم في زاد انتصار ومن حقه وقادر بيان سور
2: توت في شبيبه العمران تو في كورب اسوندونت المعنويات مهزوزة. يقول لك اخويا انا ربحت الترجي تو سوي كابابل باش نربح اي جمعية وما عاد حتى اي جمعية تنجم توقف.
1: صحيح
2: فهمت الكونتكست نتاع الماتش هذايا يمشي في صالح شبيبه العمران. علاش؟ خاطر النجم الرياضي الساحلي يلعب قدام جمهور مطالب باش يعمل هو اللعب وشبيبه العمران تحب الفرق اللي هي تحب تلعب اللعب تعمل اللعب خاطر هي سي اون ايكيب دو كونتر. دونك عندها لاعبين سريعين باهي في الترانزيسيون عندها اجنحة من اعلى تراس على راسهم عدي بالحاج. فهمت دونك شبيبة العمران قادرة باش باغي تنجم الرياضي الساحلي في كل وقت من المباراة يسوفي معناها ان طون فابل تنجم شبيبة العمران تباغت. اما نتصور براكوني معناها قادر عارف ملم بالبطولة التونسية وخفايا البطولة التونسية دونك قادر باش يقفل كل كبيره وصغيره ويحد من الخطوره نتاع مهاجمين شبيبه العمران.
1: التعادل مازال 0-0. حمزه شنو رايك في المواجهه بين النجم الساحلي وشبيبه العمران مع الكلام اللي كان يحكي فيه مهدي على قراءه معناها بصفه عامه فنيه وفيو اللي نايره ومازال بكري سنه تحس المواجهات اللي جوله ثانيه وجوله اولى برشا ماتشات كبار مع بعضهم فرد وقت
0: فما ريتم
1: اكزاكتومون معناها الحاجه اللي ما عندنا مد عليها
0: فما بون ريتم معناتها يوريك انه الأندية التونسية كل براتيكمون بالمشاكل اللي صاهرة بالريكروتمون فما دو نيفو قريب
1: في تونس
0: فما نيفو قريب
1: حتى ما وقفنا
0: لا احنا نمشيو برشا بك كل حاجة في بلاصتها الحمد لله.
1: يلا المواجهة بين ليتوال والعمران
0: المهم احنا نشوفوا مستوى فني طيب هذا احنا اللي نلوجوا عليه وان شاء الله معناتها نلقاوه. إلى حد الآن المستوى الفني من الجمعيات كل معناتها الحقيقة سافا مقبول فوق المتوسط خليني نقول. الحاجة اللي كنا نفتقدوها في السنوات الأخيرة معك كان
1: ديما برشا رتابة حتى الجولة الخامسة ساعات وشوف نلقاو
0: سنين تحس المواجهات بدأت على بكري. بالنسبة لعمران ونجم الرياضي الساحلي الحقيقة مباراة فنيا باش تكون ممتعة خاطر النجم الرياضي الساحلي ماهيش الترجي الرياضي التونسي اولا يعني ماهيش باش تعمل الخطا اللي عملوا الترجي الرياضي التونسي لانه مباراه العمران والترجي الرياضي التونسي الترجي عطات البارتي العمران براتيكمون عطاتها هي الطرح مش العمران فكتها ولكن مش معناتها زاده ما نجمش نقول العمران انه ميريت با غاني خاطر عملت اللي يلزموا يتعمل باش انها ربحت الماتش واللي معناتها كان سهلته لها الترجي بالشوا تكتيك اللي عملته. النجم الرياضي الساحلي فريق صعيب على ميدانه ماهوش من الفرق اللي يخلي معناتها في ميدانه يخليك تربح سي فاسيلمون والعمران متاكد اللي هي ماشيه في كان سبري بتاع انه تعرف روحها تلعب مع النجم الرياضي الساحلي مباراه صعيبه باش تحاول تلعب افيك نوسيون ديكيليبر معناتها انتيليجون انتر اوفنسيف وديفنسيف خاصة شفنا انه النجم الرياضي الساحلي الحقيقة فما نقطة قوة اللي هي وين او نيفو دو لانتيير اوفنسيف نتاعو ياسر قوي او نيفو دي زابيل دو بال اي دي بيرميتاسيون اون بوست سورتو في الدومي سباس اللي موجود ما بين خط 18 متر وخط ال 6 متر هذيك ياسر يحب ياسر يمشي للزون هذيك دونك باش تكون مباراة صعيبة على الدفاع العمران قداش باش يقعد مركز قداش باش يقعد باش ما يقبلش يلزمو فوالا اون فوار. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي الحقيقة توظيف اللاعبين
1: راضي على توظيف براكوني ولا استغلال الاحتفال الموجود
0: راضي برشا والحقيقة نعرف براكوني نعرفه مليح جو سي كومون يل بونس و والنسبه لي انا راه
1: خسر الترجي الرياضي التونسي حمزه حسب رايك
0: اش معناتها خسروا
1: خسروا كفني الترجي الرياضي التونسي كان ينجم يستغلوا كان ينجم يكون هو المدرب اليوم للترجي الرياضي التونسي
0: ينجم ليه هو من ناحيه المبدا باش نقول خسر ليه لانه هذيك الكره وجدين عرض وطلب ويمشي ويجي
1: ليه معناها انت كل شخص عندك كيما نقولوا ملاعبي ساعات عندك آه. ولدك الملاعبي هذيك وبعد انت تفرط فيه وتلقاه في بلاصه اخرى يترشق تولي تقعد صارت معناها
0: الكره
1: تجري وراه باش ترجع
0: على مستوى انديه عالميه
1: اسكو خسر آه. اليوم الترجي الرياضي التونسي
0: ليه والله ليه باش نقول خسر كلمه خسرنا وتحس رزينا شوية في التوى اكتوينمون ما نجمش اقول خسرت الرجالي التونسي بالعكس
1: كان ربحها براكوني
0: بتاتر بتاتر بتاتر تمشي على براكوني خير خاطر اون بارل دون بيرسوني ان كلوب
1: احنا ما نعرفوش احنا افتتاح تسجيل متراجل هذه بتونسي مهدي مساش نجم تتدخل يعمل هكا اي ليه مقبلة على باغاكونيها باش نجيك
0: دونك ما نجمش نقول بتيت نقول انا براكوني الى غاني تقول لي شنو ربح نقول لك نوتر اكسبيريونس وفوتبول تونيزيان في نادي كبير اخر اسمه النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي خسر ليه ما
1: كوناتي عبد الرحمن كوناتي صح
0: الهدف خطا
1: اه جاك ديارا بي جاك ديارا هو صح
0: وذاك الهدف هو كره ثابته انتيسيباسيون معناتها بارابور الادفيرسير اللي نورمالمون فما روتار دو ماركاج من المدافع نتاع المرسى يكلف هدف اللي بالحقيقه ما يصيرش خطا هنا بالنسبه لي انا خطا من نوع هذايا في بالاريتي في الانتير الاخراني بك الماركاج اللي يبدا روتار هذا غير مسموح
2: به هذا بونتو عند لوم دو باس
1: وهذا استغلال الفرص
2: احنا في اللي بالاريتي نحطوا واحد دو تاي في الكوره الاولى كور انتيسيبي
0: هو
2: ما يشقش حتى حد
0: الترجي مهدي ما فماش في حسب علينا كان ان شاء الله يعاودونا الاعاده ما فماش لوم دو باز لوم دو باز ما يخدمش بيها بارامون في الفورمول تاعو في الديفونسيف ماهوش حاط لوم دو باز حاط ماركاج اومام
2: حاط ماركاج حاط اثنين قدام المير وماركاج اومام
0: هما اوم لوم اوم يلزمك تاخذو الادفيرسير نتاعك مش تخليه بعيد عليك نص مترو او كخذي عليك لونتيسيباسيون في الاسباس مارك الهدف وهذه اخطاء لا تغتفر في نيفو يعني خلينا نقول نتاع اكابر في بطوله تونسيه راهو بالنسبه لي انا هذه اخطاء لا تغتفر ما نجمش نسمح بها من عند لاعب يتسرتو انا ندربو ما نسمح لكش مما انت تو تخلي المرسى
1: تعال مونك دو كونسونتراسيون ساعات نتاع اللاعبيه اللي تجيك هكا دانكو يلا
2: ماشي وجدان بالنسبه لبالاريتي كل هو كل مدرب راهو كيفاش يلوبت اما نورمالمون اللي يصير ديما تحط جوار دو جراند تاي هو على الكره الاولى باش يقص تراجيكتور باش ما يقص حتى حد قدام
1: هو يبدا طول واحد
2: دونك هذايا ما صارتش اون بليس فما روتار في المركز من المدافعين تاع مستقبل مرسى الترجي افتتح النتيجه وشوف معناها كيفاش بارفوا تلقى دي ديفيكولتي باش تمركي البالاريتي هي اللي تصنع الفارق واللي بالاريتي بورسنتاج دو بالاريتي في البطوله التونسيه
0: انورم
2: انورم
0: انورم
2: فهمت برشا برشا برشا معناها مباريات تلعبت سور بالاريتي
1: باهي اللي سجل هدف هو فرنانديز بطبيعه جاك جارا مش موجود احنا قعدنا نشوفوا في الاعاده شكون الملاعبي من الاول ظهر لي على اساس كوناتي رينا هكا على جنب خاطر دايرين رانا نحكيو او ميم طون نتفرجوا في المباراه دونك فرنانديز هو صاحب هدف الترجي الرياضي التونسي دونك جوست للتصحيح بطبيعه باش هكاكا تبدا الامور واضحه دونك فرنانديز صاحب هدف الترجي التونسي دقيقه 24 نرجع لك بنفس السؤال مهدي هل خسر بين قوسين ديما نقولوا الترجي التونسي خدمات باراكوني حسب الكلام اللي كنا نحكيو فيه على اساس رضا علي قاعد يعمل فيه حتى توا مع ليتوال
2: البيلون هو كل مدرب راهو عنده البورسنتاج نتاعو بورسنتاج دي ريسيت براكوني ماتشات الكل ربح العلامه الكامله ما خسرش حتى ماتش دونك انا بصراحه ديما راني مع الاستقرار في الفوتبول كان ريت كونه براكوني كان ينجم هو يقوم بالبريباراسيون يجيب ستاف باهي كيف ما هو يحب.
1: ممكن أشرف هو مدرب في ديما في كل فاز ترانزيتوار وقت يخرج المدرب هو اللي يخرج
2: في مركز تكوين الشبان معناه ينجم يتعاملك الترجي طلع معناه ينفحها
0: بالشبان. هو في الترجي صار دي مومون باري معناه يتنحى مدرب والسيزون مي سيزون ويصير بارانتيريم كالكان دوتر وبعمره الترجي ما اللي شد بارنتيريم يكمل
2: لا لا ديما ما يكملش
0: ما يكملش دونك ما هيش
1: لا ولا يكمل حتى يعمل عثره معناها وقتها
0: ما يكملش ما يكملش
1: والله حتى كان جهاب راكوني كمل ماهر كانزاري
0: معين
2: يكمل معين خذا بارنتيريم على بن يحيى
0: كمل بهاد الشامبيونز ليغ خاطرو اين اكزيست ديجا دون لو ستاف والمومون اللي خذا فيه معين المقاليد الفنيه كانت مومون كريتيك نو دوموند جامي باش نجيب مدرب ونقعد نستنى وكذا سيتي والحمد لله ما تنجح معين في المهمه نتاعو وخليته يكمل. لكن كي ترجع حتى التاريخ من وقت مش حتى مع سي حمدي حتى مع عزيز زهير وحتى مع سليم شيبوب كانت فما ديما دي مومون يتنحى المدرب يصير انتيرين مع كسوة مع مدير فني لشوبان او وخاصه مع المدير فني شوبان لكن ما يكملش يكمل اللي المهمه نتاعو الاوبجيكتيف نتاعو ومن بعد يجي مدرب اخر. سيتي توجور كوم سا ليسبيرونس مش معناتها ليسبيرونس الى بيردو ان انترونور نو سي تان شوا ويعملوا. لكن بالنسبه لي انا براكوني لا غاني ان اوتر اكسبيريونس مع ليتوال. وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي نهاية تعاقد عادية جدا معناتها بتاتر خاطر حتى براكوني ما خرجش يتكلم مثلا يقول انا علاش ما كملتش مع الترجي. اكيد لو صار نقاش وصار اختلاف على مستوى وجهات النظر
1: واي مدرب كان يقول علاش ليه انا نكون مدرب اول في الترجي الرياضي التونسي طموح مشروع معناه طلب على المسابقات الكل معناه ساعات قال في دي ديكلاراسيون مازلنا راهو نعيشوا في الموسم تو نسمعوا برشا حاجات ونشوفوا برشا حاجات بي قدمنا كل مباريات مباراه نجم المتلاوي وامل حمام سوسه ديما تعادل 0-0 دونك الناس اللي تحقد بينا تو في الاستماع 0-0 في المتلاوي بين نجم المتلاوي وامل حمام سوسه 0-0 بين نجم سهلي وشبيبة العمران أيضا في أولمبي سوسة وواحد بليش لتراضي تونسي في رادس قدام مستقبل المرسى هدف فرنانديز دقيقة 29 سنو تشكيلة نجم المتلوي في مباراة اليوم محمد عزيز البجاوي في حراسة المرمى عزيز الغريسي أسامة الهشري محمد اللوريمي منتصر التومي معز بوزغبية عامر بلغيف بوندون أنا أسامة النفاتي باسم الحاجي محمد عامر الجوي بالنسبة لأمل حمام سوسة محمد أمين الحزقي نور البيجي أيوب بن شعبين غازي عبد الرزاق جعفر موسى ملك بعايو أمين الجزيري ريان فيجو فيدي بوعلي سليمان محمد أمين جراي وعمر السماوي. دونك هذه تشكيلة أمل حمام سوسة تقريبا يمكن نفس التشكيلة اللي بدأ بها يوسف الموهبي قدام النادي الأفريقي في الجولة الماضية سينو نجم المتلاوي على ميدانه من أصعب المباريات معناها اللي تكون في البطولة وإجمالا التيران هذية الناس تخمم له معناها ديبلاسمون يمكن أكثر حتى من الأمور الفنية المدربين يقرأوا حساب لي كونديسيون كليماتيك رزمون اللي اليوم تسمى سخانة أقل من أيامات ماضية لكن ديما معناها ترتان وملعب المتلوي يكون مش سهل.
2: ملعب متلوي ملعب معروف معناه صعيب والمتلوي زاد منافس على ميدانه راه ما يسمحش معروف معناه من اول زمان من وقت اللي سي محمد الكوكي وسي شكري الخاتوي معناه يشرف على المقاليد الفنيه النجم المتلوي. متلوي معروف منافس عتيد وقف برشا جمعيات كبيره من الاربعه الكبار معناها على الميدان نتاعو. امل حمام سوسه هما زوز في رقب صراحه الجولات الماضيه كلهم معناها قدموا مردود طيب وراو فيزاج باهي حاجات تبشر برشا خير في نجم المتلوي اللي معناها عمل مباراه كبيره برشا كونتر نجم الرياضي الساحلي في سوسه ووصل بالشماركه معناها عنده لي لاتيرو نتاعو باهين عنده اكس سنترال متوازن برشا صلابه دفاعيه البلوك باهي كطريقه تعامل باهيه برشا مع رديات المباراه يعرف وقتاش يطيح البلوك ويكنتر ويعرف وقتاش يصنع اللعب ويحاول معناه يسجل حاجه باهيه برشا نجم المتلوي كل ما قاعدين نقدمه في الجولات قاعد معناها يعطي ثقة برشا للأحباء متاعه، وفما معناها إمكانية اليوم كونتر يتسمى معناها مواجهة مباشرة مع مال حمام سوسة اللي جاي
1: من أفكاري ذي السؤال حابين نسأله لك، منافس مباشر نجم المتلوي،
2: نجم المتلوي بالرغم اللي نجم المتلوي قديم برشا في في الناسيونال أ، وأما الحمام سوسة معناها جاي جديد معناها الناسيونال أ
1: وما زالوا عمل حتى انتصار،
2: ما عمل حتى انتصار دونك قاعدين معناها يتسميهم منافسة مباشرة، وسي ماتش سي بوان بالنسبة للنجم المتلوي. بالنسبة لأمل حمام سوسة زاد ورا برشا حاجات باهية في الجولة الفارطة، دخول غازي عبد الرزاق، دخول مالك باعي، ودخول برشا لاعبين أخرين مانيش عارف كان موجودين اليوم
1: في أي موجودين ديجا كنت عطيت التشكيلة، تحب نعود لك التشكيلة مهدي؟
2: دونك ميساج
3: موجودين
1: دونك لحظه فوالا باين عاود لك تشكيله امل حمام سوسه، محمد امين الحازقي، نور البيجي، ايوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق بطبيعه قائد فريق، جعفر موسى، ملك بعايو، امين الجزيري، ريم فيجو، فيدي بوعلي سليمان، محمد امين جراي، وعمر سماوي. دونك ملك بعايو موجود، غازي عبد الرزاق موجود، شكون اخر ملاعب اللي سالتني عليه؟
2: امين كشيش كشيش
1: ليه خاصتن أمين كشيش مش في أمل حمام سوسة نتيجة مخطط في مرسى
0: غازي عبد الرزاق وش اسمه هما خاطر هذوما وملك بعيو خاطر هذوما لاعبين عندهم اكسبيريونس كبيرة
2: عندهم اكسبيريونس في الوطني
0: وليه ونجموا يعاونوا برشا حتى على مستوى الانكادرمون او نيفو دو كلوب او نيفو دو ليكيب المام.
2: لا لا بالنسبه غازي عبد الرزاق سي كليغ هو انسان عنده اكسبيريونس وفي بنكردان وفي النادي الافريقي وابنه والنجم الرياضي الساحلي رجع لجمعيته الام اللي هي امل حمام سوسه خاطر هو لبازره ولد حمام سوسه دونك هو باش ياخذ الانكادرمون تاع اصحابه اللي ناقصين اكسبيريونس خاصه جايين من الوطني بي.
0: لكن بون الحقيقة فما حاجة بتتر
1: هذه وهدف تعادل من مستقبل المرسى الملاعب تحب
2: نورماني مهاجم
1: ليك دو امل حمام
2: ليك دو امل حمام
1: انت تحكي على قاتل لوج خاطر انا
2: نورماني
1: قلت لك في المرسى قلت لك الشيش قاتل لوج على الاسم دونك انت تقصد نورماني عمناول هداف
2: بطل هداف
1: الرابطه الثانيه
2: في الرابطه الثانيه وهاو تو افتتح النتيجه
1: فيكتيف خلينا نشوفوا الاعاده نتاع الهدف هدف التعادل دونك كونت راجعه من نشوفوا معناها قداش رابيد الملاعب كان موجود
0: مش بار رابيد
1: والكرة كيفاش خذاها
2: معناها هي راهي صارت نفسها الاكسيون في اول مباراه وضيعها نورمان
0: وتعاود تو تعرف لو ميم ديفو اللي موجود عند الترجي التونسي لو ميم ديفو هي في او نيفو دو في دو دو لا ليني ديفونسيف كلها حتى قبيله شفنا بيرتورباسيون يعني وقت تشوف هذا شيخاوي رجع كره لحارس المرمى نتاعو من 25 متر ماشي عاود تفهم يا ان بروبليم ما حبش شيء سي توجور لو ميم ديفو وهذا الحقيقه اللي ما محيرني ومخليني نقول à ce point معناتها لو ترافاي ديفونسيف او نيفو دي زونترينمون في الترجي التونسي ما نجمش نخدم المشكل هذا ونركز عليه نصلحه سي لو توجور لو ميم بروبليم ظهر دي مدافعين مشكله كبيره
2: ريت الهدف هذا باش يدخل برشا شك في الترجي
1: هو ديجا عنده مشاكل دفاعيه معناها بصفه عامه فما مشاكل نتاع تغطيه فما مشاكل نتاع
0: تفاهم
1: حتى على البنك جوستومون
0: بعد على بعض نحكيو بعد توكيو في الميتون نعطيو اكثر
1: كمل حمزه انت ركز مع الميتون كملوا احنا نقدموا ونحكيو اكيد على المواجهه قصيت عليك مهدي تحكي على امل حمام سوسه ونجم المتلوي
2: امل حمام سوسه برشا
1: في الاثنين سامحني شبيبه العمران تفتتح التسجيل قدام النجم الساحلي عن طريق هارون الكوكي دقيقه 36 وهذا بطبيعه اللي كنا نحكيو فيه هذيك هي معناها الموتيفاسيون نتاع الربح احسن حاجه ظهر لي في الكوره
2: الربح يجيب الربح الربح يجيب الربح والربح يخلق لك ثقه كبيره في وسط المجموعه دونك شوف كي يبدا عندك فيستير باهي علاقه باهيه
1: وكوميونيكاسيون ممتازه خاصه عبد السلام بوحوش يعرف وين ينزل
2: واستقرار فني خاصه ما لازمش معناها ناخذوا الميريت نتاع المدرب امين باجي
1: صحيح
2: صراحة معناها من عمنا والراهن عليه وجات لي ديفيت يا اخي ما جاتش دي ديفيت وبسكور مع جات دي سكور كبار مع
0: فيها ما ما ما
2: وما تنحش ولا
0: بالضبط
2: سبق لك
0: خاطر خاطر خاطر مهدي فما فما نوع من الثقة خاطر مستوى احنا ها وكي ناخذوا فما برشا تصور انت البارح مثلا نادي فيق لو كان عمل عثر
2: ما كانوش
0: تسمع فيسبوك كامل نحي لونترينر ديجا صايره مع سي اس اس بعد
1: الخساره
0: نحي مدرب
1: مشكلة في المدرب
0: وهي ما نجمش انا نجي نحي خساره مع تاع مدرب على خساره هو سي ريديكول معناتها الشيء هذا مش صاير في العمران مع الحاجه الثانيه اللي معناتها عجبتني برشا هو العمران الجار توجور بي سورتير معناتها ما همش من الناس اللاعبين يعرفوا اللي هما يلعبوا على حقيقة امكانياتهم حقيقة معناتها
2: ظروفهم المادية زاد
0: فوالا
1: وهما ديما معناها كوريكت في الفلوس خالصين
2: في الفلوس اما شهر شوية
1: اما ياخذوا
2: في وقته وفهم برشا مصداقية برامو مع الإدارة بين عثمان بوحوش وبرشا مع اللاعبين
1: صحيح هذاك علاش هما تحسهم يحبوا بعضهم
2: راني عندي باش نخلصك مليون كل شهر تعدى هز مليون راك تعمل هكا وهكا راك تسرى سانكسيوني في البيستيا تجي مخر ولا كيلوات زايده ولا اي حاجه راك تسرى سانكسيوني برشا مصداقيه وبرشا ديسيبلين فهمت والاستقرار راهو يخلق برشا جو باهي انت تشوف معناها في احنا ديما ناخذوا لو نيفو في البريمير ليغ تشوف ارسين فينجر وتشوف اليكس فيرغسون ناس قاعد بال 15 سنه وبالاكثر تدرب في
1: صحيح.
2: نادي
1: واحد مش بالصدفه
2: وعملت ريزولتا انورم معناها جابت دي شامبيونز ليغ وجابت بطولات تاع انجلترا وشاركت بالطول وبالعرض معناها
1: لا وفهم مدربين قادوا برشا رغم اللي فماش القابه ما فما ثقه معناها متجدده مع الفريق
2: شوف معناها كيف ما دييغو سيميون في اتلتيكو مدريد راهو لازمنا احنا في البطوله التونسيه
1: معنيش العقليه هذه احنا فما انديه فما جمهور ساعات يكون ضغطه قوي برشا وتلقى المسؤول شخصيته هشه يقول لك انا ليه باش ما نتسبش انا هاكا نعمل لهم اللي اسهل حاجه نحي مدرب جيب مدرب اخر
2: حتى معناها بارفوا تكون عندك جروب ضعيف ولا جروب انديسيبليني لونترونور هو اللي يتنح الجوار ديما يقعد راه ما نجموش ينحيوا جواري
1: اي بصفه عامه هذا هو اللي قاعد
2: لونترونور والستاف نتاعو هما اللي يهزوا الكل
0: وهو الحلقه اضعف هالحلقه هي ديما حلقه المدرب
1: ما تحبش المدربين تحيه سي حمودة بن سليم
0: الحقيقه راه وغزل انا ما نحبش إن في تونس المدرب التونسي اللي ارسولي تري ارسولي ومظلوم تحب ولا تكره خاطر الربح شنو هي الربح شيطان اوبجيكتيف بعمره كان الربح رجلتا فهمت خاطر زاد الخساره رجلتا يعني احنا في تونس الخساره نسميوها نتيجه فهمت الربح نسميوها نتيجه اما مش تقول لي كيفاش نخلط له اخويا الربح هذاك
2: صحيح
1: برشا خدمه
0: وما تنجمش تخلط الربح اذا ما تعملش خساره
2: صحيح
0: ما تنجمش الخساره هي. تخليك توريك تصلح تبني شوف انا كي نشوف الترجي التونسي نرجع لهنا ونعاود نقول دعوة للمدرب ريجي احترم فيه كثيرا مع التوجه الهجوم اللي عنده في مخه اما اخويا انا نحب نعطيها بروفيرب فرنسي
1: ايوه
0: ان شاء الله يفهم
1: فسرنا بالعربي احنا ان شاء الله نفهم
0: يقول سوسون سي لا ديفونس كي تو رامين دي تيتر
1: اي المنتخب الايطالي كالعام هز بطولة
0: العالم لاتاك تو دون دو ريزولتا مي سي لا ديفونس كي تو دون دي تيتر
1: هي ما شفتش هوني حمزه الفورمول رانا معناها كاعلاميين لومنا برشا على مدربين طريقه دفاعيه ساعات اكثر من
0: الناس
1: اما اليوم
0: انا كي نشوف العمران مع ليتوال توا ويني طريقه دفاعيه
1: ليه انت توا جبت لك نتاع نتاع
0: ما هو نحكي على برانسيب جينيرال
1: ما شفت العمران لعبت بثلاثه ملاعبيه في محور دفاع انت كنفس المدرب هل لعبت بنفس الطريقه ضد الاهلي ضد الوداد ضد غيرهم من الانديه
0: ما
1: انا ساعات شوا نتاع شوا تكتيك ماهوش مناسب للمنافس اللي انت تلعب له
0: ما قلت لك انا
1: هذيك هي معناها كيفاش مدرب ما
0: في بدايه الحصه قلت لك راهو الغرور
1: حميت عليه انت بدايه الحصه
0: ليه مش حميت انا
1: توا بدي بدل شويه في
0: ليه مش ليه والله ليه انا نرجع ديما نفس في الفكر ما تنجمش تقول مدرب ما عندكش الحق تشوف الافكار بتاعك وتحطها سورتيران لكن الاشكاليه وين الاشكاليه في وقتاش التايمينغ اي لو كونتكست معناتها وقتاش تحطهم هو مالوروزمون ريجي بالغرور حطوا في الوقت الغلط في الكونتكست الغلط
1: مسؤوليته
0: يتحمس وليده سي نورمال توكي رجع للكات 3-3 ولا كات 2-3-1 هنا ديما تقعد المشكله نتاعو هو المشكله نتاعو هو راهو فما كات مومون في الفوتبول معروفين عندك الكوره ما عندكش كوره ترانزيسيون اوفنسيف ترانزيسيون ديفنسيف هذوما لي كاتر مومون اللي هذوما دي برينسيپ وجدين كيما كيما كيما واحد يسوق في كهرباء فما كود لا روت تحترمو هنا في الفوتبول فما كات مومون عندك الكوره تمشي يلزمك الكومبورتمون دو بلوك الكيب نتاعك كيفاش عندك الكوره كيفاش ضيعت الكوره كيفاش في ترانزيسيون كيفاش الحقيقه هنا الترجي التونسي فما اشكاليه كبيره على المستوى هذا انه كي ضيع الكوره ما يعرفش يعمل
1: باهي وذي مشكل كبير في نيفو كيما هكا
2: حبيت نحكي تو ساعه باللحظات هذيا اللي قبل اللي صارت معناها مستقبل مرسى قاعد ياخذ في ثقه في روحه قاعد
1: يهدف يعني نجم يسجل هدف ثاني
2: والاسبيرونس قاعد يتعدى بان تون فيبل وخاصة مستقبل مرسى قاعد يلعب برشا ذكاء واللي قاعد معناها سيرتو قاعد يوجع برشا القدام هو ريان الحمروني لاعب الترجي الرياضي التونسي هو لاعب الترجي الرياضي التونسي لإعارة
1: صحيح
2: وقاعد نشوفه معناها ريان قاعد يعمل في خدمة كبيرة اليوم في الليني داتاك متاع مستقبل مرسى اللي قاعد يتعامل بذكاء يعرف كيفاش يستنى الكرة ومن بعد يمشي بالشهادة مرمى مميش
0: شفت الكورة
2: دونك فما مشاكل بالجملة في الليني ديفونسيف متاع الترجي وزادة راهو كي نحكيو الليني ديفونسيف هاك تشوف الليني ديفونسيف اكسبوزي برشا خاطر ميليو تيران مش قاعد يمتص في الضغط ما يخلي نورمالمون انت كميليو تيران كدو بيفو ما خليوش باش تكون ديفونس نتاعنا اكسبوزي كاك
1: وذي لي كونسيني نتاع المدرب من المفروض زاد
2: هذه معناها دي كونسيني تو باش يدخلوا هما في الميتون تصور كانوا
0: تو مش بار مش كونسيني هي الحقيقه راهو سكون ابل انيماسيون خاطر وقت اللي انت تشوف هاو مع بعضنا نتفرجوا في الماتش شوف المسافه اللي ما بين لي دو اكسيو اي لو بيفو معناتها قداش توصل حتى 15 متر و10 متر والكره والكره ما عندكش لهنا فما مشكل بتاع كوفيرتور ومتاع
2: بلوك بصفة
0: روبلاسمون خليني نقول نيفو ديفونسيف لهنا الحقيقة اللاعبين ما نعرفش سي مونتال راه مو سي با ان بروبليم
1: هذايا هو اللي هو الاشكال في العالم في الرياضه بصفه عامه فما بالك بالكره القدم راهو لونجيرونس مونتال
0: اللاعبيه يلزمك تعيش الماتش
1: ما ينجموش يكمل ساعات يربح واحد بلاش لكن من بعد تلقى روحك تستسهل المباراه دونك تضيعك الكونسنتراسيون ماكش قادر انك باش تكمل الماتش وانت رابح
0: المخرج يوقف لنا هنا اغزر ما بين
1: الدفاع مش في تلبسه
0: بالحق وما بين المليون تيران فما 10 15 متر كره ما عندك يعني انت شنو درك الكل تو طايح على جلاسي وشي خاوي
1: صحيح
0: فهمت
1: بيكمل الشوط اكيد نرجعوا نحكيوا على مباراه الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى خلينا نعملوا كلمه زايده على مواجهات البارح قبل موجز اخبار الخمسة ونص اكيد حمزه مباراه النادي البنزرتي والاولمبي البيجي نتصورك تبعت المباراه 1-1 هي نتيجه المواجهه هذه ويمكن صحيح معناها النادي البنزرتي قلع طرحه خلينا نقولوا بلغت الكوره لكن الاولمبي البيجي تضر بسبب الاصابات معناها الملاعبين المنتدبين بين جدد اللي جاوا في المباراة وهون بوان دانتيروغاسيون ولا مش بوان دانتيروغاسيون سطر وزوز زوز خطوط احمر على ساعات الاستعدادات معناها البدنية اللي تكون متأخرة قديش تنجم تتكلف على فريق فينالمون بعد تلقى روحك جولة ثالثة تنجم تعمل إصابات عضلية علاش خاطر بريباراسيون ما كانتش كيما يلزم ماهيش اتيدي بالكدا كلكو سوا شارج دونترينمون ماهوش ادابتي والا تلقاك مزروب معناها يزمك تعمل بريباراسيون فيسا فيسا خاطر الموسم باش يبدا رغم هذا معناها لينا فما كوره باهيه محترمه فما اوموا شويه فوليوم دو جو باهي في مباراه اولمبي بيجي ونادي البنزرتي البارح
0: فما فوليوم دو جو وي سورتو في الميتون الاول وخاصه بعد ما سجل الملعب الاولمبي بيجي هدف الاول شنو الاشكال وجدين نرجعوا ديما للكلمه اللي كنت انت ختمت بها قبيله سي لونديرونس مونتال كي تشوف هدف التعادل تاع نادي الرياضي بنزرتي
1: الوقت
0: اللي كان السبب نتاعه السبب نتاعه احسن لاعب
1: في الاولمبي البيجي
0: في الاولمبي البيجي
1: هو الغلط
0: فهمت خاطر ان سورتي باري من الجارديان بيوت وضيع الكرة في زون كيما هكاكا، وخاصة اللي ما عندكش دونسيتي اوفنسيف قدامك يعني فما قلق مشارجين عليك ولا حاجة، نو وتيليبر خذيت الكرة في زون انتي ليبر دونك تنجم تحطها في يدك ولا تخليها عند ديفونسور. هذا الاشكال هنا لونديرونس مونتال تلعب دور كبير، وتوقيت التعديل يفسر معناتها العملية. النادي هذه بنزرتي بالفورميل 3-5-2 ما كانش الحقيقة على مستوى الاستحواذ وسط الميدان، كان استحواذ طيب لكن او نيفو دي ترانزيسيون اوفنسيف ما كانش معناتها قوي برشا، كان قوي في على الاجناب وخاصه في التوزيعات الجانبيه، واللي سهل المأمورية زاد نفس الغلطه كما تاو نتاع المرسى او نيفو دي ماركاج معناتها في لي سونتراج، وجاب ديجا زوز اهداف معناتها كانوا محقين في الشوط الاول نحاهم الحارس. اولمبي بيجي
1: اول نقطه حققها،
0: اول نقطه على الرغم وجدان من انه هو اول نادي رجع في البريباراسيون
1: صحيح. اما شوف من بعد كيفاش غير المدرب صحيح،
0: تغيير المدرب اللي جاء في تايمينج خليني اقول خايب شويه لكن
1: وحتى البارح سمعنا معناها نصيف البيوم ماهوش راضي 100% على الانتدابات اللي جات، يقول لك مازلت انا مستحق لاعبيه معناها
0: كان فما كونسيبسيون جو عند مدرب نحى المدرب شي على روحه جمعتين ولا قديش قبل انطلاق البطوله يجي مدرب في لابس دو طون ضيق عنده اون اوتر كونسيبسيون ينجم يلقى روحه موندري جوار، يعني يقول لك انا بون داكورد ومش معناتها جوارات خايبين لكن انا جي بزوان بزوز ثلاثه ملاعبيه اخرين ولا في عود هذوما دو بروفيل كذا وكذا، دونك حاجه عاديه جدا. توا يلزم من الاولمبي بيجي الاولمبي بيجي اللي طون تران بي معناتها الفاتوره نتاع الشانجمون اللي قاعد صاير، لكن الحقيقه الروندمون نتاعو البارح سور تيران كان معناتها وراو حاجات باهيه، وخاصه انه عجبني في طريقه التعامل لا جيستيون دو طون، توريك انه الاولمبي بيجي لعب برشا ذكاء، يعرف اللي عنده برشا نقص ويعرف اللي عنده بوكو دو بوان فيبل
1: صحيح، وصل حتى للدقيقه
0: 30 حاول باش يلعب يغطي لو ماكسيموم لي بوان دو فيبل نتاعو، ما لعبش على البوان دو فيبل نتاع الادفيرسير اللي خلى الادفيرسير يسيطر شويه.
1: ورغم اللي سمحني نادي بنزرتي فهم لعبيه من مع المنتخب الاولمبي اي والرحيمي كانوا معناها كانوا مجهزين وموجودين بتيت الراتو اضافه
0: لا أكثر. ما دخلوش في البلان جو نتاع المدرب لانه غيابهم جمعتين
1: بريسك لو
0: كان جاو بوتيت
1: لكن عطاو حلول اكثر للمدرب،
0: البون جو تاع المدرب ما ينجموش يكونوا حاضرين ولا يعمل ان شونجمون بروتال، دونك سي توت افي نورمال ما يكونوش يشاركوا بوتيت الماتش الجاي باش نلقاهم موجودين
1: اي اكيد.
0: هذا هو يعني النادي الرياضي بنزرتي الحقيقه
1: باهي
0: اون ايكيب معناتها خليني نقول تري معناتها تري رياليست، ان شاء الله معناتها ان شاء الله تعمل الباركورس اللي يلزمها تعمله هكا.
1: هذا بالنسبه لمباراه نادي بنزرتي الاولمبي البيجي، مهدي مباراه تقدم ساقية الدير ونادي حمام الانف واحد بلاش للساقيه، وانت حكيت الجمعه اللي فاتت واشدت بطبيعه في الاثنين نهايه الشوط الاول من مباراه الترجي التونسي ومستقبل المرسى بالتعادل 1-1، ايضا في سوسه نجم الساحلي كمل من هزم 1-1 قدام شبيبه العمران، ومازال مباراه ولا بلوتو الشوط الاول من نجم المتلوي وامل حمام سوسه. قلنا لحد اللي فات وحكينا على يسري بن احلى والمعناها العقليه نتاع الفريق والمدرب البارح هذا باهي كان ترجعوني معناها مثال باش تحكيو انتم وحدكم ولا هذا كان بين بالكشف، رغم اللي معناها عنده الاكسبيريونس نادي حمام الانف في الرابطه المحترفه الاولى صحيح ناقصوا مباراه، اما معناها قاعد يستنى فريق ساقيه الدير وعرف كيفاش يربح الماتش نتاعو ومتصدر البطوله توا قبل ما نلعبوا ماتشات اليوم، معناها اسكو باش نلقاوه بالحق يفرض روحه ويعطي بتاتر حلمة الأحباب متاعه ولا جسترة هي هكا معناها من الأول، وبعد كي يكثر ده كما نقوله معهم فمش برشا انتدابات كبيرة فمش أسماء كبرى الاكسبيريونس وقتها هي اللي تكون تعمل فارق.
2: باش نحطوا الموضوع في الكونتكست متاعه في الإطار متاعه، الزوز فرق جايين من الوطني باء دونك نادي رياضي الحمل في برشا طموح كبير بالرغم اللي صارت برشا معناها اشكاليات في النيفو دو ريكروتمون، وعنده ديون وعنده مشاكل في الاداره نتاعو. تو مبدئيا مع سيج بنياني كهيئه تسييريه يحاول باش يدخل نوع من الاستقرار مع المدرب شمس الدين الذوادي. بالنسبه للمباراه اللي صارت كونتر بنزرت كانت معناها عثره في على ميدان نادي رياضي حملم، كان لازم يعمل رياكسيون الجمعه الجايه ضد فريق عتيد على الميدان نتاعو، وظهر برشا استقرار وبرشا استقرار فني واداري وحتى في المجموعه نتاع اللاعبين اللي هو تقدم ساقيه الدائر. بالنسبه لتقدم ساقيه الدائر معناها شفناه حتى كونتر العمران كيفاش لعب وكيفاش النتيجه كانت، كان فاز على العمران وبنتيجه باهيه معناها محترمه. دونك كان لازمنا باش نستناو النادي الرياضي الحملم في شنو اللي باش يعمل مع المجموعه هذه. وإفكتيفمون معناها النجم النادي الرياضي حملم في دخل المباراة بذكاء، وكان فما انفراد من أحمد بن تيبة وكان ينجم يفتتح النتيجة. بعد في الشوط الثاني معناها كانت النتيجة معناها 0-0. بعد في أول الشوط الثاني صارت هفوة دفاعية في النيفو نتاع لاكس سنترال نتاع
1: نادي حملم
2: نتاع نادي رياضي حملم، صارت على بعدها داير بالفار يزون شيكي بالفار معناها باش ظفرت البيلانتي وسجلتها. كانت اول مباراه الحارس المرمى جديد لنادي رياضي حملم في معز بن شريفيه، ما تمكنش برغم اللي يتبع الكوره ما تمكنش باش ينحيها. بعدها عرف كيفاش واحد شيء في معناها الميتون الثاني، عرف من بعد كيفاش المدرب يسري بكحله كيفاش يسير المباراه نتاعو، بالرغم اللي النادي الرياضي حملم حط شويه ضغط وعمل عده تحويرات لكن ما تمكنش باش يعدل النتيجه. مبروك التقدم ساقيه الدائر،
1: عنده 7 نقاط بعد 3 مباريات، 7-9 معناها الساقي عامل حتى لتو
0: ساقي بون ديبار.
2: بون ديبار الفريق معناها بصراحه يل سي تانفيستي باش يعمل الفريق غيره. وشوف في الكوره تخدم برشا استقرار وبرشا حكمه، عندك لازمك برشا حكمه واقعيه راك توصل للنتيج. لهنا ساقيه الدائر باش الظهور معناها وقاعد كل جوله باش يكون رقم صعب راهو في الـ في الـ في المنافسه السنة في البطوله نتاع تونس وحتى في الكاس.
1: نهايه الشوط الاول من مباراه نجم المتلاوي امل حمام سوسه بالتعادل 0-0. راح نرجع بعد موجز اخبار 5:30، مازلنا مواصلين معاكم اكيد نتابعوا مباريات البطوله الدفعه الثانيه من الجوله الثالثه ونحلوا قوس المسابقات الافريقيه. نحكيوا برشا اكيد على البارح نادي الافريقي وجولي بالمالي، اقعدوا معنا راجعين بعد اليسا وموجز اخبار 5:30.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. بداية من الغد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه السابع، حسب تصريح سابق على موجات الإذاعة الوطنية لرئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وتضع الشركة على ذمة الطلبة الرقم الأخضر 81-00-345 إلى جانب رقم النداء 18-26 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع استفساراتهم. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحتضن بداية من الغد وإلى 12 من شهر سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع الابتكار والخبرات الوطنية والدولية. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نظمت يوم أمس بالعاصمة ورشة تفكير وتبادل حول اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. سبل تفعيل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة، محور لقاء وزير الخارجية محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة نبيل فهمي. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا، أكد أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامعة للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. في الشأن الدولي، استشهد فلسطينيان بينهما طفلة وأصيب 12 آخرون اليوم جراء غارتين إسرائيليتين في مناطق متفرقة غرب مدينة غزة وفقا لمصادر طبية ومحلية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه ضبط شحنة أسلحة وذخائر في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: عمرو ذيب أصلها بتفرق. توصلنا على 5:39 أنتم تسمعوا في ديمانش فوت, وإحنا مازلنا معكم مهدي بن حسين, حمزة ذيبي, وجدين زجروبة, خليل أمنة ديجيتال اليوم, عاطف زنيدي في الأعداد والتنسيق, ومحمد عمطول في الإخراج العام للحصة. انطلاق الشوط الثاني من مباراة الترجي الذي تونسي ومستقبل المرسى. إحنا ديما في متابعة على النتائج اللي هي بتبيعة نفس النتائج متاع الشوط الأول, 1-1 بالنسبة للترجي مستقبل المرسى, 1-1 لشبيبة العمران اون ديبلاسمون في سوسة قدام النجم الساحلي, و 0-0 بين النجم المتلوي و امل حمام سوسة. واكيد باش نحكيو توا على المسابقات الافريقية, نحكيو على تشامبيونز ليغ, فوز مهم جدا البارح للنادي الافريقي في الدور التمهيدي الاول من المسابقة, ذهاب الدور التمهيدي في انتظار مباراة الإياب اللي إن شاء الله باش تكون نهار 12 سبتمبر. طبعا نعطيكم كل التفاصيل. مباراة البارح اللي أكثر حاجة معناها أثارت الجدل مش النتيجة مش الأداء, هو البلاتفورم All for One, منصة البارح اللي نقلت المباراة. معاش مهدي وحمزة تمكنتوا من مشاهدة المباراة معناها أموا على الأقل أكثر دي سيكونس من العباد معناها الأخرين, خاطر كنت فاكر تفرجوا في الماتش على أساس معناها الأمور سهلة, لكن البارح الأمور كانت ماشية فجأة, حصل الكونيكسيون
1: كما قال عصام شوي كانت ماشية,
0: فوالا دخل كامافينجا روحوا كامافينجا بتبيع مفدل, ولكن حاجة ممتازة جدا من صفحة النادي الافريقي, بيان رسمي واعتذار على اللي صار البارح, وخاصة للمشتركين في المنصة هذه All for One. تقول إدارة النادي الافريقي تتقدم إدارة المنصة وفريقها التقني بأصدق عبارة الاعتذار إلى كافة جماهير النادي الافريقي على التقاطعات والاضطرابات الفنية اللي رافقت البث المباشر لمباراة النادي الافريقي والجوليبا المالي, وأيضا أعطى توضيحات للي صار البارح. إقبال قياسي تقول فاق 75,500 متفرج البارح على المنصة, ذروة تاريخية دونك هذا بتبيعة تصور أكيد يعمل البوغ بتبيعة ويعطل حتى ناس باش تتفرج بصفة عادية ولا مسترسلة في المباراة. وتقول أنه إن شاء الله القادم باش يكون الاعتماد على ربط الفضائي مستقبلا لتفادي تأثير تقلبات الشبكات المحلية, موني نحكيو على لي ريزو معناها بصفة عامة متاعنا في تونس نتاع الكونيكسيون الكل, لي زوبيراتور تليفونيك الكل البارح نتصور مانيش كل عنا نفس الشبكة, لكن عانينا في فرجة في المباراة, وضمان استقرار البث خلال المواعيد القادمة, وبتبيعة وبش يتم معناها تعويض الناس اللي ما تفرجتش على المبلغ المالي هالي 10,000 حسب التقريب هكيك. وفما زيدا كان فما إعادة حسب مريد ظهالي على صفحة الرسمية لمباراة البارح, لكن اللي همنا أنه النادي الإفريقي بعد مدة غايب على تشامبيونز ليغ خاصة يرجع بفوز في رادس, عودة للفار, ونشوف في الحاج محمود ذي أول التغييرات اللي صارت, فما شك في ركلة جزائر, كنت نقرا في البيان انت تتفرج انت عينيا تو ما تقوليش ما نعرفش
1: لي فما حاجه, خاطر الاكسيون مشيت الحقيقه بظهر لي فما شك في ضربه جزاء
0: ومخالفه دونك مادام ماو ديجا عقوبه اداريه للحاج محمود مازال كي تخلي عاوز الحاجة عليه, وظهر لي فما بتبيعة إصابة اللاعب مستقبل المرسى, أنا نشوف شكون الملاعب معنا اللي ملقى على أرضية الميدان. ليه ليه حمزة ما نجمش يزمني نعمل عليك نقول لك تشوف لي وتعطيني بكل شيء كامل, ليه ليه مستنسى بيك توت أوبسيون,
1: خاطر أنا ريت إشارة ليه, خاطر مفهميش حاجة الحقيقة في الأكسيون اللي تعديت على مستوى التلفزي, مرينيش حاجة تستدعي فار, شو مانيكش فما حاجه اخرى احنا ما تعدتش في التلزماش,
0: هو الورقه الصفراء ديجا خرجت باه نستناو
1: لا الورقه الصفراء على البروتيستاسيون
0: اوكي على الاحتجاج,
1: خذيها على الاحتجاج من
0: على الحكم
1: فوالا,
0: يعني انا نتبعوا نستناو بالطبيعه
1: ما رجعش الفار
0: شنو هو القرار, فوالا نصور الكره كبش ترجع بصفه عاديه فما حتى شيء, هو اولى تغييرات اللي كانت. بعد نحكيوا شويه على المباراه, خلينا تو نحكيوا على النادي الافريقي كما قلنا ماتش البارح الاهم صار انه 1-1 في ملعب رادس هدف

0: صديق قديد لاعب النادي الافريقي في اول مره يلقى روحه اساسي كمهاجم صريح في تشكيله النادي الافريقي البارح، يتمكن من تسجيل هدف مهم جدا يخلي النادي الافريقي مهدي نتصوري يديبلاسي مرتاح. ومعناها نوعا ما نجم نقوله تنجم جيري النسق غادي طبعا نسمع سامي زميت، لكن مهم انك في ميدانك قدام جمهورك اول ماتش تربح معناها، وهذا اللي صار واحد بليش.
1: بالنسبة للنادي الافريقي البارح كنت شفت كيلكو سيكونس، نادي الافريقي لو ما كانش في طريق مفتوح راه دونك المنافس نتاعو منافس محترم للغاية،
0: بطل مالي معني هز دوبلي.
1: نادي الافريقي بارابور الفوليوم دو جو اللي قدمه البارح وكل شيء كان استحق الانتصار نتاعو. جاء الهدف لاكسيون تخدمت سنتراج من كوتي دروا نتاع نادي الافريقي، سنتراج من كيزومبي، صادق قديدة في الدوزيام بوتو كان ماركا معناه، وهو يعرف نعرفوه اللاعب هذا يحلق اللعب بالراس. دونك صارت فيكتوار به المعنويات، اما النادي الافريقي راه مش مؤمن في ما امنش النتيجه بالنسبه للروتور نتاعو.
0: دونك شويه حسب رايك واحد بلاش وفما برشا فرص مانجيت
1: نجم نقول لك ما عنده حتى اي قيمه الواحد ابار قيمه معنويه للجروب، خاطر كونك تربح واحد شيء وماشي الافريق وماشي الجمعيه كيف ما
0: مالي
1: جولي با
0: عنده خبره كبيره
1: ما يعني حتى اي شيء. دونك لعب برحق معناه لازم تركز برشا نادي الافريقي ولازم تكون خايفه برشا برشا برشا بريدونس، ونتصور ماهر الكنزار يعرف الاجواء الافريقيه في الماتش الريتور معناه مش باش يكون سهل على النادي الافريقي، وانا عندي ثقه كونه الاطار الفني واللاعبين باش يعرفوا كيفاش يخرجوا بالكاليفيكاسيون بتاعهم. اما بالنسبه لتو حتى تو راهو حتى شيء ما هو مؤمن، النتيجة ما زالت ما تأمنتش والكاليفيكاسيون ما زالت ما أمنهاش النادي الافريقي.
0: اي بالطبيعة ما زالت شوط كامل روتور كامل. حمزة شفت البارح بالنسبة للتشكيلة متاع ماهر الكنزاري، وإحنا بالطبيعة ديما قعدنا عينينا على ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي، كنزاري الفيرسيون المرة هذه مع النادي الافريقي كيفاش باش تكون، حسب رأيك أحسن الاختيار خاصة في الملعبية معناها التشكيلة اللي كنت بديت المباراة كيلكو سوا الشيمخ، غايفة زعلوني على اليمين، حسين بن علي على اليسار، محور الدفاع البارح اسماعيل سامبارا وعمار عبد الحق، سيدو كوناتي زديم خضراوي كينزومبي وصادق قديدة اللي كما قلنا ظهر لي أول مرة سور أساسي مهاجم معناها صريح هو اللي يشغل خطة قلب هجوم في النادي الأفريقي. عجبتك الاختيارات؟
2: احسن تشكيلة هبطت بها الحقيقة ماهر الكنزاري هي البارح، هذه اقوى ما فما احسن ما فما في مسابقة افريقية تستدعي مع منافس الحقيقة منافس محترم جدا وقوي في الكورة، دونك يستدعي انك تهبط باحسن ما عندك واقوى ما عندك، وهذا اللي عمله ماهر الحقيقة ما قصرش من الناحية دي.
0: ما تفلسفش برشا حسب رايك؟
2: نو ما فيهش حتى تفلسيف، حتى الملاعبين اللي يستحقوا في البوست نتاعهم اللي يستحقوهم، وحاجة متوقعة وحاجة طبيعية جدا في مباراة افتتاحية في مسابقة افريقية اللي عندها اهمية كبيرة، خاطر كي تبدا انت ان بون ديبار نجم تمشي في لو ماكسيموم بوسيبل في الباركور نتاع المسابقه الافريقيه، وخاصه على النادي الافريقي اللي بعد غياب طويل برشا كانه الوافد الجديد خلينا نعتبره على المسابقه الافريقيه، حاجه عاديه نجح
0: الى حد ما. انتشتها للنادي الافريقي ما لعبش من بعد مباراه تي بي مازن
2: بالضبط. دونك بالنسبه لي معناتها النادي الافريقي البارح عمل اللي لازم يتعمل، نتيجه المباراه واحد بليش بتاتر باش نختلف شويه مع مهدي لهنا في افريقيا، بالنسبه لينا نتيجه مطمنه للنادي الافريقي لكنها مقلقه بالنسبه للمنافس.
0: غادي باش يحاول من الاول يمكنك على بكري
2: سي نورمال، والنادي الافريقي مع الاكسبيريونس تاع ماهر وكلكو جوار اللي معناتها عندهم زاده قاعدين يلعبوا الاكسبيريونس افريكان يعرفوا انه كومون الدواف
0: جيري مريح درجه اولى تقريبا كل ملاعبيه ما عندهمش خبره على المستوى
2: الافريقي فما عندهم حتى لقاء الانتدابات اللي قام بها النادي الافريقي
0: ما لعبوش
2: مخاطر مازالهم ماهوش مؤهلين
0: اي فوالا
2: لكن الاكسبيريونس ايزون
0: شوفوا الانفراد هذا لمستقبل المرسى وهذيك هي افشيل فرصه سانحه للتسجيل بطبيعه القانون ضربه جزاء لمستقبل
2: تسلل
0: أرجو بيكابتون نشوفو احنا نشوفو من أنجل واحد لكن رينا ما نفهم العرقلة بينستانيو أسامة بن إسحاق حكم
2: هو أرجو الحقيقة حسب الأكسيون تاويكا سوني بلو أرجو خاطر خرجوا مومون دو لابال
0: انت تشوف من زاويه بتيتر
2: اذا اذا يعاود
0: ماهيش واضحه 100% اذا يعاود لك مش انا
1: خاطر مش
0: مسؤول بين خمس تنيو نستنيو ما نعطيوش
2: الالينيومون اون فوار بتيتر كتبدا صباع ولا ظفر هو اللي
0: ولا شعر زيد معناش
2: هذيك نجم هذيك بتيتر
0: خلينا نستنيو ما نتسرعوش ماش نعطيو ما سامحونا ما نعطيوش حتى شيء خلينا نسمعوا سامي زوميت
2: هاي الاكسيون من هنا او مومون دو لا بال اذا تقصر تسمع سي با نورجو
0: بي حمزة ما تعبش روحك تو ناخذوا القرار أهل اختصاص في التحكيم احنا هوني مانيش حكام مازلنا نحكيوا على مباراة النادي الافريقي وعين بتبيع على قرار حكم مباراة الترجي الذي توصي مستقبل المرسى تسلل ما فما حد شيء لا ركلة جزاء ولا عقوبة معناها تتبع ركلة الجزاء ما فما شيء يبقى الحال هو بيدو سامي زوميت المدرب المساعد للنادي الافريقي شنو قال بعد مباراة البارح على الفرص الضايعة على مباراة الإياب وعلى المنافس
3: لكن نشوف اليوم ونشوف المباريات الكل اللي تعدي وانا الفرص موجوده خلقنا كثير فرص بعد علينا التسييم يمكن الجيست الاخرى يمكن الشواء يمكن هذوما كلهم بعد في المباراه يتحكم فيهم اللاعب عطاه المهم فماش لاعب نصور ما يحبش يسجل وما يحبش يحط كره في الشبكه نقصنا كان نحطوا كره نسجلوا اكثر اهداف وفي نفس الوقت راه مازلنا قاعدين نخدموا ومازلنا قاعدين نتطوروا ومازلنا ما وصلناش للكاليتي اللي نحبوا عليها نتاع الجو ان شاء الله نخدموا كيما العاده وباقيين نقعدوا جمهورنا ان شاء الله كان باش نتحسنوا باش المهم اهم حاجه ما تخافش عليها اللي هي قاعدين نخلقوا في الفرص واللاعبين كل قاعدين يعملوا في مجهود كبير ان شاء الله ربي معنا في المباريات الاخرى بالنسبه للمباراه الثانيه الحقيقه معنا باش نمشيو نلعبوا مباراه كيما لعبنا اليوم الحقيقه معنا ماشيين على السفر فريق النادي الافريقي فريق مستانس بالمباريات الافريقيه ويعرف يسافر ان شاء الله عندنا اداره تعرف تنظم الرحلات قوت ربي واللاعبين يكونوا حاضرين ونحضروا روحنا ان شاء الله المباراه اللي باش تكون مهمه شكون صحيح باش تكون فيها تعب الحقيقه اما نحاولوا والمهم نجيبوا الكاليفيكاسيون تاع الدوري هذه بالنسبه للمدافع سامبارا كيف وكيف المدافعين الاخرين الحقيقه عندنا مجموعه نتاع 20 لاعب عندنا 4 ل 5 مدافعين اللاعب الحاضر يكون موجود ويعدي المباريات نتاعو هذيك اهم حاجه هي اليوم لنهاية في الجروب اللي هي الكونكيرانس بين اللاعبين خلينا قاعدين نقدموا قاعدين نتحسنوا والموجود نخدموا به وان شاء الله ربي معنا
0: في انتظار مباراة العودة كما قلنا السبت الجاي أكيد إذاعة الفرص هذا الحاجة اللي قاعدة تصير معناه فما برشا فرص ما استغلهمش النادي الإفريقي إسماعيل سيمبارا البارح وكين زومبي وبرشا ملعبية أيضا زعلوني برشا معناه ضيعوا فرص هل خلق الفرص وإذاعتها فينومين معناه صحي حاجة باهية تو تدخل الكرة للشبكة وإلا ساعات برينا معناه في بعض مع بعض الفرق إنه تعم برشا فرص وبعديك تخسر
2: مبارياتك
0: وتخسر الرهانة تمتعك
2: تخسر تخلق برشا فرص لكن ما تجسدهاش هو شنو وقت اللي رأى جمعية الكاربور معناتها تخلق فرص تدير كو نيفو تكتيك صافا ماشية معناتها اللي تخدم واللي طالبوا المدرب وكذا قاعدين نراو فيه لكن حتى الكرة في الشبكة سيتان فاكتور بسيكولوجيك ويطلب تركيز يطلب انه اللاعب فك الجيست الاخرانيه يكون مركز باش يعرف يحطها انتيريور كو دو بي ولا دوزاج قداش بتاع الكوره ميم حتى البلاسمون نتاعو في خطوه زايده خطوه ناقصه سي كلها تركيز ان شاء الله معناتها اللاعبين نتاعنا يتعلموا يركزوا باش ينجموا يسجلوا الاهداف خاطر المدرب هكا وصلك الكاج وصلك لكن مش مدرب
0: مش هو باش يماركي
2: اللاعب هو اللي باش يحط كوره في الشبكه اذا يبدا مركز هذا من ناحيه نادي الافريقي البارح عمل مباراة الحقيقة ولو انه هنا متحسر على حاجة انه ما نجمتش نتفرج فيها كاملة ما لقيتش كيفاش ما لقيتش حاولت لكن ما لقيتش كيفاش في الاخر اضطريت باش نتفرج في دي سيكونس ونحاول نفهم ان بو لي سيتوياسيون. فما دي سيتوياسيون كانوا يشدوا لي الانتباه نتاعي، لكن الحقيقه ناقصين او ديبار دو بالون، ما تنجمش تفهم شنو اللي صار قبل، دونك ما تنجمش تعلق عليها كومبليتمون، تولي ناقصه. اما اون غروسو مودو حسب اللي ريناه انه نادي الفريق عمل مباراه محترمه ضد منافس الحقيقه ماهوش هين.
0: صحيح، واكسبيريمونتي سور
2: فوالا ماهوش هين. وماتش الروتور اللي باش يكون في مالي ماهوش باش يكون مباراه سهله على زوج فرق فرق بدرجه اقل النادي الافريقي، خاطر هو اللي قاعد عنده سكور لحد الان، النادي الافريقي هو المترشح للماتش الثاني. دونك الضغط باش يكون اكثر على الفريق المالي، هذاك علاش انا ديما نقول اعتبر الستريس والضغط راهو يلزمك تعتبره كوم سورس دو موتيفاسيون، ما عمرك
0: ما تكون صحيح ما تخليش يدور عليك، ما تنجمش يكون يلزمكش يلزمك تعرف كيفاش تجيري
2: النادي الافريقي بالخبره نتاع ماهر. نتصور انه ان فاجيري لو ماتش ويستغل عام الضغط لصالح النادي الافريقي مش كونتر النادي الافريقي، باش يكون فما توجه انك تلعب، ما نعرفش نقول انا بلوك ايكيب وطايح البلوك وكذا، نو باش يلعب النادي الافريقي يحاول يلفا امبوزي سون ستيل دو جو لكن افيك اون بريدونس انتيليجونت
0: اي سورتو ما يتيحش في فخ نتاع ياسر دفاع وبعديك يعمل اخطاء يقبل عليهم.
2: وراو وراو انا تبعت الهدف كيفاش تسجل هو بيدو الغلطه نتاع المرسى اليوم مع الترجي، فوت دو ماركاج في التايمينغ دو ماركاج وفي في الزون وين ياخو خلى قديده يلقى روحه معناتها قدام المرمى وحده خذها براسه وماركيها. يعني
0: بصراحه لعب ممتاز، هو كي برشا يعرف يعرف كيفاش يتصرف. برافو. بصراحه معناها حتى كان بكري برشا ما معليش ليه
2: لقاش الغلطه عند المدافع ليه هو
0: اما هوني يظهر ذكي نتاع مهاجم المدافع، برشا مدافعين يغلطوا مهاجمين ما يعرفوش البروفيت من السيتوياسيون، مي هو معناها
2: علاش قلت لك انا قبيله
0: عرف كيفاش
2: راهو التكتيك والبلاسمون والبلاسمون لي موفمون هذوما المدرب. انا وصلتك قديده البارح
0: انت بعد تصرف
2: البارح قديده في الديسيزيون نتاعو في الفراب دو بال براسو كان حازم وكان بيان كونسونتري دون لو بون مومون اي دون لو بون اسباس، وهذاك اللي خلاه يسجل هدف اللي كان هدف خالي برشا الحقيقه. صحيح. هدف من فئه 6 نقاط، لكن اون فا اتوندر انه ماتش روتور يكون صعيب.
0: ما هي طبعا نحكيو اكيد الحد جاي على مباراه الاياب اللي هي باش تتلعب نهار السبت 12 سبتمبر الاربعاء نتاع العشيه. وسينو بطبيعه فما النادي السويقسي يلعب الحد جاي نهار 13 سبتمبر السبعه، وايضا ترجي جرجيس نهار السبت يلعب السبعه نتاع العشيه مباراه الاياب. طبعا نعطيكم شويه تفاصيل سينو نجم سهلي عدل اي باش نحكي باش نكملوا مع المسابقات الافريقيه. جوست هدف تعادل يا مهدي لنجم السهلي جاي عن طريق صديقك اشرف بن ضيف دونك 55 يتمكن من تعديل النتيجة 1-1 للنجم الساحلي قدام شبيبة العمران. بتبيع ذيهم انت قد كنت تحكي عليه ما مخيبكش
1: بهاش معناه كانوا الاتوال بشي عمل رياكسيون على الميدان متاعه، دونك لوجيك نتصور الاتوال هاني منيش ما تفرش ما نتصور الاتوال هي حاولت تعمل لعب وماركيت العمران، بعد نتصور بعد البونت ونتصور حطت العمران تحت ضغط للي جاي الهدف تاع تعاد. دونك توا باش نشوفوا اسكو في اللي باش يقعد في المباراه هذيا اسكو لي توال يفون اريفي باش يخرجوا بثلاثه نقاط ولا لا. زاد لازم حتى كان باش تجازف لي توال وتمشي لقدام لازم تكون مجازفه محسوب، لازم برشا برودونس التالي، خاطر العمران تحب ستيل دو جو ذاك تحب كونك انت تقدم عليها باش تكنترك، دونك برشا حسابات باش تكمل في المباراه هذه.
0: نصبعوا اكيد شنو قعد من مباريات البطوله. اذا مازلنا نحكيوا على المسابقات الافريقيه وانت تحكي على ترجي جرجيس حمزه بتبيعه باش نحكيوا على ترجي جرجيس اللي ربح 3-1 فريق جامبرز السنغالي. مباراه تلعبت نهار الجمعه في غار غور القايله ماضي 3:30 في ملعب طيب المهيري في صفاقس. وبصراحه غيسبي الجماهير اللي كانت حاضره ماهيش من احبي ترجي جرجيس، فما ناس مشيت وتفرجت من احبي نادي صفاقس ولا هكا دو باساج وشجعوا بالحق شجعوا بنينا نتفرج ونشوف الجمهور ونقول بعد يا اخي شكون عرفت شكون يلعب لي راو جمهور ماهوش بالوان ترجي جرجيس لكن ساند ممثل تونس في مسابقه افريقيه يعطيهم الصحه بصراحه حاجه ممتازه جدا واخلاق عاليه برافو للناس اللي مازالت تخمم بصراحه بالاسبري هذا 3-1 هي النتيجه كان متاخر في السكور وبعديك تمكن من الفوز ومهمين بتبيع 3 أهداف كاملة في كوب دو لاكاف نعرفوا معناها مسابقة ساعات تكون متعبة نوعا ما لي ديبلاسمون بعاد هل مش عارف يجي مباراة العودة ترجي جرجيس إن شاء الله طبعا نشوفه لكن يمكن أكثر حاجة التعب بتاتر ديبلاسمون ساعات أكثر منه المباراة في حد ذاتها
2: المباراة كانت ممتعة الحقيقة فنيا ولو انه الترجي الرياضي جرجيسي معناتها لونتام كانت خايبة لونتام كانت
0: على بكري هو قبل بونتو
2: أبار هو حتى ديجا ما كانش كما يقولوا حار في الدخلة متاعه وكمل قبوله للهدف الأول اللي كان الحقيقة نتيجة بهتة بهتة اللي معناتها غير كيفاش نقولوا امباردونابل معناتها
0: لا تغتفر
2: لا تغتفر يلزمك هذه الاخطاء اللي في الاخر بالنسبه لينا اكثر حاجه بتاتر الترجي الرياضي الجرجيسي يبني عليها لو بيلون نتاع الماتش ويخليه باش يمشي يلعب الدوزيام ايطون نتاع المسابقه الافريقيه انه ينطلق من النقطه هذه بالذات لانه راهو ثم دي ماتش ما يتربحوش معناتها باللعبه كهو هاك تشوف خطا بهتة دفاعية كذا في روند مو تخليك تقبل بوتو يقعد يقاسي الواحد لكن ترجي جيزيسي كانت ألاد لا شانس خاطر أوليو أنه قبول الهدف في وقت مبكر يخليها تطيح ولا يخليها تشك في روحها ولا يخليها لا بالعكس عطا أكثر معناتها إسبري دونجاجمون للاعبين وعطا أكثر موتيفاسيون خليني نقول باش يحاولوا يرجعوا في المباراة وكان لهم ذلك أنهم لعبوا بطريقة اللعب متاع الترجي الجرجيسي المعروفة صوم معناتها وكأنه الهدف ذاك اللي قبلته وجدان خليني يقول حرر الترجي الرياضي التونسي من الجرجيسي سامحوني من الضغط متاع المسابقة مش من ضغط المباراة لكن ضغط المسابقة في طقس سخون في تيران ما هوش تيران تاعو
0: اما باش يلعب فيه
2: اي باش يلعب فيه هو انا ديما نقول اوروزمون خاطر ديما يقعد خير من الملعب متاع جرجيس ولو انه بالنسبة لي انا خسارة خاطر ماذا بينا نراو جرجيس تلعب في
0: الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي عن طريق يوسف البليلي اللي دخل من شويه معناها في لي شانجمون اللي عملهم مش نقول دافيد بيتوني معش عليه باراكوني ما نعرفش عليه جا في مخي
2: نظرني مغروم بيا
0: لا لا ماهوش من لي زاتليت نتاع الميسكولاسيون ولا رفع الاثقال ملا حاجه معني حتيتهالي خلينا نحكيو على ترجي جرجيس خير
2: دونك الهدف اللي قبلته الترجي الرياضي الجرجيسي خلى حرر اللاعبين من ضغط المسابقه ورهبه المسابقه خليني اقول وخلى اللاعبين زاد تكتشف انه وقت اللي تلعب على حقيقه امكانياتك راك تنجم تعمل ان بون ماتش وتنجم توصل مركز زوز وثلاثه اهداف وهذايا الحقيقه راهو انا بالنسبه لي انا الانتصار تاع الترجي الرياضي الجرجيسي باش يخلي الترجي الرياضي الجرجيسي ليس فقط في مسابقات الافريقيه تكون موجوده وتوري كره به لكن
0: حتى في البطوله حسب رايك باش يعطيها موتيفاسيون
2: اكيد وجدان اكيد خاطر هما بيدهم اللاعبين هو بيدو الفني هو بيدو كل شيء دونك ريالمون اذا انا مدرب نتوجه اللاعبين تاعي باش نقول لهم تو سامبلومون رقم انتوما انتم اللي لعبتوا وانتم اللي مركيتوا ثلاثه وانتم هاي حقيقتكم دونك ما تتفاجئوش بالعكس راك تنجموا تعطيو ما خير ولعبت افيك اون انتيليجونس او نيفو دو بلوك ان بلوك ميديوم كومباكت درجه بثلاثه معناتها في التالي والحقيقه الانترليني الانتر بوست كانت ياسر ممتازه معناتها ما بين اللاعبين وفما كونسيرفاسيون ما كانتش كونسيرفاسيون باسيف لعبت خاصة لي باس اون بروفوندور اونتر لي ليني وكان قوي برشا فيها لافون سونتر شو اسمه
1: حمدي
2: العبيدي الحقيقة أعجبته كثيرا باللي بلاسمون لي ديبلاسمون لي زابيل دو بال اللي عمل فيهم محليهم معناتها صافي دو بليزير معناتها بالحق صافي دو بليزير وقت اللي ترى لاعبين توانسة راهو نعرفوا نلعبوا كوره مالغري كل شيء. اي ابدع في الماتش هذاك الحقيقه حمد العبيدي الى توفي حتى شو اسمه اللي مرت هدف التعادل القصاب فوالا خليل, خليل كان كان ممتاز جدا على مستوى مسلم ميدان وخاصه
1: ابناء النادي الافريقي. آه
2: وانا الحقيقه نعرفهم اللي كانوا صغار حتى من خليل, خليل كان من بارمي لي جوار سيبل حتى في بورس دريا وكذا واحد ما نعرفش ان شاء الله معناتها شفت عنا راهو عنا دي بون تالون وموجودين يلسفي يلقاو لو بون تيرا اي لو بون انكادرمون يلقاو يعطيوك ما عندهم ويعطيوك المؤهلات الفنيه اللي عندهم. برافو للترجي دي جيسي ان بون ديبار سكور راسيرون
0: اهم حاجه
2: سكور لو سكور سي راسيرون باش يخليه يمشي يلعب مرتاح الضغط باش يكون على الفريق المنافس لكن زادا ما ندخلوش في
0: السيستم لي سوربريز خاصه نتاع المسابقات الافريقيه راهو حتى حد
2: مش مضمونه مش مضمونه يلفو فير اتونسيون ملكن زادا يزمك تلعب غادي على امكانياتك مش تلعب وهذا اللي متاكد منه انا منش شوف في الكوره فمش تو مثلا كي نرجع ديما نقول ناخذ ليكزامبل الترجي الرياضي التونسي توجه هجومي بحت اذا ما تسيريش روحك في ظهرك
0: اخذك في راك نجم تقبل هدي بيه مهدي تحب تزيد حاجه على مباراه
1: الترجي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي مجموعه طيبه بصراحه استقرار فني استقرار اداري فهم برشا واقعيه خرجوا منها كلك جوار عمل يجاو زادا كانوا معوضين بهين. بالنسبة للترجي الجرجيسي ريزولتا ريمونتادا تتسمى كانت خاسرة واحد شيء عملت تونتام خائب من بعد يلزون غطرابي مركيو ثلاثة بونتو بهين الريزولتا ما هيش راسيورانت توتالمون خطر 2-0 ينجم يرشح للادفرسير لا قدر الله 2 بشيء في السنغال ولي معناها حكايه اخرى تبقينا الريزولتا نعرف كيفاش اللي المجموعه طيبه وتنجم باش دافع على الاسبقيه نتاعها. حاجه واحده اللي المنافس زاد نتاع الترجي الجرجيسي ماهوش منافس عنده معناها
0: اكسبيريونس ولا
1: معروف برشا ولا عنده
2: معندوش تقاليد كبيره
1: سيد كبير في المسابقات الافريقيه. ان شاء الله الترجي الجرجيسي يرجع بنقاط الترشح نتاعه.
0: سينا مباراة النادي الصفاقسي للأسف معناها هو الفريق التونسي الوحيد اللي انهزم قدام شوتينغ ستارز النيجيري واحد بلايش المباراة ما عادش تفرجتوا ولا لا أيضا مشاكل النقل هنا هو خاطر اون ديبلاسمون لكن في صفحات النادي الصفاقسي كان فما زاد دي سيكونس نتاع ما عادش تفرجت مهدي
1: فرجت في المباراة معناها منافس قوي شوتينغ ستارز معروف إفريقيا فم برشا بريدونس هبتت بها معناها فماش برشا مجازفة عبارة سبعة في صبغة دفاعية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي معناها قبل بونتو أخطاء دفاعية
0: مشاكل
1: شوية معناها فما يزون شومبردي شوية الديفونس متاحهم جابوا حمزة المثلوثي على الجهة اللي صار في بلاصة هشام بكار هذه لا كريي ان ديزيكيليبر او نيفو دو لا ديفونس نتاع النادي الرياضي الصفاقسي.
2: هو التغيير نتاع راهو اكيد عنده علاش نتصور بداعي اصابه نتصور
1: لا خاطر مش هو مفهوم هو حط شيء في بلاصة حمزه المثلوثي كون تروازيام هي الديفونس نتاع النادي الرياضي الصفاقسي مستانسة مونديكو على اليمين مثلوثي على اليسار بكار تضرب بكار جاب حاول في المباراة هذه يجيب حمزة المثلوثي من اليمين جابوا اليسار
2: بالضبط هذاك على
1: بداية الإضافة على اليمين وقعد مونديكو دونك صارت ان ديزيكيليبر في الموضوع هذا صارت فما شوية أخطاء دفاعية
0: وما يزمو يلقى فيها حل خاطر معناها بكار شو قاعد غايب حل. مدة معناها
1: حتى مش فورسيمو يلعب بثلاث نجم يرجع باربعة
0: اون ديبلاسمون حب نبيل الكوكي
1: دونك هو راهو تنجم تقول خرج افيك لو مينيموم دو ديغا مش مشكل كونك تخسر واحد شيء في الافريق معناها في واحد شرطو الريتور في الطيب المهيري وطيب المهيري نتصور كون النادي الرياضي الصفاقسي مش باش يساوم على ارضية ميدان نتصور النادي الرياضي الصفاقسي باش ينجم ان شاء الله يترشح عنده الامكانيات للشيء هذا تبقينا فما شوية عقم هجومي لازم مدرب نبيل كوكي يلقى له سوليسيون خاطر نادي رياضي صفاقسي بصراحة حتى في البطولة مش قاعد يمركي سوفيزامون وفما مشاكل بعد خروج بن علي لاتاكون اللي تباع dernièrement دونك قاعد ايد بالوافي اوغبول ماهمش لاقين اون 3 5 2 اوغبول وايد بالوافي ما فماش اوغبولي ما فماش كومبليمونتاريتي كيف ما كانت مع
0: لازمهم شويه
1: علي وبالوافي دونك فما لاعب قاعد زاد في الجولات الاخرانيين قاعد يعطي في برشا بلوس البارح بون شونجمون تاعو مش مفهوم ريت الترابلسي قاعد يسجل dernièrement معناها في زوز مباريات الاخرانيين البارح ما كملش المباراه ان شاء الله يكون معناها مش مصاب ولا حاجه دونك نادي رياضي صفاقسي عنده الامكانيات باش يترشح وان شاء الله يترشح ويفرح الاحباء نتاعو
0: لكن كما قال حمزه من اول او الحسم فما من وقت اللي بدا نبيل كوكي ديما بعض معناها الانتقادات على المدرب وحتى كان فاز في البطوله الجوله الماضيه وتعادل الجوله الاولانيه معناها ضد الملعب التونسي مش اي فريق مسابقه افريقيه واول ماتش في دي كونديسيون ما ننساوش سيسر وعمل رحله طويله برشا باش يوصل البلاصه اللي لعب فيها مش في لاغوس مش في نيجيريا خذاه بعدي كالكار بعد ما وصل لاغوس عمل رحله طويله ومن تونس مشى للمغرب ومن بعد تركيا معناها رحله طويله تعب في دي كونديسيون رام ماهمش معناها مريحين بالنسبه للملاعب يتلقى قاعد رقدش من ساعه وساقيه مش مرتاحين معناها راهو بصراحه هذه حاجه يعرفوها العباد كاين اللي تعصب
2: هو نادي رياضي صفاقسي انا بالنسبه لي انا معناتها اللي قاعد يصير تو في نادي رياضي صفاقسي حاجه طبيعيه جدا معناتها بدايه موسم هو الكومبليمونتاريتي مش حتى مع ما بين الملاعبيه برتي حتى ما بين الستاف والجمهور والجمهور والجمعيه ككل وهيئه مديره وكذا توتي نوفو فما شوف النادي رياضي صفاقسي الحقيقه حسب ما تابعت انا المباريات بتاعه في البطوله الوطنيه ماهيش اون ايكيب كي في بور معناتها تخاف منها ولا تخاف عليها خليني نقول كان احكي كجمهور بالعكس انا راه النادي رياضي صفاقسي ثابت قاعد يلعب في كوره حلوه شنو هو الديفو ولا الناقص خليني نقول مش ديفو ولكن الناقص هو انها ما توجعش القدام
0: كما قال لك مشكل العقم هو هجومي قاعد صحيح
2: هو صحيت بتيتر عقم اما بتيتر انا نقول سي تان بروبليم اللي يتحل فيك لو طون خاطر نبيل من نوع المدربين اللي يخدم دون فاسون ميثوديك يمشي دو لاريير فير لافون من يبدا يحط في ليزاسيز نتاعو خاطر نحب ولا نكرهو نبيل راهو سي لو تيب دو دونترونور تري زيكيليبري ديفونسيفمون ماهوش من المدربين اللي خليني نقول يحل برشا اللعب اوفونسيف يحبط انه يكون ايكيليبري ديفونسيفمون ويلعب ليزاتاك ميم با رابيد يحب يلعب ليزاتاك اون كونستركسيون ليزاتاك بلاسي افيك دي شيما تكتيك ودي بلاسمون ودي روبلاسمون واضحين مي هذايا يحب له ان بو دو طون سورتو مع ملاعبيه اللي موجودين سور لو بلون اوفونسيف على الخط الهجومي اول مره يلعبوا بعضهم بوتيتر هو زاد دعوه نبيل انا بالنسبه لي انا خاطر ديفونسيفمون تو بيان لكن ولو انه
1: حتى الديفونس عندي عليه
2: شويه ولو انه جوستومون مهدي كي تشوف الديفونس فيش لي فلوتونت بالنسبه لينا في السي اس اس هي او نيفو دي بالاريتي مشكله كبيره في الالينيومون والبلاسمون وبيتيتر بيان لو شوا تاع الديفونس اسكو زون ميكست او ما نعرفش شنو اللي
1: فما شويه اشكاليات في الديفونس الدفاع نتاع نادي رياضي الساحل النادي رياضي الساحل بلوتو المشكل كونه الضربه نتاع بكار كان عاطي اريحيه كبيره المعلول
0: اي جوستومون
1: باش معلول يمشي يعطي لو بلوس القدام
0: اوفونسيف
1: تو بالضربه نتاعو ولات فما معلول ولا فما محدوديه في الاوفنسيف في الكوتي اوفنسيف
0: في المعرض الهجومي
1: المعلول شيء لا كريي عندنا مشكل كبير في دفاع الواحد في دفاع النادي الرياضي صفاقسي هذه هي معناها الى المدرب
2: بونتو مهدي بونتو بتاع شو اسمه ليكيب
0: شوتينغ ستار
2: كي تشوف البونتو تفهم اللي فما بالحق مالجري لا سي بي ريت كي تلعب مع سي اس اس تحط معها كره في القاعه وتحب تلعب معها اون اتاك رابيد ولا بلاسي تلقى فما منظومه دفاعيه محترمه جدا. لكن في لي بالاريتي بوتيتر غياب بكار ولا
0: عرفش يعني هو ديجا اصلا المدرب من بعد الاصابه معناه وحتى ذهلي معش النفطي وطارق سالم شكون عمل تصريح تسال على اساس اسكو باش تعوضوه ولا لا خاطر راحه تقريبا اربع شهور وافورس ما معناها بيس ميتريس في الفريق وباني معناها عليه دونك باش تعوضوه ولا لا على اساس تلقى الحلول بالفيتيف اللي موجود
2: تحب تمشي مليح في الشامبيونا اوبليجي باش يعوضوه
0: يا ما توا
2: كلهم En attendant, ils me demandent, vous savez qu'à l'âge, je cherche d'accord la complémentarité dans les postes, mais je n'aime pas le demande de défaillir à la chasse. Khatan le fait que je sors de chasse, c'est qu'il y a un carouche en défaillance. C'est ce qui est le plus grand.
0: علاش مدربين العالم منتخبين تبعنا كوب دي موند بينين ما بنوش على مبابي ما بنوش على ألاند ما بنوش على كريستيانو رونالدو على ميسي معناها
1: مانشستر سيتي معناها لقات مشكل برشا بعد رودريغو كي تضرب
2: هو حتى غوارديولا كيف تضرب رودريغو تحكي تاولا بعد كي خرج ولا كي تضرب اي جوستومون حتى تاو نفس المشكل
1: كان يبني عليه
2: توتا بروجي
0: المدرب لوجيك ما تنجمش تقولوا علاش ما تبنيش
2: انا من رايي كفني اني نبعد لو ماكسيموم بوسيبل على انه نبني منظومه دفاعيه او هجوميه على لاعب
1: هي الكوتيه زيك كوتي من عمناول انا كنت واجهت وقت مع مستقبل سليمان النادي الرياضي صفاقسي فقلت لي عملنا الفيزيوناج وكل شيء ظاهره معناها قوه النادي الرياضي صفاقسي هو الكوتي غوش كوتي غوش علاش خاطر بكاري لا سور من تاني
2: ومعلوم
1: اللي يمشي يعمل لك سورنوم بالبارفوا يشق لك يدخل لك للوسط للاكس يعمل لك مشاكل
0: وسامحني ما تنجمش تكون عندك ملاعبين عندهم الكاليتي زوزا كيكو ما تستغلهمش
1: ويكمل معاهم اخزر في الكوتي غوش بكار الى سور ديفونس معلول يشد لك الكوتي كيف ما ينجم يدخل لك للوسط يكمل معاه الترابلسي غاديك يعمل معاه سور نومبر ويجي معاهم بالوافي يعمل لك لي زابيل بويسكي لي رابيد في الهالف سبيس في نصف المساحه دونك المشاكل هذيك الكل كانت فوكاليزي التكتيك نتاع النادي الرياضي الصفاقسي مبني برشا على الكوتي هذاك
2: فوالا هو راهو صحيح يلزم يعمل هكاكا لكن اون ميم طون Je dois préparer le scénario ou le plan. Il a un dit, oui, mais le blabé est ma hamra, t'adrab.
0: راو حضر راو ما حمزة تصور في خبرة نبيل الكوكي موش محضر أما ساعات راو اسمع راو ساعات المدرب يعمل كل شيء أما الملعبية سور تيران في الكونديشن كليماتيك اللي لعبوا فيهم وفي أول سيزون مازال معناه الريتم ماهوش هو كما نقوله بالنسبة لسيسيس في البطولة تلقى روحك مع منافس محترم وتقبل بونتو من ميطان أوليني ما تنجمش
2: وليه ما نسيوش حاجة أخرى وجدين
0: ما نستقيم باش ترزن
2: وما نسيوش حاجة أخرى راي سيسيس براتيكمون سي لا سول إيكيب اللي بدات بداية قوية
0: وديبلاسمون
2: ديجا دو ماتش نتاعها الاولانيين كانوا قويين جا تروازيام ماتش
0: صحيح.
2: في ديبلاسمون صعيب مع ايكيب قوية ومحترمة جدا دونك بالعكس انا تو الكلام اللي قلته انت تو واللي نقولوا انا تو ميساج لجماهير نادي رادي صفاقسي على اساس انه ايل دواف انكور سيبورتي راهو ماهوش وقته ماهيش مشكلة نتاع مدرب بالعكس ماهيش مشكلة مدرب بالعكس قاعد يخدم قاعد يعمل في حاجة باهية من ما علينا كان نشجعه نقفوا معاه وإن شاء الله مع تراو سي اس اس كيما
1: لازم يدعم أنا المدير الرياضي طارق سالم لازم يدعم بصراحة لازم يدعم الهجوم ولازم المركز هذاك اللي صار فيه
2: تدعيم بكار قبل
0: وزيد راهو ساعات حتى الشواء نتاع الملاعبيه راهو ماهوش موجود بالنسبه لينا كفي البطوله التونسيه ولينا صعب باش نلقاو ملاعبيه دو كاليتي وبسوم معناها معقول راك تشوف توا الناس الكل تختار في دي ديستيناسيون اخرين بخلاف معناها الخليج فما ناس تقول لك انا نختار الفلوس معناها وما حاجتيش بالبطوله التونسيه بالمشاكل اللي فيها بالستادات الخايبه بالبرشا حاجات معناها ساعات زيد راهو ما تلومش العبد اللي باش يعمل ريكروتمون قد ما الكاليتي اللي باش تكون موجود
2: هو يا وجدين معناتها
0: سامحني في الاثنين نجم المتلوي افتتح التسجيل عام طريق عبد الله الشيبي دقيقه 84
2: بالنسبه لي الكاليتي ماهيش ديما مرتبطه بالفلوس
0: بيملا نقترح على الاقتراح شوف لنا شويه ملاعبين
2: ليه فما ما شنو تلقى راهو وجدين تلقى دو بون جوار دو جوناج مي يسفي دو دو دو لور دوني وكونفيون اذا ملاعبي ما يحسش اللي هو اون كونفيونس ينجم يدخل كريسبي ينجم يدخل كذا احنا نشوفوا قداش انا مثلا جي سوي تري تري زوروب بالشيخاوي في
0: الشيخاوي
2: مع تبالغري في البريسيون هذه في جمعيه كبيره تشالنج كبير وكذا وفي الديبار هذا وين اكزيست اللي لا
0: عنده شخصيه
2: فوالا دونك يسفي هكا تعطي شحنه وتعطي ثقه عندنا ملاعبي صغار ينجموا يعاونوا بالكدا ينجموا يعطيوا اخي خليل عياري لو فيت انه لقى لونكوراجمون في بي اس جي ولقى لا كونفيونس الى اكسيلي
1: يعمل في حاجات
2: الى اكسيلي
1: حتى في دنكيرك
0: هذا بالنسبه للمسابقات الافريقيه دونك بالتوفيق لممثلين التوانسه كما قلنا الاي باش يتلعب بين السبت 12 سبتمبر ولا حد 13 سبتمبر سينو ترجي رياضي تونسي معفى بطبيعه من الدور الاول هذا يلعب الدور الثاني بين 23 الى 25 اكتوبر كيفاش باش تكون الجاهزيه دي سي لا بطبيعه ديما احنا في متابعه لكل الاخبار اللي تهم المسابقات الافريقيه تقريبا مازالونا 10 دقائق نكملوا مع البطولة دونك واحد بلاش نجم المتلوي قدام أمل حميم سوسة وقت ما نعرفش معناه كيفاش تشوفوه تسجيل هدف دقيقة 84 هل أمل حميم سوسة قادرة على تعديل النتيجة حسب رأيكم ولا معناه مباراة تشوف على واحد بلاش
1: مهمة صعبة برشا لأمل حميم سوسة بصراحة في تيران تاع متلوي باش ترجع أنت في 84 دقيقة 86 دقيقة بلوتو خاسر واحد شيء في ملعب كيف ما ملعب متلوي ديفونس اسيس ديفونسيف كيف ما لي موجوده عند المتلوي صعيب باش ترجع باقينا الكره احكامها ما نجموش نحكموا قطعيا اما مهمه صعيبه تو صعابه برشا على ملحم مبسوس
0: ناي خاصه نجم المتلوي في ميدان وحاشته بنقاط الفوز بعد معناها زوز جولات الماضيه زوز هزايم مورينا شورتو الجوله الاولى خسر زاد تقريبا هكا في دقيقه 84 مع النادي الافريقي ثم مشى للنجم الساحلي معناها زوز فرق كبار تو في مواجهه مباشره كما قال مهدي نستناو بتبع نهايه المباراه ان شاء الله نكملوا مع نهايه المباريات الكل نعطيكم هكاك كل النتائج كاملة سينو نتابعوا في مباراة ترجي رياضي تونسي ومستقبل مرسى وحمزة ما عادش تقول لي فار ما عادش تقول لي حتى حاجة فيها أربيتراج على خاطر من قبيلة أمورك التحكيمية خليك في الأمور الفنية كيفاش ريت ترجي رياضي تونسي في الشوط الثاني مستقبل المرسى تعامل عماد بن يونس بعد 1-1 قبل هدف ثاني هل تغييرات حركت شوية معناها حس بالخطر اللي كان فهمتوك عمل تغييرات هجومية أكثريتها سينو كيفاش تشوف تبقى في المباراة
2: التغييرات عطت أكلها الحقيقة خاصة على مستوى لا ريكوبيراسيون دو لا بال او نيفو دو ميليو تيران وهذيك اللي كانت نقطة قوة الترجي اللي خليته يسجل هدف ثاني سيت سويت اون ترانزيسيون معناتها اوفونسيف تري رابيد في فكان كرة اوت شو اسمه اللاعب اللي سجل لكن لو ديبار دو بال كان مع
1: رفيعة
2: مش رفيعة كان مع اللاعب
0: الحاج محمود اللي
2: صارت عليه فرنانديز مش فرنانديز شو اسمه اللي جاي من ليبيا اللي جاي من الاتحاد الليبي
0: كاس ليلي دقيقة باهي
2: نعطيكم
0: باهي صحيح
2: ريبيرو فوالا دونك هو اللي كان الاوريجين نتاع الاكسيون باقي شوف هو كما قلت لك الترجي هذا تونسي ما عندهاش معناتها مشكله او نيفو اوفنسيف
0: تو من المفروض
2: يرجع الفار
0: معناها فيكا راهو لقطه فيكا
2: النقص في هذايا
0: استاج الفار الجاي تو نهزوك معنا
2: هو رجع هو الاربيتر الحقيقه يا وجدان من قبيله هو يزيد ويعمل فار يعمل فار وبعد ما يمشي
0: انا راني نسال فيك خاطر انا وقت اللي نبدا نحكي ونتبع في لي ريزولتا قدامي من هنا مانيش قاعده نشوف
2: انا نشوف يعمل مهدي
0: انا ونحكي انا وياه معناها انت نورمالمون العينين انت انا لا تسالني على شكون ملاعبي لا تسالني على حكم لا حتى شيء نسالك تعطيني توقيت والنتيجه في ملعب رادس وشنو صاير
2: انا ريتو كيما ريت انت تو هاك عمل هاك بوار يعني قلنا ريتو فار
0: ريت قداش صعيب متابعه مباراه في المباشر معناها وفي دي كونديسيون ريت
2: وليه وزيت انا بيدي يبدا عندي انونشينمون تاع
0: تحب انت تحكي منا وتشرج منا
2: يعني تلقى روحك الحمد لله ان شاء الله ما تكونوا لحد اللحظه في مستوى اللحظه خلينا
0: بيواصلوا شنو ممتع افكارك شنو نقول قاسين عليك
2: والله
1: نسيت
2: ها لوكاس اي فوالا كان
0: لوريجين
2: فوالا يرحم
0: هو صاحب
2: كان لوريجين لوريجين دو لوكازيون تاع البونتو. لكن شوف ديما نرجع نفس اللي نقوله, خاطر الترجي توسي نفس الخطا بيتيتر افيك لو طون يتصلح او نيفو اوفنسيف, تخلق في برشا فرص والانيماسيون اللي تري معناتها فلويد وتري رابيد مع لاعبين مهاريين باللي نشوفوا فيهم كيما البلالي كيما ريبيرو كيما شو اسمه حازم مستوري كيما الاولاد كل حقيقه ما هوش مقصين. المشكله وين؟ المشكله وقت اللي الترجي التونسي تتفكلها الكره, هيك المشكله وين؟ نوربلي ديفونسيف لون او بيان اذا ماهوش لون يكون رابيد اما دون لو موفي اسباس مش في لي كولوار دو باس ولا في الواحد ديما على مستوى الدفاعي. الترجي التونسي فما اشكاليات ان شاء الله معناتها يقع تلافيها اذا كان باش تكمل هكا. الترجي التونسي الحقيقه باش تلقى برشا صعوبات
1: دفاعي
2: برشا مع المنافسين الكل سواء في بطوله تونسيه او في مسابقه افريقيه. اذا لو كومبورتمون ديفونسيف نتاع الترجي التونسي مش ما يتصلحش باش تلقى معاناه,
0: خاصة على مستوى المسابقات الافريقيه, خاطر بصراحه ماني هذا هو وين باش تظهر البلوس بالنسبه
2: للمدرب. طلعت كره عن الترجي التونسي, شوف المونتي اللي ماهيش يعني فما اشكال على مستوى التغطيه على مستوى
1: البلاسمون
2: على مستوى على مستوى الكوفرتور لي بازيك نقول انا ديفونسيف ضايعين.
1: مره اخرى زاد الخبره نتاع يوسف البلالي معناها هي اللي ترجح كفه الاسبيرونس بالرغم اللي مش حاضر فيزيكمون, وكان
0: مش حاضر فيزيكمون ما لعب في اول مباراه البطوله اساسي معناها
1: من بعد اليوم هم وقعد على البنك هبط معناها في 56 57 مينوت بون عرف فين يقف جات خدمه لاكسيون بعد هو كونكريتيزاسيون كانت معناها على البلالي لخاطر البلالي يعرف il sait où il se place ويعرف كيفاش ينهي الهجمة نتاعو, لأن الخبرة نتاع البلايدي هي اللي تصنع الفارق بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تقعد ترجي تو
2: اخجر وضعية مهدي كيفاش
0: ستة دقائق كاملة أضافها
1: الحكم باش يعزز ولا يحافظ على النتيجة ذي ولا معناها il sera معناها بري بار لو ريزولتا معناها خاطر زاد المرسى راهي تقعد جمعية
0: حتى للاخر
1: مخترع
0: وي سينو. هذه الجولة كما قلنا تلعبت على دفعة البارح دفعة اليوم. نهار الاربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردين يواجه نادي الصفاقسي, ونهار الخميس 17 سبتمبر زوج مباريات, الملعب التونسي يواجه النادي الافريقي, ترجي جرجيس يواجه الاتحاد المنستيري. دونك اتحاد بن قردين نهار الاربعاء في ميدانه يستضيف نادي الصفاقسي
2: و ثلاثة ماتشات بهم
0: برك جوستومون. دونك سي من بعد العودة معناها وراحة قصيرة باش تكون بالنسبة للملاعبيه باش يلقى روحه ويرجع طول يحضر معناها المباراه وديبلاسمون معناها في بن قردين وفي ملعب بن قردين مع اتحاد بن قردين مستحق زاده للنقاط جوستومون معناها في رصيده ثلاثه نقاط وتنقصوا مباراه. كيفاش باش تكون معناها رده فعل سي اس اس في البطوله بعد الهزيمه نتاع كاس الكاف, واللي بعد ما تلعب الماتش راكش تعاود تحضر لمباراه الاياب اللي هي في كاس الكاف ومهمه جدا معناها هوني
2: سي لو شارم سي لو ديفي نتاع نتاع نادي محترف في بطوله محترفه في مسابقه افريقيه. يفو بيان سافوار جيري معناتها لي زيفور
1: ديبلاسمون سي تاع ديبلاسمون طويل اللي عملته النادي الرياضي الصفاقسي والرجوع نتاعها تو هذا باش يظهر لي كونسيكونس نتاعو في بن قردين, خاطر بن قردين راهو ميدان صعيب وديبلاسمون صعيب ومدرب ومجموعه طيبه اللي عند ما اتحاد بن قردين ومدرب محنك اللي هو الحيدوسي دونك باش تلقى دي ديفيكولتي راه
0: اكزاكتومون. جوست باش نستسمحوا قسم الاخبار في بعض الثواني حتى توفى المباراه ونعطيو بالطبيعه المجال لاخبار السته ونص. اكيد شكرا زبيده يعطيك الصحه. سينو نهايه مباراه النجم الساحلي وشبيبه العمران 1-1, مازال فقط ثلاثه دقائق في مباراه الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى, وكيف كيف الوقت البديل نجم المتلوي وامل حمام سوسه 1-1 دونك ليتوال كمل متعادل مع شبيبه العمران, وزي اللي حكيناه من الأول ديجا شبيبة العمران بالتعادل متاع اليوم باش وين شبيبة العمران على مستوى الترتيب
2: الرابع
0: دقيقة بي خلينا نعطيو الكلاسمو ولا نستنيو حتى توفى المباريات كيفية معناها شنو هو
2: عندها فيكتوار دو نيول
0: بي فيكتوار
2: يعني 5 بوان نورمالمون تكون في المرتبة الرابعة والخامسة
0: بي بي حمزة يعطيك الصحة شكرا لك حمزة فيبي شكرا مهدي بن حسين دونك 1-1 نهاية مباراة النجم الساحلي شبيبة العمران لحظات وتوفى مباراة الترجي الذي تونسي ومستقبل مرسى 2-1 نجم المتلوي 1 بلاش قدام أمل حمام سوسة في 96 دقيقة لعب دونك ما عادش فما برشا وقت وأكيد موجز أخبار الستة ونص وحنا إن شاء الله تقابلوا لحد جي نفس الفريق مازال معاكم في ديمانش فوتها

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. احتضنت مدينة نفيذة اليوم فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة في تظاهرة تهدف إلى تنشيط الفضاءات الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية. يسدل الستار غدا عن الملتقى الشبابي الثالث للمنظمة الوطنية لشباب تونس تحت شعار شباب واعد، والذي يحتضنه مركز الاصطياف والتخييم بالبقالطة البغدادية. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية ساهم فيها 20 كاتبا وكاتبة تبرعوا بمداخل بيع كتبهم لإفادة تلاميذ العائلات محدودة الدخل بكامل تراب الجمهورية. في الشأن الدولي، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. قال الحرس الثوري إن استهداف الناقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع لطفي بوشناق في جينيريك مسلسل غيبوبة اللي تعرض في رمضان 2026 للمخرج محمد خليل البحري، بطولة شاكرة الرماح، محمد علي بن جمعة، صلاح مصدق، معز القديري، زياد التويتي، معز التومي، سارة الشريف، إباء حملي، مرام بن عزيزة، كوثر الباردي وغيرهم من نجوم.

للمخرج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضي، درة زروق، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، محمد البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي وبسام رجب.

كان هذا يا عبد الباسط حمودة في جينيريك مسلسل درش اللي خرج في رمضان 2026 للمخرج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، جيهان خليل ونضال الشافعي. ورحلتنا متواصلة معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ثامر حسني في جينيريك مسلسل نسل الأغراب للمخرج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، إدوارد، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، نجلة بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، أحلام الجريتلي، محمد غنيم وغيرهم من نجوم.

كانت هذه يسرى محنوش في جينيريك مسلسل الجبل الأحمر للمخرج ربيع التكالي، بطولة فتحي الهداوي، دليلة مفتاحي، نصر الدين السهيلي، محمد السياري، وحيدة الدريدي، خالد هويسة، أميمة بن حفصية، نادية بوستة، مرام بن عزيزة، ريم بن مسعود، نجلة بن عبد الله وغيرهم من نجوم. وإحنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، خالد كمال، محمد شاهين، أحمد صفوت، عبدو شاهين، رحاب الجمل، جيهان خليل، وليد فواز، سماء إبراهيم، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، ياسر الطبجي، بسنت شوقي، هاجر عفيفي، دنيا المصري، حنان يوسف، أحمد خليل، أشرف عبد الغفور، محمد التاجي وغيرهم من نجوم.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: صحيت خمسة باب أربع وانسى الحساب انسى الحساب بصحة خمسة باب

0: قولي انت انت انت وتاج راسي.
1: كانت هذه غناية فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد، رشاع عثمان، حسني عبد الجليل، سميحة محمد، إبراهيم قدري، يوسف العسال وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ريهام عبد الحكيم ومحمد جمال بغناية هي الحياة كده ليه اللي خرجت في فيلم أنت عمري للمخرج خالد يوسف، بطولة هاني سلامة، منة شلبي، نيلي كريم، هشام سليم، رجال جداوي، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد خميس ومحمد رجب.

عيون دار هكا غنى ثامر حسني من فيلم حالة حب للمخرج سعد هنداوي، بطولة هاني سلامة، هند صبري، ثامر حسني، زينة، شريف رمزي، دنيا عبد العزيز، مهاء أبو عوف، عمر ممدوح، سامي العدل ومحمد مرشد. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بغنية أحبك، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. الغنية هذه اللي خرجت في فيلم معبودة الجماهير اللي خرج عام 1967 للمخرج حلمي رفلة، بطولة عبد الحليم حافظ، شادية، فؤاد المهندس، زينات صدقي، يوسف شعبان ومحمد رضا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

وحياة عينيك هكا غنيت شادية من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل. الغنية هذه اللي خرجت في فيلم الزوجة 13 اللي خرج عام 1962 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة شادية، رشدي أباظة، حسن فايق، شويكار، عبد المنعم إبراهيم، زينب صدقي، زينات علوي، وداد حمدي، ونوال أبو الفتوح. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع عمرو ذياب بغنية رصيف نمرة 5، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو ذياب وتوزيع حسام حسني. الغنية هذه اللي خرجت في فيلم آيس كريم في جليم اللي خرج عام 1992 للمخرج خيري بشارة، بطولة عمرو ذياب، سيمون، أشرف عبد الباقي، جيهان فاضل، حسين الإمام، علي حسنين، عزة أبو عوف وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: ميلودينه ميلودينه أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودينه تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: وفي عناوينها: تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني، كتاب من أجل محفظة حملة تضامنية لمجموعة من الكتاب لتوفير مستلزمات مدرسية لحوالي 500 تلميذ، وبداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل، مرحبا بكم. أحيت تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني، والذي تم إحداثه بمقتضى أمر علي مؤرخ في 6 سبتمبر 1956. وبهذه المناسبة تم الجمعة الماضي افتتاح معرض أقامته الإدارة العامة للحرس الوطني بمدينة الثقافة، سلط الضوء على أنشطة هذا السلك ومساهمته الفاعلة في بناء تونس الحديثة. 7 عقود من العطاء والتضحيات كانت انطلاقتها أنذاك من حوالي 1000 عنصر من المقاومين الفلاجة والمتطوعين تحت إشراف أول آمر للسلك تيجاني الكتاري. وبهذه المناسبة قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي إن الاحتفال بانبعاث سلك الحرس الوطني لا يقتصر على استحضار الماضي، بل يمثل كذلك نظرة إلى الحاضرية واستشرافا للمستقبل، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في المجالين الرقمي والتكنولوجي، مؤكدا حرص الإدارة العامة للحرس الوطني على مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها في مختلف المجالات. في موضوع آخر، احتضنت مدينة النفيذة اليوم فعاليات مهرجان الشباب بولاية سوسة في تظاهرة شبابية تهدف إلى تنشيط الفضاءات الشبابية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية. وتجمع التظاهرة عددا من الشباب من مختلف مناطق الولاية في أجواء تمزج بين التنشيط والتواصل واكتشاف المواهب، بما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الطاقات الشابة وخلق فضاءات جديدة للإبداع والتفاعل. مدير وحدة الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة عماد المصلي:
4: مهرجان هو يندرج ضمن مخطط وزارة الشباب والرياضة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب للرؤية المستقبلية ل 2035. المهرجان هذا في كامل ولايات الجمهورية، يهدف المهرجان إلى تعزيز قدرات الشباب وصقل مواهبهم في جميع الأصعدة الفنية والرياضية والحسية. نخدموا على مضامين تربوية، نحب نقولوا لشبابنا نبعدوا على التطرف العنيف وعلى السلوكات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار لا للمخدرات نعم للحياة. هذا هو برنامجنا اللي يتمد على تقريبا 11 فقرة. انطلقنا اليوم كانت الفقرة الرابعة في دار شباب النفيرة، باش تتواصل في نادي شباب البرجين وفي دار شباب سيدي بوعلي، وكذلك باش تتواصل في دار شباب النفيرة لنكون المحطات الأخيرة في دار شباب المساعدين ثم قصيب الزاوية الثرية. هي عدة محطات رياضية ثقافية تنشيطية إن شاء الله تحقق انتظارات الشباب وإن شاء الله تدخل مواهبهم.
3: أكدت وزارة التعليم العالي أنه يتعين على الناجحين في البكالوريا من الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية 10 ليلا عبر الرابط confirm.orientation.tn. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية ساهم فيها 20 كاتبا وكاتبة تبرعوا بمداخل بيع كتبهم لفائدة تلاميذ العائلات محدودة الدخل، وهي واحدة من بين حملات لجمعية ابتسامة للجميع هدفها توفير أدوات مدرسية لحوالي 500 تلميذ تزامنا مع العودة المدرسية. العضو المؤسس لجمعية ابتسامة للجميع فاتن التهامي وتفاصيل أوفى للأخبار.
2: عنا حملة من أجل العودة المدرسية، نحب نوفر أدوات المدرسية بالمحفظة نتاعهم أكثر من 500 تلميذ في برشا مناطق في تونس، منها مدارس في ساجنين في تغوين، وثم زاد أطفال من تونس الكبرى. اللي يحب يساهم في الحملة هذيا ينجم يتواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقانا جمعية ابتسامة للجميع أسوغيغ بوغ توس بالفرونسي، وعملنا العديد من الحملات باش نجم نوصلوا للهدف نتاعنا، منهم حملة كتاب من أجل محفظة. تلمينا 20 كاتبة وكاتب تونسي برعوا بالكتب نتاعهم. ختمنا البارح الحملة هذه والمرة دي نتاع الكتب الكل باش نشريوا بهم أدوات مدرسية للصغيرات.
3: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا تفتح شركة نقل تونس بداية من يوم غد الاثنين نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية، حسب رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور.
5: خصصنا المعاملة المباشرة مع طلبة متاعنا من خلال المبيتات الجامعية متاعهم باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعية، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم أخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80-100-345.
3: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة وفق عماد منصور.
6: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك السناء خلق 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى لإزداء خدمات إن شاء الله تكون السناء باهية على ما شنتو عم ناول من اضطرابات أثناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعديو عام دراسي طيب.
3: في أبرز أخبار العالم، الدفاع المدني في غزة انتشل حوالي 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، من بينهم 60 طفلا، وذلك بعد حوالي 3 سنوات من استشهادهم. السلطات الليبية أعلنت تفكيك خلية متهمة بهجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية في البلاد. بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، و3 سفن أمريكية. ونختم بأخبار الرياضة، حيث توجت العداءة التونسية تسنيم بن علي بذهبية سباق 400 متر ضمن البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة المقامة في مصر، محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة، وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى 6 ميداليات، هي 4 ذهبية وفضية وبرونزية. كما توج تونسي آدم السالمي اليوم بذهبية وزن أقل من 63 كيلوغرام لدورة سويسرا الدولية للتايكواندو، ليضيف بذلك 10 نقاط إلى رصيده في التصنيف العالمي. بأخبار الرياضة تنتهي نشرتنا، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية لمجموعة من الكتاب لتوفير مستلزمات مدرسية لحوالي 500 تلميذ. وبداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية. شكرا على حسن المتابعة، مع أجمل تحيات زبيدة الأقصوري.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
7: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: اهلا وسهلا بيكم يا مساء الطاقه والحيويه. اي سكروا لي بواب نكد، حلوا لنا شبابك الزهو والطرب، ربطوا الاحزمه، خاطر اليوم مش برنامج عادي. اليوم صوتكم ميساجاتكم هما اللي باش يكونوا الباز نتاع حصتنا. مرحبا بكم في ديديكاس، البلاصه وين الكلمه الطيبه تتبعث والغناية المزيانه اللي تجمعنا والقلوب اللي تقرب الناس لبعضها. شكون يحب يفرح صاحبه اليوم؟ شكون يحب يبعث له طاقه، يبعث طاقه حب العزيز عليه؟ الخطوط الكل متاعنا مفتوحه، المايك ليكم انتوما. اليوم انتوما اللي باش تقودوا حصتنا لليوم. تحبوا تتواصلوا معنا تطلبونا على 71 844 411، معنا في الكوتي تكنيك الزميل والعزيز نزار الورتاني، ومعاكم من وراء الميكروفون الفانسيب. يلا قبل ما تهدي وانتم اغانيكم وتعطيونا الشوام تاعكم، باش نحن كالعاده باش نعطيكم باقه احنا مختارين، ان شاء الله تكون تنول اعجابكم وتحفزكم انكم تطلبوا وتفرحوا العزيز عليكم. يلا

0: ورجعنا لكم بعد مجموعة الأغاني المزيانة ذي اللي كانت من اختيارنا. وتواجه وقتكم انتوما، الخطوط تحلت الكل والتليفونات بدأت تجينا. شكون باش يكون صاحب أول مكالمة وأول ديديكاس معانا لليوم؟ خلينا نقولوا له ألو.
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: عايشك، تحية ليك وتحية للعاملين معك إذاعة الشباب الكل.
0: يعطيك الصحة، أهلا وسهلا بيك. شكون معانا؟
1: معك ضو سليماني من سيدي بوزيد.
0: أهلا وسهلا بيك ضو، أهلا بجميع أهالي سيدي بوزيد.
1: ربي يفضلك.
0: عايشك، تفضل ضو.
1: نهدي تحية خاصة لخويا بالقاسم بن أحمد بن سليماني وعائلته الكل وعائلة أنسائي في السوق الجديد. لكن الحاجة علي شهرة بن زازية ولا صديقي عمارة هاني وشلبية زاهو ومنجي العيفي سيدي بوزيد ولا كل زملائي في الحقل الثقافي يعني تابعين الثقافة سيدي بوزيد. وتحية لكم انتوما ونتمنى أغاني الحصة تكون يعني منورة كما عودتونا
0: إن شاء الله.
1: وهذه فرصة طيبة أنهم السنة يعني مددتونا في الديديكاس الشهر الثالث أكثر شوي. دعوة للسيد المدير رئيس مدير العام لإذاعة الشباب ياخذ خاطرنا، فان خاطر راكم
0: انا مبشرك اللي الحصه بقدره ربي باش تقعد، فما حصه باش تقعد مره في الجامعه ديديكاس في شبكه خريف شتاء 2026 2027.
1: هاي
0: يعطيك سكوب
1: وربي يفضلك يعطيك
0: من ان شاء الله. يعطيك الصحه
1: كل الزملاء وكل تحيه خاصه من ربوع سيدي بوزيد.
0: اهلا وسهلا بيك، يعطيك الصحه، يعيشك. اي ضو، شنو اخترت غنى؟ شكون تحب قدم شكون تحب تهدي؟
1: نهديها لخويا بالقاسم وعائلته ونهديها لزوجتي نعيمة وابني أحمد وكل المستمعين وكل أهالي في أولاد سليمان.
0: واضح أنت تحب على إيمان شريف على الله.
1: هاي إيمان شريف ديما نطلبها، تعجبني برشا الأغنية، حتى الأغنية نتاع نقولوا نحن زهو وطرب.
0: واضح واضح يا ضو، أكيد باش نكونوا في اللبي ولك الطلب نتاعك وباش تسمع معنا إيمان الشريف.
1: ربي يفضلك.
0: عايشك، يلا إيمان شريف على الله.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم في الرياضة. ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان للنخبة التونسية في اليوم الختامي للدورة الدولية لتنس الطاولة للشبان تونس 2. كما توج التونسي أدم سالمي بذهبية وزن أقل من 63 كيلوغرام لدورة سويسرا الدولية للتايكواندو، ليضيف بذلك 10 نقاط إلى رصيده في التصنيف العالمي. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة إلى الطلبة الجدد راجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. بداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية بكل من مبيت برد ومبيت شوقي بالمنزل 7 بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يقود وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الوفد التونسية المشاركة في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا بالقاهرة. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. شهيدان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحرية الأمريكية، وستشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات على حد تعبيره. ألقاكم بخير.

0: احنا نسمعوا ديديكاس
1: وين بدك ديلونا كم تسمعوا في الجو الفايب طالعه والجو ماشي يسخن ماشي يسخن مازال في عمر حسيتنا تقريبا بعد عودتنا بعد موجز 8:30 مازال اقل من ساعه تليفونات قاعدة توصلنا على 71-844-411 واللي ما كلمناش ينجم يعاود يكلمنا على 71-844-411 وإلا عندكم حل آخر تنجموا تخلونا كومنتير على الببليكاسيون الموجودة على صفحة الإذاعة راديو جون باج أوفيسيال وخلينا نمشيو للتليفون اللي بعد ونقولوا ألو
2: ألو أسلام
1: أهلا وسهلا صوت نسائي المرة ذي أهلا وسهلا بيك مرحبا تعرفنا بروحك
2: أنا أماني من ولاية الكاف تبع مع تنظيم الدهماني
1: أهلا وسهلا بيك يا أماني وبأهلي الكاف الكل كاف العالية
2: عايشك ربي خليك عايش
1: يا عايشك يا أماني بشكون تحب تفرح بشكون تحب هكا
2: بنقدم تحية لكم أنتم قد أنتم طيبين وتقدموا في أحسن ما عندكم المتابعين تاعكم
1: يا عايشك
2: وحصيلوا محلكم محلكم على الأخ
1: عايشك أماني مرحبا بيك عايشك هذيك لما يفرحنا الحقيقة
2: عايشك انتوما معناتها ما نسمع حاجة
1: اماني كان تقعد في بلاصه فيها ريزو خاطر الصوت ماشي ويقطع
2: قلت لك ديما نسمع فيكم كان انتوما
1: ويزمك ديما تقعد تسمعنا كان احنا راهو احنا الاصل
2: اي كان انتوما ما نسمع حتى اذا كان انتوما
1: اي بيه اي امين
2: يعطيكم الصحه وقد تحيه كبيره لدارنا واصحابي واحبابي وليكم انتم اول على ليست القائمه الاولى
1: يعطيك الصحه يا امين حاجه تفرحنا الحقيقه
2: يعيشكم الاغنيه هذه باش نهديها لكم انتم خاطر قبل كلمتكم هديت لعائلتي الاغنيه اللي باش نهديها لكم انتم
1: يعيشك اغنيه واسمعني مدام نحن في العاده نرفض حتى طلب ونعديو اي اغنيه يحبها مستمع سواء كانت قديمه جديده حتى من الستينات رانا نعديوها فهمت لكن مدام ما هدايا دي لنا نحن اكيد مش نعديوها اكيد اكيد
2: عايش الحديث معك
1: عايشك يا اماني الله يخليك حطيتي محليك
2: عايشك غدي ما نكلمكم هكا
1: مرحبا بيك مرحبا بيك تليفوناتنا محلوله وقلوبنا محلوله ليكم
2: عايشك ربي يخليك
1: عايشك امين
2: وليتك زينه وان شاء الله ان شاء الله ديما نكلمكم
1: مرحبا مرحبا اماني احنا باش تلقانا نستنوا فيك انت والمستمعين او في امتاع اذاعه الشباب يلا خلينا نسمع الشه الشه الشيرين

0: فودال ديموار نية رجعت بين الأجواء الحنين والذكريات اللي ما تموتش. الريتم مازال طالع وقاعدة الأجواء قاعدة تسخن، مازال في عمر البرنامج نص ساعة تقريبا. يلا الخطوط مازالت محلولة ليكم، مستنيتكم باش تكملوا معنا السهرية ونكملوها مع بعضنا. ومعنا مكالمة جديدة على الخط، خلينا نقولوا ألو.
1: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا
1: وبيك. يعيشك، مرحبا بيك.
0: يعيشك، شكون معانا؟
1: هويدا كوكي من رادس.
0: أهلا وسهلا بيك يا هويدا، مرحبا.
1: وبيك يعيشك. يعيشك.
0: يا هويدا، لشكون بشكون تحب تفرح اليوم؟
1: والله عندي صاحبتي مقربة بالقدي بالقدي بالقدي ونحبها برشا برشا برشا، رشيدة بورسالي. وهي زادة معناها من رادس. اليوم ذكرى عيد ميلادها، إن شاء الله يا ربي كل عام وهي حية بألف ألف ألف ألف خير.
0: كل عام وهي حية بخير إن شاء الله. تسمع فينا هي أكيدة.
1: هي أكيد تسمع فينا.
0: أنا نقول لها يا رشيدة إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير والعاقبة للمئة سنة يا رب.
1: رشيدة صاحبتي إنسانة طيبة برشا، إنسانة كريمة برشا. أقل حاجة نزل نعملها معها أني نكرمها اليوم ونهنيها بعيد ميلادها.
0: ومحليها العلاقات من نوع هذا يا محليها.
1: إن شاء الله كل عام وهي حية بالخير، إن شاء الله في عمرة ولا في حجة يا ربي.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله ربي فضلها.
0: ومحليها ونفرح كنا القوم زيت فما نوعية الصدقات هذه بالحق اللي فيها عمق وفيها معناتها إخلاص كبير بالحق. معناتها نحن نفقدوا توا، مولينا نفقدوا العلاقات الصادقة. يعني كي تجينا تليفونات من نوع هذايا الحقيقة ما نجموا نكونوا كان لبيو لهم طلباتهم الكل ونكونوا في الاستماع.
1: كان أنا كان جا في إمكاني نهدي لها أغنيات الحصة الكل ومش
0: تنجم. قل لها قل لها راك تسمع فينا. قل لها يا رشيدة، راهي أغنيات الحصة الكل راهي مهداة ليك أنت سبيسيال ليك أنت.
1: يا رشيدة، راهي أغنيات الحصة الكل مهداة ليك أنت. ان شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف ألف خير يا رب.
0: ان شاء الله وربي يداوم عشرتكم.
1: عايش ان شاء الله بطول العمر يا رب. ان شاء الله بطول العمر
0: ان شاء الله يا هويدا، وربي يفضلكم لبعضكم يداوم عشرتكم يا رب.
1: عايش الله يخليك يا ماما، وانت يعطيك الصحه ونادي الغنايات لكل مستمعي ذات الشبه.
0: عايش. كنت طلبت غنايه بمناسبه عيد ميلادها وانا اخترت لك غنايه على ذوقي، ان شاء الله تعجبك. خليك في الاستماع وانا نتصور انها باش تعجبك. نسمع
1: ان شاء الله تعجب رشيده قبلي انا يا رب.
0: باش تعجب رشيده زيد. قلها تركز مع كل كلمه في الاغنيه.
1: يعيشك يا لاله يا اخو بخاطرك.
0: يعيشك يا ويد، مرحبا يا ويد. يلا حضر حالك يا قمر.

0: حالي بدلني. الموسيقى مازالت متواصلة معانا ومعاكم وإحساسكم قاعد يوصلنا من التليفونات قاعدين تطلبوا فيها على 71-844-411. خلينا نمشيو المكالمة جديدة ونقولوا ألو.
1: أهلا بك عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: وبيك عايش معك عبد القادر. معك خوك عبد القادر من قفص.
0: أهلا وسهلا بيك يا عبد القادر وأهلا بأهالي قفص الكل.
1: عايش يا حموزي.
0: يا عبد القادر تفضل. مش كنت حاب تقدم تحية؟
1: حبيت نقدم تحية لأمي بمناسبة الشراء نتاع عملية.
0: ربي يشفيها إن شاء الله وربي يفضلها لك.
1: عايش يا حموزي. نحب نقدم أغنية عبد الحليم حافظ نتاع ذيك أغنية بحلم بيك لأنا بحلم بيك.
0: والله يا عبد القادر أبر ما قلت ناخذ أي أغنية من عبد الحليم، إحنا حاخذين لك أغنية أخرى.
1: ما فهمش حتى مشكلة، فهمت حتى شيء، كل عسل كل عسل كل عسل.
0: احنا اخترنا لك النورمالمون على قد الشو.
1: كل عسل باهي ما يسالش ما يسالش باهي.
0: راضية؟
1: هي تحب عبد الحليم ما يسالش كل عسل كل عسل.
0: باهي باهي، خاطر أنت قلت خذوا من اختيارات معناتها، المهم أغنية تكون أغنية لعبد الحليم.
1: ما فهمش حتى إشكال، ما فهمش حتى إشكال،
0: يا عايش كيال. أكا هاو ملا.
1: عايش، تصبح على خير يا عايش.
0: على خير، يلا نسمع عبد الحليم وعلى قد الشو.

على قد شو أغاني الزمن الجميل ومحلها أغنية ترجعك الأيامات التسعينات وأيامات الباك. نحكي على روحي بتبيع أولي من الجينيراسيون بتاعي. تقريبا وصلنا لنهاية حصتنا، لكن ما نجموش نيوفي وحصتنا ما غير ما نعرجوا على صفحة الفيسبوك ونقرأ شوية كومنتارات. علي علي قال أحلى إذاعة منت برقة يعيشك علي، ونحب نسمع أغنية درر الفورتي وهشام السلام. إن شاء الله يا علي حصتنا وفات ليلة، لكن نوعدك نبرمجوا الأغاني ذوما في الأسبوع الجاي. سمير علي قال السلام عليكم مدام ألفة، يا ريت أغنية زهرة فارس، وأختي مريم تحب أغنية منال عمارة، وشكرا. إن شاء الله يا سمير، زاد نلبولك طلب متاع إن شاء الله الجمعة الجاية. أسمى جين قالت على السلامة والفبرة بأغاني تونسية، وخاصة أغنية شيرين النجمي. صاي يا أسمى، عدينا شيرين النجمي وأغنية ألف برمضان، أغنيتها جديدة يعيشك. إن شاء الله يا أسمى الجمعة الجاية برمجو أغنية ألف برمضان جديدة. هكا نكونوا وصلنا نهاية حصتنا وسهرتنا لليلة، لكن قبل ما نقفلوا الميكروفون نحب نقول كل واحد فيكم كان معانا، الدنيا ما تسوى شيء من غير قلب صافي وحباب نقسموا معاهم المرة والحلوة. ما تخليوش الغش يفرقنا، قولوا كلمة خير في وقتها، خاطر الكلمة الطيبة راي هي اللي تخلينا غاليين في قلوب بعضنا. شكرا لكل حد اتصل بينا وكل حد فتح قلبه لينا الليلة. انتم راكم اللي صنعتوا جو الحصة وزدتوها بنا. ختامها أحلى مسك مع سيدة الغناء العربي، هنا نسمعوا فيها أم كلثوم في غناية كان لك معايا. نشكر زميلي نزار الورتاني كان معاوني برشا يعطيه الصحة. الفنسيب كانت معاك من مورا الميكروفون. تصبحوا على ألف خير ونتقابلوا في سهرة مخير في لمان، وباي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم في ندوة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني. وزير التشغيل يشدد أمس على إدراج مهارات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وجعلهما مكونا إلزاميا في مختلف الاختصاصات وبناء ثقافة المبادرة وتجاوز الوساطة التقليدية في التشغيل واعتماد مرافقة مشخصة تمتد من الفكرة إلى التمويل وتحقيق النجاح. إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، عنوان لقاء حواري ينتظم غدا بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة. مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين تنظم من الثامن إلى الحادي عشر من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. يتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة. رئيس البرلمان الإيراني يعلن تدشين استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على الهجمات الاستباقية ضد القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة، وذلك ردا على إغراق وتدمير 3 ناقلات نفط إيرانية بالخليج وبحر عمان. طهران تعتزم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وستشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة مهام منصبها مهما كانت الظروف رغم العقوبات الأمريكية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
7: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جداً.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: اتذكر
2: سفر
0: اتذكر اتذكر
1: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء الخير، مساء النور، تحية لكم إنما كنتوا. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد يحملنا إلى دروب الذكرى، إلى تفاصيل في حياة كل واحد فينا. مرحبا بحكاياتكم، مرحبا بتفاصيلكم اللي تشاركونا فيها. شكرا لكم على ثقتكم. شنو عنا موضوع اليوم؟ موضوع اليوم نتحدث على الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي اللي ربما الإنسان أول ما يفكر ربما يكون بين الشريك أو بين الشريكين، بين الزوج والزوجة. ممكن نتحدث على الإهمال العاطفي خاصة في العلاقات العاطفية، لكن الإهمال العاطفي نجم يكون حتى بين زوز أصدقاء، وهكذا نخسروا ساعات صداقاتنا، نخسروا ناس كانوا مهمين في حياتنا. باش نتحدثوا على الإهمال العاطفي من خلال تجارب متنوعة وصلتني، باش نختار منهم زوز حكايات. الحكاية الأولى تتحدث على الإهمال العاطفي من طرف الأب، والحكاية الثانية تتحدث على الإهمال العاطفي من طرف الشريك. شو معنى الإهمال العاطفي؟ طبعاً بعد الكوتش من الأسود تفسر لنا ما معنى الإهمال العاطفي. شو معناها الأب يكون مهمل عاطفياً؟ هو حاضر، هو موجود، هو ينفق يصرف، ولكن فما مسائل أخرى، فما نقاط أخرى طبعاً نتوقفوا عندها في حكاياتكم. 50 15 25 95 الواتساب البرنامج على ذمتكم. أهلا وسهلا بحكاياتكم، برسائلكم، برسالتكم، بإرسالياتكم. شكرا على تليفوناتكم اللي وصلت حتى قبل بداية البرنامج. تحية لسي جمال الديميسي، إن شاء الله تكون بخير سي جمال، مرحبا بيك. تحية للحيوتة من قفصة، شكرا لك يا حياة. تحية لصديقنا محمد من نابل، شكرا أيضا لصديقنا حسين من صفاقس. إن شاء الله نسمع برشا منكم الليلة. كان عندكم ما تقولولنا في هالمجال هذي، أو كان تحكيولنا حتى حكاياتكم كيفاش الإنسان ينجم يكون قريب من أبنائه، هل أنه ديما المسألة مربوطة بالماديات ولا لا؟ كيفاش النجم نحسو الشريك اللي هو إنسان مهم في حياتنا، إنسان نقاسموه الحلوة والمرة، يعرف برشا تفاصيل في حياتنا ونعرفو برشا تفاصيل في حياته، كيفاش نجم تصير هالألفة هذية والتوليفة بين القلوب اللي ساعات برشا شركاء ما يخلطوش، ما يوصلوش أنهم يحقوا هالجزئية هذه. موضوعنا دونك الإهمال العاطفي. مرحبا بكم في هالسهرة اللي تتواصل إلى حدود منتصف الليل، رجعنا لتوقيتنا القديم. مرحبا بكم 50 15 25 95 واتساب البرنامج على ذمتكم. تحية صديقنا هادي، شكرا لك سي هادي، تحية لك، نتمنى لك سهرة طيبة. تحية لكل الأصدقاء اللي زادا كانوا انتوما عشتوا هالتجربة ولا عندكم رأي كيفاش تفهموا الإهمال العاطفي، كيفاش تحاولوا أنكم متهملوش الناس المهمين في حياتكم واللي انتم زادة عندكم مسؤولية عاطفية تجاههم، سواء كانوا أبنائكم، أصحابكم، زادة زوجاتكم ولا أزواجكم. نمشيوا هكا وهكا. كان زادة أنت عانيت من الإهمال العاطفي، ماذا بيه نسمع حكايتك، نسمع تجربتك. مرحبا بكم. نزار الورتاني معنا في الهندسة الصوتية للإيقاع، وسهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: خاصة جدا.
1: أول حكاية تستوقفنا هذا المساء حكاية صديقتنا ميساء اللي بعثت لي بكل تفاصيلها. بالحق ساعات كيف نسمع بعض الحكايات نبهت إلى أي مدى الأولياء ينجموا يكون غيابهم رغم حضورهم، رغم أنهم موجودين ما سافروش ما انفصلوش، موجودين ورغم أنهم يعطيوا أولادهم مستوى مادي واجتماعي مرموق، ولكن ساعات بعض التفاصيل العاطفية كي تغيب على العلاقة قديش تخلي فراغ. وساعات فما زادة الأنفس المريضة المحيطة بهالصغيرات هذوما خاصة بالشابات، قديش فما ناس ينجموا يستغلوا هالفراغ العاطفي ولا الإحساس كأنه بالضياع، إنسان فقد حاجة لكن ماهوش فاهم هي شنو، فيجي شخص يحاول يملى هذا الفراغ بطريقة ما ساعات كان مش ألطف له. كما مش نتعرفوا على التفاصيل حكاية صديقتنا ميساء ربما كانت النهاية مؤلمة جدا. تقول صديقتنا ميساء نشأت في عائلة ميسورة، ميسورة الحال، ما كانش عندنا حتى مشاكل مادية، بالعكس نسكن في دار إلى حد ما راقية. كنت أنا بين زوز أخوة أولاد، وتقول كنا معناتها ماديا لباس، معنا حتى إشكال مادي، بالعكس ما نذكرش لا في طفولتي لا في مراهقتي أني نتذكر كان حبيت حاجة ما نجمتش نشريها وإلا لا، بالعكس تقول كنت على قدر كبير من الجمال. وكان هذه النقطة اللي ربما كانت عملت لي مشكل، تقول مشكل خاصة مع والدي.

اللي تقول حتى في مرحلة الطفولة ما نذكرش أنه من الآباء اللي يحضنوا ولا نخرج أنا وياه ولا يوصلني ولا شفنا حاجة مع بعضنا في فيلم ولا مسرحية ولا كان مانع عليا منذ الطفولة كل أشكال الترفيه، كل الأشكال اللي ربما تنجم تخليني ندخل ونخرج. كنت عايشة قمع كبير من اللي أنا عمري 6 ولا 7 سنوات. الأولاد بالعكس كان متفهم جدا، كان يوصلهم حتى المواقع اللي وين يتمرنوا، كان ينفق عليهم في المسائل هذية ويعتبرها مسائل أساسية بالنسبة لهم، لكن أنا كنت ممنوعة من كل شيء. تقول والدتي، ممكن تسألوني شنو دور والدتي في الحكاية هذه. تقول والدتي كانت تخاف منه برشا، وتعرفوا كما يعرفوا بقية أفراد العائلة، حتى العائلة الموسعة اللي هو صعيب، صعيب برشا وقاسي وأيضا وعنيف. دونك كنا الحل الوحيد أنك مازمكش، يلزم تتجنب أنك تغشو، تتجنب أنك تثير أعصابه وإلا تعمل أي حاجة، خاصة في كل ما يرتبط بصورة الفتاة أو بعلاقاتها أو بخروجها بلبستها، حتى في علاقاتها ببعض البنات. مش البنات الكل عندك الحق تكلمهم. وتقول أمي كانت تتأثر شديد التأثر بكلامه، وتقول إن اليوم ما نعرفش أمي شو رايها بالضبط من الحياة، من العلاقات، من الدنيا، لأنه تقول أنه حسيتها هي كانت كما الصورة الناقلة للي يحبوا بابا ما يحبوش بابا، للي يأمر به بابا واللي ينهى عنه بابا. تقول هي ما نعرفش لليوم شنو هي تحب شنو تكره، هل هي مع شوية انفتاح، هل هي ليه تحب تخاف برشا. تقول هي كانت عبارة على شخص ينقل كل مواقف والدي، وكانت دائما تهددنا وقت ما نخرجوا أو ما نسمعوش الكلام وإلا نحاولوا صح وروسنا، تهددنا بأنها باش تنقل المسألة للوالد. تقول في عمر صغير بالكل، وقت اللي خرجت من المدرسة الابتدائية مشيت للكوليج، يعني في عمر 12-13 سنة، تقول وين تغيرت عليا المسافة. كنت من الأول كان بابا اللي وصلني وروح بيا، وكان يحرص اللي أمي زادة كيف كيف توصلني وتروح بيا. لا مجال أني نحكي مع أي شخص وقت ما نحط ساقي خارج الإعدادية. لكن تقول شئت الظروف اللي والدي يخدم شيء يخدم بعيد شوية، والدتي وليت عندها بعض الإشكالات الصحية، فما عادش قادرة أنها توصلني كل يوم وتروح بيا، ولا المسألة ولت المسألة مستحيلة بالنسبة لي. تقول في الفترة هذه فما شخص يعني تقولي كبرني ب 12 سنة تقريبا، عمره في 24-23 سنة، وقت لي أنا كان عمري 12 سنة فقط، بدا يتقرب مني. لكن تقول أنا ما عرته حتى اهتمام، باعتبار اللي الشخص هذايا تقول لا في المستوى المظهر من نوع اللي ربما يجلبني أو يلفت انتباهي أو يلفت حتى بقية نظر بقية الفتيات، وليه في مستوى معناتها ثقافي ولا علمي ولا. تقول هو كان أقرب لأنه شخص معروف اللي هو متاع مشاكل، ومع ذلك تقول الشخص هذا أصر وألح أنه يتقرب مني في الدخول وفي الخروج. يوميا يوميا يعرضني وانا خارجة من الدار بعد مسافة صغيرة من الدار، يرفقني ويقعد يسمع فيها في كلام، كلام معسول بالطبيعة مش كلام خايب، في المرويح مع نصف النهار كيف كيف. كان مش قدام الكوليج بشي كنت هلقاه يخرج لي من زنقة من زنيقي وانا مروحة للدار، لانه الدار وليت بعيدة نسبيا على الكوليج، لكن نمشي على معناتها نمشي ابيي. في العشية كيف كيف، لدرجة اني وليت تعودت بحضور هذا الشخص. هذا الشخص اللي خليني ساعات نعرف حاجات على روحي، وقت اللي يمدحني ولا يتغزل بيا ولا خليني نكتشف حاجات جديدة في روحي. حتى واحد في العائلة ما قال هيلي، أقرب الناس ليا اللي هي أمي باعتبار أني ما عنديش أخت،
حتى امي عمرها ما قالت لي اللي انت راك مزيانه واللي انت راك محليك واللي او حاجه من هذا القبيل. تقول ما نحكيش على والدي خاطر والدي كان بالعكس كان ضد هذا الكل، كان كي تخرج معاه راهو يلزم حتى شعرك مظفور، حتى كان انت في 40 سخانه يلزمك لابس كم طويل او كان يلزم فيست ولا بلوزون، يلزم عينيك ما تتهزش من القاعه، يلزمك ما تناقش ما تكلمش، حتى اللي تقول ساعات تويتي معاه في السياره يطلع معنا اي شخص حتى كيقول السلام عليكم ولا صباح الخير ما يلزمنيش نجاوب، ما يلزمنيش نقول على السلامه ولا صباح الخير، ما يلزمنيش نجاوب، ما نجاوب حتى حد، هو فقط المسؤول على الاجابه. تقول فكان والدي بهالشدة هذه، وأنا كنت بنية تقريبا وحيدة في عالم الذكور، أمي كانت بعيدة عليا وكانت منشغلة دائما بترتيب البيت وبالالتزامات وشؤون المنزل، والدي كان يعطي فقط الأوامر، صحيح عمره ما أخل بوجيبته المادية، تقول باش ما نظلموش كنا عايشين في أحسن مستوى، ولكن تقول في الجوانب العاطفية ما تذكرش نهار والدي قعد معانا ولا كلي معانا، حتى تقول رغم احنا توا يعني هي عمرها 21 سنة يعني مش متقدمة في العمر، تقول والدي مازال على طريقة والده في انه ياكل وحده ما يقسمش العائلة الاكل، مازال اليوم كي تجي باش تحكي معاه حتى اخواتي الاولاد فما مسافه ما باش تحكي معاه، فما طريقه ما باش تحكي بها معاه. والدي لليوم ما نتذكرش انه قعد معانا قسمنا سهره من السهرات والا جلسه من الجلسات ولا دخلنا لينا يتحدث هو والدتي، عنده هذه حاجه مستحيله، يعني حتى حديثه مع والدتي يكون عن طريق التليفون وفي شكل جمل قصيرة جدا. وتقول هذايا حتى تصرفه حتى مع بقية أفراد العائلة حتى العائلة الموسعة، تقول هو يعرفه اللي هو طبعه قاسي شوية، فتقول الشخص هذايا اللي هو بعد مرور سنوات بعد ما تعلقت بي وصلت تعلقت بهذا الشخص ما نعرفش علاش، كما قلت رغم اللي هو من أصحاب السوابق، رغم اللي الشخص هذا كما قلت جماليا ماهوش شاب اللي يلفت الانتباه، ومع ذلك تعلقت به شديد التعلق، وصلت في نهار من نهارات وقت اللي أمي هدتني بأنه باش توصل الحكاية لوالدي قطعت شرايين يدي وأنا عمري 14 سنة، وقلت لها ما ينجم يمنعني على الشخص هذا كان الموت، مانيش فاهمة شنو سر تعلقي به. تقول توا بعد سنوات كيف نرجع بالذاكرة تقول مانيش فاهمة وقتها شنو سر هذا التعلق بهذا الشخص اللي معناها ما معناها اليوم نبهت في روحي وانا في عمري 21 سنة، نبهت في روحي كيفاش تعلقت بهذا الشخص وكيفاش كنت النجم نفقد حياتي على خاطره. تقول والدتي حاولت باش ما ننكرش حاولت، ولكن كانت تخاف برشا من رد فعل والدي، لو كان نسمع والدي بالحكاية هذية ربما كان ينجم يعمل جريمة، فاختارت والدتي أنه تخبي تتستر على الموضوع، وهنا وين كبرت الأزمة في أني زدت تعلق بهذا الشخص، وعرفت اللي والدتي ماهيش باش توصل للبابا فمعش عندي من شنو نخاف، نعرف اللي هي تهدد أما في نهاية الأمر ما عندها وين توصل سامحوني في العبارة، أما ما عادش نخاف منها ما عادش نخاف من حتى شيء. لكن تقول في كل مرة كان يصير صدام بيني وبين والدتي نقعد أيامات وأنا منهارة، نقعد أيامات وأنا نبكي، ولكن نعاود نرجع نشوف الشخص هذايا إلى أن هذا الشخص قام بتجاوز للقانون ودخل السجن، ومع ذلك تقول حتى وهو في السجن وانا وقت عمري 15 سنة فقط كنت ديما نبعث له في السلام، وكنت نحاول نقف معاه حتى ماديا لانه عائلته كانت محدودة ماديا،
كنت نحاول ندبر راسي، ناخذ من مصروفي، ناخذ من، نحاول كيفاش ندبر فلوس ونعطي لعائلته باش ينجموا يزوروه وينجموا يوفروا له بعض الحاجيات. وتقول تواصلت العلاقة هذه حتى العمر 16 سنة، لكن تقول بعد في عمر 17 سنة تقول ما نعرفش شنو هي الرجة اللي صارت لي خلتني نفيق أنه الشخص هذايا وين ماشية في علاقتي به. تقول وقت اللي قررت ننسحب من حياته، بالطبيعة هو خرج وقتها من السجن، تقول وقت اللي قررت ننسحب من حياته كان وقتها المشهد الدرامي في حياتي. هذا الشخص بحكم أنه جغرافيا ما هوش بعيد برشا، نحن في نفس المنطقة تقريبا اللي أنا نسكن فيها واللي نقرأ فيها، يعني استباح تشويه صورتي وتشويه سمعتي وما خلى مقال عليا. تقول وكل المسافات اللي كنت نقطعها وهو منعرفش منين يرافقني ويسمعني عذب الكلام، تقول توا ولا نفس الممارسة، ولكن هو يهدد فيا وهو يسمع فيا في أتعسمة نجم تسمع فتاة في عمري، يذكرني بتعلقي به، يذكرني بهك الفترة هذيك اللي كنت من راح حد غيره. تقول اليوم أنا ما عادش طفلة، أنا شابة، ولكن هذا الشخص اليوم قاعد يدمر برشا حاجات فيا. تقول في فترة ما عرفت أني أنا عندي هشاشة نفسية، وحاولت نزور طبيب نفساني باش نفهم شنو هي الإشكال اللي عندي اللي خليني أني أنا في عمر 17 سنة ما نعرفش علاش هكا انكوتيت، ما عادش نحب نمشي نقرأ، نخرج من الدار، نوهم العائلة الكل اللي أنا ماشي نقرأ، ولكن نغيب لأسابيع وأسابيع وما يتفطن حتى حد لغيابي. لا المعهد يتصل بالعائلة ولا العائلة على علم بغيابي. وين نمشي؟ نمشي مع بنات، نمشي ونقعدوا في القهوة، نمشي ونقعدوا نحكيوا. بنات اللي نختارهم ولا هما اختاروني ما نعرفش، هما عندهم تجربة كبيرة، عندهم علاقات متطورة مع الشباب، وكان الشيء هذي ما نعرفش علاش يغريني، نحب نسمع الحكايات هذي. وتقول ساعات نقعد بالأسابيع ما نمشيش نقرأ حتى لي وقت اللي يظهر لي نمشي لي، إلى أن وصلت في مرة من المرات أستاذ استدعى والدتي. تقول باش نحكي لكم على العنف اللي كنا نعيشه فيه والجبروت اللي كنا نعيشه فيه من طرف والدي والخوف منه. تقول وقت اللي أمي وصل لها الاستدعاء بأنها يلزمها تجي للمعهد، باش توصل من الدار للمعهد سلكت 20,000 طريق آخر باش ما حتى حد، لأنه والدي كما تقول هي ديما ناصب علينا العسى، يعني أي واحدة خاصة من الإناث الموجودات في الدار هي ولا الأم اللي تخرج يلزم يعرف وين ماشية. تقول أمي باش وصلت للمعهد مشيت في 20,000 ثنية أخرى باش ما ينجمش يعرفها وين ماشية، باش تنجم توصل للمعهد باش ما يفيقش هو، خاطر أنا الوحيدة اللي نقرأ في المعهد، خويا في المستوى الجامعي وخويا الاخر الصغير مازال ما هوش في الليسي. فتقول اذا وصلته معلومه اللي والدتي زارت المعهد فهو باش يفهم اللي ثم حاجه ماهيش على ما يرام متعلقه بي انا. فباش تقول باش نفسر لكم يعني قديش فما خوف، قديش فما عنف، انعدام حوار، انه الام تقول باش وصلت تخبيت باش توصل، خرجت تقريبا شبه متنكرة ومشيت في ثنية أخرى مش الثنية العادية اللي تنجم توصل بها للمعهد باش ما ينجمش حتى كان فما شكون يتبعها ولا شكون اللي قاعد يوصل له في المعلومات ما عادش ينجم يعرفها وين مشيت. تقول باش قابلت الأستاذ الساعة 10 خرجت من الدار بعد 8 بشوية ودخلت الدار قديش من دار مش حتى اللي تبعها يقول هاي مشي الأختها ولا مشي الدار بنت خالها ولا
ما ينجمش يعطي المعلومات لوالدها، معناتها حاجة من المضحكات المبكيات، معناتها هذا يصير في توا 4 سنين ولا 3 سنين إلى الوراء. فتقول وقتها الأستاذ أعلم والدتي بأني أنا كثيرة الغياب، وجابلها الرجيستر وقال لها هاو بنتك، وأنا باش نرتح ضميري مراهقة في عمرها راني نخاف عليها، وراني استدعيتك من باب خوفي على البنية، لأنه الغياب هذايا راهو ما ينجم يجيب كان المشاكل، ومش عادي أنه بنية في عمرها تغيب بهالشكل هذا. قال لها اتصلت بالإدارة، سألت هل عندها شي ملف طبي ربما كانت تداوي ولا عندها تغيب لإشكال صحي. قال لها الإدارة الكل قالوا لي لا، وصلنا حتى شيء. سألت أصحابها عندها شي مشاكل في الدار، قالوا له لي يعرفوها اللي يسكنوا على الأقل قريب، ما سمعنا حتى شيء، عادي تعيش حياتها عادي. فقال ما ترددتش في أني نستدعاك مدام باش نقول لك راهي بنتك تغيب وراها الروجيستر اللي نغيب، معناتها واضح اللي أنا قاعدة نغيب لأسابيع أو لأيام متتالية. تقول وقتها نتذكر رد فعل أمي، الصدمة، بكائها الهستيري، كيفاش أنها اتكيت على عرسة وتوجهت لي بالكلام وقالت لي ياخي تحب تقتلني. تصور لو أنه والدك سمع فقط لي أنا جيت للليسي وتوجهت للأستاذ وقتلوا، لو كان والدها يسمع ولا يشوف الرجيستر هذا قتلوا، صدقني الليلة أقل حاجة لبنية بيت في المستشفى. قالت صديقتنا تقول لي ميسة، تقول وقتها الأستاذ حس بحرج كبير وما عرفش كيفاش يتصرف. قال لها مدام يلزمك أنت تاخذ المسألة، أنت زاد عندك دور، ما تستنيش حتى حد، ومدامك أنت مشيت في الثنية هذه أنك تخبي على البو خايفة منه، يلزمك توا راك تتقاسم المسؤوليات مع بنتك على الأقل، ما نعرفش علاقتك كيفاش مع أخوتها. لكن قالها في نفس الوقت راو هذي أخيب متنجم تربي عليه صغيرك. قالها على خاطر هي توا بوها تعرف ضامنة أنه مش بش يسمع، وأنت مكش باش توصل له، وانت كلامك ما عادش يجدي معاه، ما تخافش منك، ما عارفه اللي انت في نهايه الامر باش تكوفري عليها باش تخبي عليه. ولكن قال لها راك قاعده هنا تدفع فيها نحو الحاجات الخايبه. تقول نتذكر وقتها امي كانت في حاله كبيره من الصدمه، من الغضب، من قله الحيله. تقول نتذكر الناس وليت في الساحه تتلفت لي لانها فقدت اعصابها، قلت لي اخي انت تحب تقتلني، اخي انت تحب تقضي عليا، راك تعبتني، راني ما عادش عارفه شنو باش نعمل معاك، انت شنو اللي قاعده تعمل هكا. تقول انا وقت اللي كانت تتكلم فيا باش ما نكونش كاذبه، تقول مربع يديا ونغزر، ماني حاسه حتى شيء، عباره كانها تتكلم في الحيط اللي قدامها. تقول وهذا شعوري وهذه حالتي وقت اللي تصير أي أزمة، نفقد أي إحساس، أي قدرة على التواصل. لكن بعد فترة، بعد نهارين ثلاثة، نحس بإنهيار كبير. تقول والدي في عالم آخر لليوم، تقول صحيح هو إنسان منضبط وملتزم في حياته، ولكن ما يعرف علينا حتى شيء، ما يعرف كان يتدخل في لحظة ما بطريقة عنيفة وقاسية، وساعات ما نجموش نضمنه حتى ردود أفعاله، لأن ورينا أنه ساعات عنده ردود أفعال مبالغ فيها. فتقول لليوم الهشاشة النفسية اللي أنا فيها قاعدة تزيد، اليوم كل حاجة ساعات تجيني فترات، كل حاجة تبكيني، فترات نحسد ساعات بنيات صغار كين راهم مع والدهم يلعب معاهم، يحكي معاهم، يفدلك معاهم، يغني معاهم. تقول هذه الكل أنا مستحيل مستحيل كان في النجم حتى نسمع غنية والدي موجود، لازم تتسكر التلفزة أو تتبدل القناة إخبارية، يدخلوا فما راديو لازم يتسكر الراديو، يدخلوا أنت كاسك في ودنك لازم يتنحى الكاسك. فتقول ساعات هالشدة هذه الكل خليت عندي إحساس بفراغ كبير. اليوم تقول اختياراتي حتى التوى العاطفية مع الأسف نلقى روحي نختار في نسخ من والدي،
نسخ منه في جفاءه، في أنه يخليوني أنا ديما اللي نلحقهم، أنا اللي ديما نطلب، أنا اللي ديما نسأل، أنا اللي ديما نتودد، أنا اللي ديما نهدي، أنا اللي ديما نتذكر المناسبات السعيدة. تقول منيش فاهم علاش السيناريو قاعد يتعاود. شكرا لك يا ميسا. بعد شوية تنسمعوا الكوتش ورايها في حكاية ميسا. كان انتم زادا عرفتوا عشتوا وإلا واجهتوا الإهمال العاطفي، مرحبا بحكايتكم. بعد شوية باش نسمعوا حكاية أخرى، لكن الإهمال هنا والتقصير مش من طرف الأب وإنما من طرف الزوج.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: تحية لكم من ما كنت، صديقنا محرز بن سعيد من جلمة يوجه تحية لكل الأصدقاء، يسلم عليكم الكل، يقول لكم سهرة طيبة، يقول سلم علي كل اللي يعرفني، وعندي ذكريات طيبة برشة مع برنامج مؤنسة لسنوات عديدة. شكرا لك صديقنا محرز. صديقنا رؤوف قلكم مساء النور، سهرة عطرة للجميع، تحية ليك رؤوف، إن شاء الله تكون بخير. شكرا ليك، نتمنى لك احنا زادة سهرة ممتعة. هذه صديقتنا، صديقتنا فادية، شكرا ليك يا فادية. تقول صديقتنا فادية الإهمال العاطفي حاجة قاسية برشا، حاجة تخلينا نخسروا برشا علاقات في حياتنا. ساعات حتى ناس مش بضرورة تكون علاقتنا بهم عاطفية وإلا خاصة أو حميمة، لكن تقول ساعات حتى أصحاب تلقى العلاقة اتفيت وبعدنا، وكل علاقة اللي كانت ياسر قريبة وكانت ياسر محليها فيها برشا تلقائية، فيها برشا محبة، برشا مودة. تقول مع سنوات ساعات تختفي بسبب أنك تقول العاطفة كما الرصيد يحتاج أنك تشارجيه من حين إلى آخر، بتبادل المشاعر، بتبادل الهدايا، بتبادل الزيارات، بتبادل الأسئلة، بأنه شخص يحسك اللي هو حاسس بيك، يخمم عليك، يفكر فيك، يحاول يعاونك بشتى الطرق، يتصل بيك خاصة ما يطولش الغيبة، وقت ما تكون عنده فرحة يجري باش يتقاسمها معاك، وقت ما عنده زادة حاجة مقلقته أنت تسمع بيها ما تسمعش بيها من غير. تقول هكا أنا كنت في علاقة بمجموعة من الصديقات، ولكن تقول مع الأيامات بردت المشاعر وكل واحد انشغل في حياته. تقول ربما أنا حياتي اللي قعدت حياة بسيطة ما فيش برشا مسؤوليات، خليت فقدهم بالنسبة لي يزيد أكثر فأكثر. لكن تقول ربما هما انشغلوا بحياتهم، بالأمومة، بمشاغل الدار، بالتوفيق بين العمل خارج البيت وداخل البيت. ولكن تقول أنا اليوم لقيت أنه هذه العلاقات اللي كانت مالية حياتي كانت محققت لي برشا توازن، فقدتها لأنه كل واحد لها في حياته، وما عادش نسأل نحاول حتى باش نجي نخرج ما نلقاش مع شكون نخرج، لأنهم هما تعرفوا حياة الأمومة وقت اللي كبروا شوية صغار يبدأ هكا الريتم، معناها هاو الويكاند هذا باش نمشي لحماتي، في وسط الجمعة ريتم الصغار والقراية والليتود والمروح من الخدمة والتوفيق بين العائلة وبين الدار. فتقول نلقى روحي شيئا فشيئا وحيدة، الأصحاب هذوما اللي كنا من بعدوش على بعضنا، وكانوا عائلتنا يعرفوا بعضهم كيما كينا عبارة عائلة واحدة. تقول اليوم وليت عندهم حياتهم الخاصة، وليت عندهم علاقات جديدة، ولكن تقول أنا اللي في فترة ما كنت أنا اللي نسأل، كنت أنا اللي نهز التليفون، كنت أنا اللي نصبح على الميسنجر وعلى الانستغرام، كنت أنا اللي نبادر في المناسبات ونعيد ونتمنى أحلى الأمنيات، كنت أنا اللي نتفكر أعياد ميلادهم قبل حتى عيد الميلاد ولا نهار عيد الميلاد، ونشري الكادو ونحضر المفاجأة وباش نتلموا باش تتواصل هالعلاقة هذه. ولكن تقول وقت اللي حسيت لي أنا استنزفت وأنا معاش حتى حد يتفكرني في حتى بتليفون ولا حتى بمساج ولا وطول الغيبة مسأل عليك حد وتويتيك بعض الأزمات وهذا الأدهى والأمر، وكينك شخص ما عادش موجود في حياتهم. فتقول هذي الكل يخليك تفهم اللي أنت اليوم راك جزء من الماضي، ويلزمك تفهم اللي الصفحة هذيك يلزمك تطويها وربما تمشي لصفحات أخرى. ولكن تقول أحلى الصداقات الصداقات هي الصداقات اللي نكونوها في بداية عمرنا، الصديقة اللي مبنية على برشا محبة، على الضحكة، على التفاصيل الصغيرة، على الحكايات اللي ساعات حكايات تافهة ولكن احنا نبنيه منها حكاية ونخلق منها ضحكة. فتقول مهم راهو أنه الإنسان باش تتنجح علاقاته باش تتواصل كيما ياخو، كما ياخو من الرصيد العاطفي من غيره، من اهتمامهم، من محبتهم، من شغفهم، من خوفهم. زاد هو يلزم يعرف يوصل هذه المشاعر للغير، يسأل ولما لا تلمهم، تلمنا ساعات وحتى سويعات في بعد قديش ما فيها بس يسأل عليك حتى بمساج. المهم تحس اللي هو متفكرك، اللي هو بدي نهاره وانت في بيلو، اللي فما حاجة مثلا انت تحبها يبعث هيلك يقولك شو فما بخمو في الحكاية انت اللي تحبها، نعرفك تحب الحكاية هذية، ولا توصلك هدية تحسك اللي الشخص هذا يفكر فيك وهو قاعد ربما يشري في حاجات ولكن جيت حكاية قدامه يعرفك اللي انت تحبها فودك بها. دونك هي هذه أساس العلاقات، هي المودة المتبادلة. شكرا ليك، يعطيكم الصحة، سعيدة جدا أنكم تحكيوا لنا، تفتحوا لنا قلوبكم. هذا اللقاء لتقاسم التجارب، لتقاسم الحكايات والأحداث الخاصة والخاصة جدا. لقنا اليوم يتواصل إلى حدود منتصف الليل، سهرة ممتعة للجميع. واتساب البرنامج على ذمتكم 50 15 25 95. بعد شوية تكون معنا الكوتش من الأسود باش تحكي لنا أكثر على أسباب الأعمال العاطفي، كيفاش لازمنا نردوا بالنا. ساعات احنا بينا نجم نكونوا مهملين لغيرنا عاطفيا، وسمعنا قبيله في حكايه ميسه وقت اللي يكون خاصه الأعمال جاي من طرف الاب ولا الام، بالحق صعيبه برشا المساله لانه هذوما زوز اطراف يساهموا الى حد كبير في تكوين شخصيتنا، الى حد كبير ساعات حتى في رسم مستقبلنا، ردود افعالنا، حتى في اختياراتنا. ساعات اختياراتنا ترجع لعلاقه غير سويه او لجروح قديمه عشناها في فتره الطفوله او في فتره المراهقه. واتساب البرنامج نذكركم ب 50 15 25 95. نرجع لكم بعد نشره العاشره والنصف لمتابعة لقناة في دروب المؤنسة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة إلى الطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى إنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية. كتاب من أجل محفظة حملة تضامنية لمجموعة من الكتاب لتوفير مستلزمات مدرسية لحوالي 500 تلميذ. وبداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2026-2027 بالنسبة إلى الطلب الجدد راجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حسابا على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني viscolareducation.an، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. كتاب من أجل محفظة حملة تضامنية ساهم فيها 20 كاتبا وكاتبة تبرعوا بمداخيل بيع كتبهم لفائدة تلاميذ العائلات محدودة الدخل، وهي واحدة من بين حملات لجمعية ابتسامة للجميع. العضو المؤسس لجمعية ابتسامة للجميع فاتن التهامي وتفاصيل أوفى لأخبار الشباب.
3: عنا حملة من أجل العودة المدرسية، نحب نوفر أدوات المدرسية بالمحفظة متاعهم أكثر من 500 تلميذ في برشا مناطق في تونس، منها مدارس في سجنين في تغوين، وثم ثلاثة أطفال من تونس الكبرى. اللي يحب يساهم في الحملة هذه ينجم يتواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقانا جمعية ابتسامة للجميع أسوغير بوختوس بالفرنسي. وعملنا العديد من الحملات باش نجم نوصل للهدف متاعنا، منهم حملة كتاب من أجل المحفظة. تلمينا 20 كاتبة وكاتب تونسي برعوا بالكتب متاعهم. ختمنا البارح الحملة هذية والمراديح متاع الكتب الكل باش نشريوا بهم أدوات مدرسية للصغيرات.
2: شركة نقل تونس تفتح بداية من يوم غد نقطتين لتأمين عمليات بيع اشتراكات النقل الجامعية حسب رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور.
4: خصصنا المعاملة المباشرة مع الطلبة متاعنا من خلال المبيتات الجامعية متاعهم باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعية، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم أخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80-100-345.
2: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة وفق عماد منصور.
5: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك السناء خلق 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى لإزداد خدمات إن شاء الله تكون السناء باهية على ما شنتو عم ناول من اضطرابات السنة بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
2: إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، عنوان لقاء حواري ينتظم غدا بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة. اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وينظم اللقاء كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني. في الرياضة، ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان للنخبة التونسية في اليوم الختامي للدورة الدولية لتنس الطاولة للشبان تونس 2. الشاب مالك شرف الدين يستعد لخوض تجربة جديدة تتمثل في قطع المسافة الرابطة بين صفاقس وتونس العاصمة عدواً، وذلك يوم 11 من سبتمبر الجاري في ثاني تجربة له بعد أن قطع السنة الماضية المسافة نفسها في الاتجاه المعاكس في 42 ساعة. وقال مالك شرف الدين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنه سيخوض المسار هذه المرة بمفرده على أن يرافقه عدد من أصدقائه لقطع بعض الكيلومترات، مؤكدا أن نشاطه المهني لم يحل دون مواصلة ممارسة رياضته وشغفه بالعدوى رغم حصوله على شهادة عليا في الهندسة في البناء. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقود وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الوفد التونسية المشاركة في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا بالقاهرة. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. هذا وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. كما سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة إلى الطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس إلى إنشاء حسابا على منظومة الحياة المدرسية. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية لمجموعة من الكتاب لتوفير مستلزمات مدرسية لحوالي 500 تلميذ. وبداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مجدك،
6: عدل مجدك،
0: تسمع صوتك.

0: مؤانسة خاصة جد، مؤانسة خاصة جد.
1: أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عنا السلام، عنا السلام. أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
0: مؤانسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤانسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: تحية لكم يما كنت وشكرا على تواصلكم مع البرنامج. تحية اللي قاعدين يتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب. شكرا لكم. تحية لكل الأصدقاء. سهرة طيبة، سهرة ممتعة لكم زد انتوما وين ما كنتوا. نذكر لي موضوعنا اليوم الإهمال العاطفي. شو معناتها الإهمال العاطفي؟ ساعات فما حاجات نتعودوا بهم، نتصوروهم حاجات عادية، ولكن هي حاجات ماهيش عادية. سمعنا حكاية صديقتنا ميسا، الإهمال ممكن العاطفي من طرف والدها. والدها اللي هو صعب الميراث كثيرا شديد، يعني في فترة الطفولة تقول ما نذكرش كان نهار معناتها كنت معاه غنينا مع بعضنا، ولا لعبنا مع بعضنا، ولا حكينا حكايات خاصة لبعضنا. تقول هذا كان من باب المستحيل، الشيء اللي خليها تقع في علاقة غالطة برشا في عمر مبكر، في عمر 12 سنة مع شخص يعني عنده سوابق عدلية، وتطورت العلاقة هذه ودامت لسنوات. وكانت صديقتنا ميسة بين المطرقة والسندان، أن والدتها اللي كانت تعرف شدة يعني ميراث الأب تقول أنه كانت تحاول تغطي من جهتها، ولكن في نفس الوقت تقول صديقتنا ميسة ما نعرفش موقف أمي الحقيقي، إسكو هي ترى لي بابا عنده الحق، وإلا ترى لي فما حاجة أخرى لازمنا نعملوها، ولا هو ما هوش صحيح. فتقول كانت أمي تقريبا تعاود فقط أوامر الوالد اللي يقوله هو، تعاوده لنا وتحرص على تنفيذه، فكانت كأنها أداة تنفيذ لقراراته من غير نقاش، مستحيل كانت نجم تناقشه. تذكر صديقتنا ميسة اللي ذكرت حادثة اعتبرتها طريفة، اللي هي وقت اللي في عمر معين، وقت اللي خرجت من العلاقة هذية والشخص ولا يهدد فيها، تقول كنت لي سنوات متعلقة به شديد التعلق، لأنه كان مهتم بي، كان يعبدني عبادة، رغم اللي أنا وقتها كنت طفلة مانيش عارفة المشاعر هذه، ولكن الشخص هذي كان شديد الاهتمام بي، رغم اللي هو يعني شخص ملفتش برشا الانتباه، ولكن تقول ما نعرفش سر تعلقي به لسنوات. اليوم ساعات نبهت شنو السر وراء تعلقي بهالشخص هذايا. الى جانب هذايا صديقتنا تتحدث على الحادثة هذه، قالت وقت اللي في عمر وليت نغيب، حتى والدتي ما في بلاش بغيابتي المتكرر، وتقول في نهار الأستاذ استدعى والدتي باش تصور لنا مدى الخوف من والدها. تقول دارنا على المعهد ما هيش بعيدة برشا، يعني على ساقين نجم ونخلته. فتقول والدتي سلكت برشا طرقات ومشيت لبرشا ديار، مشيت لدار بنت خالتها وبعد دار مماتي ودار شكون، مش حتى الناس اللي يراقبوا ويعاودوا الوالدي ما يعرفوش هي وين ماشية، لأنه هو باش يربط الأحداث إذا هي ماشية للمعاد. دونك أنا عملت حاجة، لأنه خويا في المرحلة الجامعية في الجامعة، وخويا اللي خل صغير مازال ما وصلش للمرحلة الثانوية، باش نفهموا هنا أنه قديش الخوف تقرع من اللي هو وقتها موش في الدار، ولكن خوفا من أنه ربما توصلوا المعلومة، لأنه العينين الكل علينا، خوفا من أنه ربما هو يفاجئك، قالت لأنه ساعات أنت تبدأ خارجة وما أعلمتوش يفاجئك في النهج القريب من الدار، ولا النهج اللي أنت مشيت له وتكون بالطبيعة التامة الكبرى. فتقول صديقتنا والدي كان إنسان يعني نتجنبه الحقيقة، نتجنبه أنه نحكيه معاه. تقول بالحق لليوم ساعات مشاعر بيني بين روحي تعذبني اليوم، أني كانت الهدوء وكان السلم وقت اللي ما يكونش هو موجود في الدار، لأنه وقت اللي يدخل ما تنجمش تفرش في مسلسل، لازم تسكر التلفزة. ممكن نشرات الإخبارية ولا القنوات الإخبارية، ولكن فمش مسلسل تنجم تشوفوا العائلة. هو أساسا ما يقعدش معانا، ما يحكيش معانا، ما يكلش معانا، حتى في رمضان يلزم ما يكلته وحده، بعد ما يرجع من المسجد ومن الجامعة ما يكلته وحده، ما يحكيش معانا. تقول هذي خليني ربما اليوم نحس برشا فقد البرشا عواطف. ولليوم تقول علاقاتي مع الأسف العاطفية مازالت علاقات فاشلة، ما زلت علاقات أنا نحرص في العلاقة، أنا اللي نجري لإصلاح العلاقة لتعهدها للاهتمام بها، ولكن الطرف المقابل من رأى منه كان الحاجات الباردة وهيك الاهتمام اللي يكون من الأول، من بعد ما عادش نلقاه ونلقى روحي أنا في نفس الدائرة. حبيت نشكر صديقنا محمد من توسر اللي يقول أنا تعديت تقريبا بتجربة مماثلة، وشكرا ليه على تعاطفه مع صديقتنا ميسة. حكاية أخرى من حكايات الصداقات اللي حكت لنا قبيلة صديقتنا، قالت لي يعني الأصدقاء زد ساعات في مرحلة ما من العمر في المسؤوليات يبعدوا على بعضهم، تقول وقت ما لقيت روحي أنا نستنزف في طاقتي باش نصلح علاقتي بأصحابي، أنا اللي نسأل، أنا اللي نهدي، أنا اللي نزور، أنا اللي نتفكر أعياد الميلاد، أنا اللي نحرص على اللمات، أنا اللي نفاجأ، أنا ساعات اللي نعمل الحفلات الصغيرة اللي تعاود تلمنا، نحرص على الحاجات نعرفها من اللي يحبوهم. تقول وقت اللي لقيت روحي أنا استنزفت طاقتي في علاقات ما هيش قابلة أنها ربما تتصلح، ربما حاليا لأنهم انشغلوا، صاحبتها زوز انشغلوا بحياة العائلة بالأمومة بالتوفيق بين الدار وبين المشاغل المهنة. فتقول هذه خليني في لحظة ما نأيس ونخلي هالعلاقات هذه، ربما ترجع تتصلح في يوم من الأيام، ولكن حاليا تقول ما عادش قادرة أني نواصل في العلاقات هذه. معنا الكوتش منال الأسود، دونك حديثنا اليوم على الإهمال العاطفي. كوتش أهلا وسهلا بيك، مساء النور.
0: أهلا وسهلا بيك سهلا، مساء النور، إن شاء الله تكونوا لباس يا ربي، وإن شاء الله مستمعينا الكل يكونوا في خير وصحة جيدة.
1: يعيشك وانتي زادا، كلنا نتمنيه لك أحلى الأوقات، إن شاء الله تكون في أحسن حال. وموضوعنا اليوم هو في الحقيقة كان اقتراح وإحنا نجاوبه ونحلوا في بعض الوضعيات الأسبوع الفارط، فجيت فكرة الإهمال العاطفي وجيتني حكايات برشا على الإهمال العاطفي. اللي حبيت نقوله أنا في بداية الحديث معاك أنه ربما ساعات إحنا زادا نكونوا مهملين، ربما نقترفوا احنا زاد ساعات نقترفوا الاهمال، وربما الاهمال يختلف تاثيره، يعني وقت اللي يكون الشخص مسؤول، وقت اللي يكون اب ولا تكون ام، وقت اللي يكون شخص عنده مسؤوليه كبيره حضور مهم في حياتنا، يظل يكون الاثر اكيد اصعب والاثر اخطر. هذاك علاش خلينا نفهم شنو هو الاهمال العاطفي، شنو أثاره، كيفاش زادة نتجنبه، كي نعرفوه احنا فيش يتمثل الإهمال العاطفي، ربما نفيقه شوية ونهتمه بحاجات باش هكاكا ما نأثروش سلبيا خاصة على الناس اللي هما في وضع هشاشة في حياتنا، اللي هما محتاجين لنا.
0: أكيد هو الإهمال العاطفي والله بحر أنا نقول الحقيقة، وعنده برشا مسببات ويعمل برشا من بعد نتائج يمكن ما هيش باهية. فكما قلت أنت خلينا اليوم ساعة نحكي، وخلينا نبدأ وساعة نحكي وش معناها الإهمال العاطفي وشنو يعمل فينا بالضبط. الإهمال العاطفي راهو حاجة يمكن هي الأكثرية تصير في برشا علاقات، كما سمعنا اليوم المداخلات اللي عنا، علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، ثم حتى الإهمال العاطفي بين الأزواج أكيد تو نسمعوا دي تيموانياج ولا يبعثونا دي مساج. دونك هذا موضوع موجود. هو شنو يعمل؟ هو عرفت من غير لصياح لخيانة، من غير مشاكل كبيرة واضحة، ومع هذا تنجم الإهمال يقتل العلاقات بشوية بشوية. شنو يعني إنسان مهمل عاطفيا، ولا شنو يعني الإهمال العاطفي؟ يعني ببساطة إنسان ينجم يكون يعيش معك، يأكل معك، يخرج معك، يمكن حتى يرقد بجنبك، أما من داخل أنت تحس في روحك وحدك. شنو يصير كي نولي ونعرفوا أخبار بعضنا، ما عادش نعرفوا مشاعر بعضنا، هذا هو شنو معناها. ويمكن هنية فما سؤال مهم، هل الإنسان ينجم يعيش من غير اهتمام عاطفي؟ خلينا نبدأ ساعة نفهمه. أنا فما مصطلح نحبه برشا اللي هو الجسد المشاعري، قبل ما نحكي على الإهمال خلينا نفهموا علاش المشاعر أصلا مهمة. خاطر احنا عادة نهتم برشا بالجسد المادي، شنو هناكل وقتاش نرقدوا، شنو الوجيعة، عملنا سبور ولا ما عملناش، أما لازمنا نفهموا أنه الإنسان اليوم راهو ماهوش فقط جسد يتحرك، عنا عالم كامل من الأحاسيس والمشاعر، خوف، أمان، حب، غيرة، حزن، فرح، غش، امتنان، إحساس بالرفض، إحساس بالانتماء، هذوما كلهم نسميوهم اليوم يجيو تحت مسمى الجسد المشاعري. علميا يا سهلة ما فماش عضو اسمه، باش نبداو واضحين، ما فماش عضو اسمه الجسد المشاعري، ما فماش إثبات علمي لتقسيم الإنسان حرفيا إلى جسد مادي وطاقي ومشاعري، لكن فما فكرة علمية مهمة برشا اسمها تقريبا embodied emotion، يعني المشاعر المتجسدة. فوالا، دونك بمعنى انه المشاعر مش فكرة قاعدة موجودة في المخ فقط. الخوف مثلا ينجم تحسه في سرعة دقة قلبك، القلق يتحس في المعدة، الحزن يتحس في الصدر، التوتر في كتافك وفي المشواق في الفك معناها نتاع الانسان، الراحه تنجم تحسها في النفس نتاعك زاده وفي ارتخاء الجسم. وهنا نحكيو على مفهوم اسمه انتيروسبشن، قدره الانسان على الاحساس بالاشارات اللي جايه من داخل جسمه بالتحديد. يعني قبل ما نقولوا انا متوتر، جسمك يمكن يكون يعرف قبل ما انت تعرف، وقبل ما تقول أنا مش مرتاح مع الإنسان هذا، جسمك أكيد بدأ يعطي فيك في إشارات بس أنت يمكن ما لاحظتهمش. هذيك العشلة، المشاعر ما هيش حاجة جانبية في الإنسان، المشاعر نظام معلومات كامل. تقولي هنا نشعر بالأمان، هنا أنا خايف، هنا أنا محتاج شكون، محتاج قرب، هنا حسيت روحي مرفوض، هنا فرحت، هنا حدودي تم تجاوزها ومش تجاوزتها، وغير هذا من الأشياء. والمشكل مش إنك تحس، المشكل يبدأ وقت اللي تولي ما تعرفش تسمع اللي تحس بيه. احنا يا سهلة خاطرنا كائنات اجتماعية، إذاك علاش محتاجين برشا للعاطفة في حياتنا. من أول نهار نجيو فيه في الدنيا نحتاجوا إنسان آخر، كيما صغير ما يحتاجش حليبة كهو ولا لبسة ولا سرير، يحتاج وجه أمه ولا وجه يبتسم له، يحتاج صوت يهديه، يحتاج حضن وقت يخاف، يحتاج إنسان ينتبه لبكائه ولا للقلق نتاعو ويحاول يفهمه. ومن هنا جات نظرية التعلق اللي هي الـ Attachment Theory. الفكرة الأساسية فيها يا سهلة إنه الإنسان يبني جزءا من إحساسه بالأمان من خلال علاقته بالأشخاص المهمين في حياته، وكل واحد شنو هما الأشخاص المهمين بيان سور الموجودين في حياته. والحاجة هذه ما تختفيش، راهي كي نكبروا دونك هي جزء تتبدل وتبدل طريقتها. معناها الصغير مثلا يقول أنا احضني على خاطرني خايف، الكبير ما يقولش هكاك، ينجم يقول كلمة أخرى بعيدة جملة، مثلا نهاري كان خايب، نهاري صعيب. فهو في الأصل هي خايف وأحضني خاطرني خايف، دونك جوست الطريقة اللي احنا كي نكبروا نعبروا بها هي اللي تختلف. وفي الحقيقة ساعات الجملة الثانية تكون أقوى حتى من الجملة الأولى اللي خرجت عند الصغير. باش نتخيلوا قديش المشاعر مهمة في حياتنا، لازمنا نفهموا قديش احنا نحسوا في ألم وقت غياب المشاعر هذه. الإهمال العاطفي خلينا نختصره شوية. دونك أنا حبيت نعمل فريمون معناها انتروديكسيون باش نفهموا شنو هو معناها، ومن بعد باش نجيو دونك للحالات اللي موجودين عندنا. الإهمال العاطفي سهلة مش بالضرورة راك إنك تسب إنسان ولا تزينه، بالعكس أحيانا أصعب أنواع الإهمال ما فيها حتى كلمة جارحة، هي جوست غياب، غياب سؤال، فضول، غياب إنسان يسأل عليك، غياب إنسان يسمعك. وهذا اللي شفناه يظهر لي في قصة أختنا اللي حكيت على صديقاتها اللي من بعد تحولت العلاقة، وهي ولا تتحس كارمون أن هي معناها فما غيابهم موجود وعامل أثر كبير. إنسان يحكي لك على حاجة وجعته زادة ولا تقلق منها، هذا معناها يخلينا نحسوا قداش الإنسان هذاك قريب، وكي تغيب الحكاية هذية يخلينا نتعبوا برشا، ونحسوا اللي ساعات تراو في الإهمال العاطفي الإنسان يحس اللي كأنه هو في حد ذاته كيانه كامل ما عادش مرغوب فيه، وما عادش عنده أصلا علاش يعيش. دونك لكن خلينا نحكيه شوية، خاطر ديما راهو فما في الإهمال العاطفي، مش كل شيء في الحياة نجم نعتبروه إهمال عاطفي، فما حاجة أخطر واللي هي الإساءة العاطفية. هو فما فرق بين هاتهم، لكن وفرق مهم بيان سور، معناها خاطر الإساءة العاطفية فيها إهانة وتحقير، فيها إذلال حشاك، فيها تهديد كما اللي سمعناه معناها قبيلة شوية. أما الإهمال غالبا يكون في الشيء اللي ما صارش سهلة، فهمت شنو معناها؟ وقت اللي نحكيه على إساءة، وني نحكيه على حاجات معينة، وقت اللي نحكيه على إهمال نحكيه على حاجات ما صاروش، معناها فما حاجة صارت هذيك إساءة، فما حاجة ما صارتش هذيك إهمال، فهمت؟ دونك لازمنا نفرقوا غيالمون ما بين الحاجتين هذوما. الزوز صعاب، والزوز صعاب بالأخص وقت اللي نبداو حياتنا. مالوغوزمون سهلة يعني برشا ناس يتعداو معناها يقعدوا يعانيوا بالإهمال طول عمرهم، لأنهم تم إهمالهم في الصغر، وتم إهمالهم من الناس اللي كانوا المفروض هم أكثر ناس يهتموا فيهم وأكثر ناس يحسوهم بالأمان ويكونوا موجودين في حياتهم. ولهنا في الحالة اللي سمعناها اليوم الأب، ف باش ما ننزلوش برشا على الأهالي، راهو الإهمال العاطفي مش بالضرورة العائلة ما تحبكش راهو، ولا ما تحبش أولادها، وزاد ما يعنيش بالضرورة إنه الطفل ما كانش عنده ماكلة ولبسة ودار، لا، ينجم الطفل يعيش في عائلة توفر كل شيء ماديا، أما يقعد ناقصه حاجة أساسية جدا، وهو إنه يكون مسموع ومفهوم ومطمئن عاطفيا. هذا حكينا عليه يظهر لي في برشا حلقات قبل، وحكينا على
1: أي
0: الجيم كيفاش معناها شنو اللي يستحقه الصغير أكثر وأهم من الأكل والشرب وهذيك الكل. لكن مع ضغوطات الحياة يا سهلة، ومش ضغوطات الحياة باش ما نقعدوش نحطوا اللوم على ضغوطات الحياة، خلينا نكونوا واقعيين شوية. راو ثم حقبة زمنية عاشوا فيها أوليائنا، ونجم نكونوا حتى احنا راهو، اللي ما كانش موجود هالتعبير اللي اسمه معناها الاهتمام العاطفي، فهمت؟ دونك الله غالب كان معناها أوليائنا ولا آبائنا ولا حتى احنا اليوم اللي نجموا نتصرفوا مع أولادنا بطريقة حادة شوية، احنا تعلمناه الشيء هذا، تربينا عليه، كبرنا ما نعرفوش معناها اهتمام، كبرنا ما نعرفوش كون ما نعرف معناها. فما صغار لو كبرت عمرها كل ما تعرفش ما عمرها أبوها ولا أمها قالها شنو حوالك ولا شنو حاسة ولا شنو مفرحك ولا شنو محزنك. فهذيك هو بيدو الإنسان اللي ما تعلمش هذيك من الصغر، ما نستناوش منه إنه يكون حاجة أخرى كي يكبر. صحيح فما ناس تخدم على رواحها من بعد وتفهم، ويمكن هذاك علاش احنا اليوم نحكيه في الموضوع هذايا. دونك الإهمال العاطفي راهو يا سهلة يصير وقت، خلينا نرجع معناها للموضوع، يصير وقت اللي الطفل ما يلقاش مساحة، وقت يخاف وما يلقاش حد يطمنه، وقت اللي يحزن ويتقال له ما عندكش علاش تبكي. أخطر كلمة أنا نشوفها للصغار هذيك، تجيني ساعات معناها يجوني أولياء تقول لي ديما يبكي، ونقول له عندك كل شيء علاش تبكي. فإحنا في مخاخنا نخمو كان البكاء على خاطره ما عندوش، هو لا، هو مش ما عندوش، هو محتاج حاجات أخرين، فهمت؟ وقت اللي يغلط زاده ويكون اول احساس عنده مش باش نحكي لامي وبابا، اما لازمني نخبي على خاطر نخاف منهم. وهنا ندخل للمداخلة اللي سمعناها مع الأخت اللي حكيت على علاقتها بأهلها. هي تحكي على أبو صعيب وصعيب برشا، وعلى أم كانت في الأغلب الأحيان الكلمة قدش توجع تنفذ قرارات الأب. ما كانش عندها مساحة كبيرة باش تكون سند عاطفي للبنت، وأكيد عندها أسبابها، أسبابها مش باش نبرروا، أما كيف ما حكينا يمكن هي زادة الخوف مكانها وما عاشتش أمان، ما تعرفوش باش تعطيه. سبحان الله، الطفل يا سهلة يحتاج حدود، يحتاج قوانين، أي أما زادة يحتاج أمان. هذه ديما نأكد عليها ونعاود، الله يخليكم، أولي أبنائنا محتاجين أمان أكثر من كل شيء. يحتاج يعرف أنه حتى كان غلط ولا تورط والعمل اختيار مش صحيح، ثم باب ينجم يرجع له. أما وقت العلاقة مع البو تكون مبنية أساسا على الخوف، والأم ما تنجمش تكون صوت آخر يسمع ويحمي ويحتوي، طفل ينجم يحس روحه وحده حتى وهو داخل عائلته، ومن هنا تبدأ مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. البنت تكبر وهي محتاجة حاجة ما شبعتش منها وهي صغيرة، اللي هو الاحتواء والاهتمام، الإحساس إنه حد يسمعها، إحساس إنها مهمة لإنسان آخر. وخليني نقول لك كلمة يا سهلة، فما ناس في الحياة أنا نسميهم، تذكروا مسلسل صيد الريم،
1: ايه
0: أنا نسميهم الصيادين اكزاكتومون. دونك فما ناس يستشعروا
1: وي
0: الفتيات اللي ما عاشوش الشيء هذايا، واللي حدودهم مخترقة، ومالوغيزمون معناها يسيطروا عليهم، ويعرفوا كيفاش يسيطروا عليهم، هذوما شخصيات تعرف مليح شنو تعمل. هذا ما يعنيش تلقائيا بيان سور انه كل انسان عاش اهمال عاطفي باش يدخل في علاقة مؤذية، لكن ينجم يخليه اكثر هشاشة قدام اي شخص يعطيه اهتمام اللي كان ناقصه. يعني يجي إنسان يسمعها، يسأل عليها، يقولها، هي مرهونة في كلمة، يقولها أنا نفهمك. أي يعطيها إحساس إنها مميزة
1: وحاسس
0: مهمة،
1: بيك.
0: حاسس بيك أكيد. أي ساي مشينا زيزي في حاسس بيك بيك.
1: الور لا
0: اكزاكتومون، فهمت. اي ما هاني قلت لك معناها هذوما راهو ناس تعرف اش تعمل وتعرف اش تقول بالكدا، معناها فهمت، ربي بعدهم علينا ويبعدهم على وليداتنا. دونك هي يمكن اول مره تلقى نوع من الاهتمام اللي كانت تلوج عليه عندها سنين، وهنا تنجم تخلط بين حاجتين، تنجم تخلط بين الاهتمام وبين الامان، على خاطر هي لا عرفت اهتمام ولا عرفت امان ولا حد حكي لها عليهم. بيان سور مش كل انسان يهتم بينا هو انسان امن، مالوغوزمون هذا الشيء اللي لازمنا نفهمه. مش كل انسان يقول لك انا نحبك يعرف يحبك بطريقه صحيه. نجم هي قالت كلمه قبيله، قالت يحبني بجنون
1: اي
0: ويحبني برشا، لكن الحب بطريقه غير صحيه مؤذي جدا. في قصتها هي دخلت في علاقه، يظهر لي مع انسان قالت انه عندها سوابق والعلاقه ضرتها واكيد باش تضرها، والمشكلة أنه سلوكها هي زادة يبدأ يتبدل للأسوأ وسي نورمال. لكن هنا سؤال مهم اللي يمكن حتى الوالدين اليوم لازمهم يسمعوه، علاش ما حكيتش لأهلك؟ هي قالتها بوضوح، قالت كانت تخاف من والدها برشا. ولهنا نشوفه يا سهلة واحدة من أخطر نتائج التربية المبنية على الخوف. وقت اللي الطفل يكون في مشكلة طبيعي إنه عائلته تكون أول مكان يفكر يمشي له ويفكر يلتجئ إليه، أما إذا كانت العائلة نفسها مصدر خوف، الطفل يمكن يعمل العكس، يخبي، يكذب، يبقى في العلاقة غصب عنه، يتحمل أذى، يحاول يحل المشكلة وحده بجهده البسيط على الآخر، مش على خاطره ما يحتاجش أهله، أما على خاطر خايف من ردة فعلهم، وخايف من مشكلة هو في مخه اللي هي نجم تكون أكثر من المشكلة اللي هو فيها. وهنا نعاود نقول والله، ونعرف يمكن قاعدة هكا ننسيستي، أما بالحق أمان يا أهالي، اللي تسمعوا فينا بجاه ربي، الصرامة الزايدة راهي ما تمنعش ديما الغلط، رانا بشر وأولادنا بشر وعندهم الحق يغلطوا. هي تمنع حاجة برك، تمنع أنه صغيرك يعترف بالغلط متاعه. ولهنا أنت عطيت صغيرك بيديك العالم براني اكستيريور، ما تعرفش شنو ينجم يعمل فيه. الطفل يمكن يغلط في كل الحالات كما قلنا احنا بشر، اما وقت اللي يغلط وما يجيش يحكي لك ويمشي لشخص اخر، هوني خسرت ولدك ولا بنتك وخسرت حاجات ياسر ياسر كبيره. الخساره ما تتكونش يا سهله في انه جوست الصغير وقتها قاعد يتعدى بمراحل خايبه من سبب الإهمال هذا، ينجم الصغير هذاك يقعد يعاود في نفس التجارب هذيك عمره الكل، على خاطر لا هو فهم علاش هو، ويقعد عمره الكل مش فاهم علاش يعاود في التجارب. ويظهر لي قالتها الأخت كان مانيش غالطة، قالت معناها لليوم قاعدة تعاود في تجارب مع ناس مؤذية. فوالا فهمت. دونك الأسباب خلينا نحكيه شوية على ولو اني ما نحبش نحكي على اسباب الاهمال العاطفي من الوالدين يا سهله، على خاطر نعرفوهم الكل اسباب ما ميسالش، خلينا نحكيوا عليهم شويه. اللي هما نعاودوا نرجعوهم، الاب اللي تربى مع ابوه شديد، هو بيدو تربى مع ابوه اصعب منه، مشى في باله اللي هذيك هي التربيه الصحيحه معناها، فهمت. يقول لك انا تربيت هكا وما صار لي شيء، لكن يمكن صار، يمكن هو بيدو تعلم يخبي، يمكن ما يعرفش اصلا يعبر على حب، يمكن ما يعرفش يقول انا خايف عليك، فيبدلها ممنوع طول معناها دونك ديريكتومون. ومرات الوالدين يمشي في بالهم كما قلنا انه توفير الماكله وهذيك كل كافي، يقولوا شنو ناقصك عندك كل شيء، لكن الطفل ينجم يكون عنده كل شيء وما عندوش الشخص اللي يقول له كما قلنا من الاول شنو احوالك بالحق وشنية تحس بالحق. شنو العواقب متاع الصغير اللي عاش هذايا الكل؟ مرة أخرى مش كل إنسان باش يعيش نفس النتائج بيان سور، هذايا لازمنا نفهمه، لكن نجمو نشوفو حاجات كيف كيف. الخوف من الرفض هذا يتزرع فينا وقت اللي يتم إهمالنا عاطفيا من أو من والدينا. الحاجة المستمرة للاهتمام، يقعد الصغير عمره الكل في حاجة انه انسان يهتم به، تعلق اللي يجي فيسع فيسع بأي شخص يعطي حتى شوية حنان بسيط، يولي عنده صعوبة في وضع حدود، يولي يقبل أي سلوكيات خايبة خوفا من فقدان العلاقة، والصعوبة يولي عنده كبيرة في أنه يطلب المساعدة، يولي يخبي مشاكله، والإحساس اللي موجود الداخل لازمني كل شيء نواجهه وحدي، على خاطر هو ما عندوش ثقة لا في أهله ولا في حتى حد ينجم يعاونه. وينجم زاد الإنسان هذية يولي ما عندوش ثقة في مشاعره. دونك كيفاش واحد يوجعه ولا يجرحه؟ يقول لك ليه يمكن انا حساس، ما يفهمش، ما عادش عنده الصغير فهم وادراك وثقه في اللي قاعد يحس فيه من داخل، وهذا خطير برشا. معناها ينجم مثلا يجي عبد يتعدله على حدوده كاريمون معناها، والصغير هذاك على خاطر مش فاهم يقول لك ليه نجم نكون انا نكبر في الموضوع، يولي يعطي في تبريرات اللي روحوا احنا نشوفوهم تبريرات، اما هو غيالمون على خاطر ما عندوش ثقه في اللي يحس فيه، ماهوش فاهم اللي قاعد يحس فيه، ماهوش فاهم شنو اللي لازمه يتحس وشنو لازمه ما يتحسش، وشنو الطبيعي وشنو الماهوش طبيعي. معناها كيف ما سمعنا الاخت تقول لك معناها اذاها أذى كبير حسب ما فهمت، وتقول لك ما هو يحبني، هذا في حد ذاته عدم ثقة في مشاعر. إن شاء الله تبدأ هي تسمع فيها توا، حاضر نحبها تسمع الكلام هذية. الصغير هذية وهو صغير ما تعلمش إنه شعوره مهم وإنه عنده الحق يقول هذا يوجع وهذا يخوف. ومن أخطر الحاجات زادة اللي الإنسان ينجم يعاود يختار علاقات كيف ما قلنا فيها نفس الجو اللي عرفه في طفولته، مش على خاطر يحب يتأذى يا سهلة، لكن على خاطر المألوف هو اللي يقعد الدماغ يعاود فيه ويطلبه، وحتى الجسد كذلك. فالإنسان اللي تربى على الحب مع الخوف ينجم يتسامح أكثر مع الخوف داخل العلاقات، تتخيل؟ وهذا معناها راو نحكي لك في تجارب صارت على ناس
1: أي.
0: لمدة 14، مش 14 والله، معناها
1: المدة
0: جروب كبير
1: طويلة.
0: لمدة طويلة برشا، فهمت؟ الإنسان اللي تربى على التجاهل ينجم يقبل بالقليل من الاهتمام ويعتبره حب كبير، فهمت؟ دونك هنا نحب نقول حاجة مهمة جدا، راو المألوف ماهوش دائما صحي. وحكينا أنا وياك قبل يظهر لي على الكونفورت زون، اللي هي اللي احنا الكونفورت زون هي ماهيش منطقة الراحة غيالمون، هي المنطقة اللي احنا متعودين فيها حتى بالمشاعر وبالمساوئ وبكل شيء اللي فيها، بالنسبة لنا هذاك العادي، والجسمنا والمخنا يعاود يعمل رسكلة لنفس الحياة اللي عشناها، ونقعد عمرنا كل ما ناش فاهمين علاش نعاود في نفس العلاقات، وعلاش يجيونا نفس العباد، وعلاش نتأذاو بنفس الطريقة، وإحنا على خاطرنا ما نجمناش نخرجوا من زون دو كونفور، وما نجمناش، وما فما حتى حد فهمنا أنه هذاك ماهوش الطبيعي، وهذاك ماهوش العادي، وهذاك ماهوش المألوف. الأم والبو هنية مسؤولين على كل شيء صار بعد هذايا الكل، عندهم، خلينا نقولوا عندهم جزء كبير من المسؤولية، لكن لازم نكونوا زادة منصفين شوية يا سهل، على خاطر نجموا نفهموا تأثير التربية، لكن ما لازمناش نحولوا كل حياة إنسان النتيجة مباشرة لبوه وامه، فهمت؟ دونك هي زادة واعية عندها اختياراتها، والشخص اللي آذاها مسؤول على الآذى متاعه زادة، وكل إنسان مسؤول على أفعاله. احنا حكينا توا شنو اللي نجم يصير، شنو اللي نجم ينجر عن هذايا الكل، لكن خلينا نحكي على إنسان واعي اليوم. سهلة،
1: أي في الاستماع ليك كوتش،
0: قص الخط يظهر لي ما عادش نسمع فيك.
1: لا معاك في الاستماع ليك، في الاستماع ليك، لكن فقط في تنسيق مع زميلي التقنية، ما أنا نسمع فيك مليح.
0: أوكي، طبعا رجعت نسمع فيك. دونك كما قلنا، خلينا نفسروا شو معنى كنا نحكي وقبيلة شنو اللي ينجر عنه معنيها، ومسؤولية الأم والبو. أما زاد راه اليوم الإنسان كي يوصل في مرحلة معينة ما عادش حلو نحطوا المسؤولية كل على البو، لكن لازمنا نفهموا أنه شنو اللي صار في حياتنا، وهذا اللي كنا نحكي فيه، شنو اللي السبب في اللي احنا نعاني فيه اليوم. لكن مسؤوليتك كبيرة اليوم لأي إنسان يسمع فينا وتعدى بهذه الكل، إنك تصلح، وإنك تشوف، وإنك تفسر، وإنك تفهم كيفاش تبدل حياتك. أول حاجة خلينا نفهم التفسير، معني هنا باش نمشيو للتفسير مش للتبرير يا سهلة.
1: كوتش نستسمحك، فما مكالمة هاتفية من طرف مستمعة باش أحكي على الإعمال العاطفي الزوجي، ومرحبا بيها. أهلا وسهلا بيك.
2: هلو، أهلا،
1: مرحبا بيك. شنو حويلك؟ لاباس؟
2: الحمد لله لاباس،
1: الحمد لله. أنت عشت يظهر لي تجربة فيها برشة تفاصيل. قديش دام زواجك؟
2: أنا عشت فترة طويلة برشة، معناها الإهمال العاطفي اللي عشته من دارنا قبل كل شيء. بعد
1: كيفاش في داركم؟ كيفاش؟
2: يعني حسيت ان امي صعيبه برشا، ما تخلينيش نخرجوا، ما تخلينيش نصاحبوا الجيران، ديما كأنه مسجونين في السجن. انا كان بابا يستمع معنا شويه، لما حاله يفهم شويه، يفهم امي اللي راكي غالطه معانا وبحشي. بعد كيف كيف تزوجت مشي في بالي باش نتزوج باش نلقي حياه اخرى جديده، نلقى راجل الهادي يفهمني. اخي حصلت نلقى روحي مع نسين متوحش نسين كانه حسيت كانه حيوان معناها بالعنف نتاعو على ابسط حاجه، أنا اللي خليك تدخل السبيطار أكثر من مرة. أنا همشي نسيت
1: يعني لهالدرجة لهالدرجة كان
2: صغاري وصلوا وصلوا صغاري معناها يعني كسروش حتى كيف يحضروا باش يحطوها في المحافظ ويحطوا بابتهم في المحافظ باش كيف يتغشش بهم ويعرفوا روحهم باش يهربوا يلقوا باش يلبسوا. مرة معناها صغيري معناها خرجت بيه حتى حشيت حتى الشورت مش لبسيت معناها من العنف نتاع
1: هربتوا هروب يعني كأنكم هربتوا من عنف الوالد. قديش عندك صغيرات؟
2: معناها
1: قلت لك قديش عندك صغيرات؟
2: عمره انا 18 سنة.
1: تبارك الله.
2: اللي وصل العنف معناها ولا يضرب في صغاري، فهمتي؟ العنف معناها وصل لصغاري، ما عادش ولا صغاري. مشيت مرة معناها غضبت على خاطر الحكاية دي، شكيت عملت كل شيء. بعد كيش جيت في المحكمة قال لي جاي معناها عملت قضية في المحكمة على خاطر العنف علي ولا صغاري. في رجال قال لي نقدر اني نوفر لك كل شيء، ما كلت كل شيء. قلت له ايه صحيح. قال لي راني غلطت معاك وما عادش نعاودها. قلت له تجي بقى يحاول معايا. كيف وصلنا لرئيس قلت قالها سامحيني وراني ما عادش نعاودها. قلت به رجعت معاه. رجعت معاه بعد ما يفوت 6 شهور. 6 شهور معناها على حكاية بسيطة، معناها ضربني ما نعرفش عليه كيفاش ضربني اللي فقدت الوعي. بقيت معناها في الليل العصر نتاع الليل كيكة نتذكر روحي معناها وقفت بعد غميت روحي لبرا عندي نصب عليه في الماء صغاري خايفين. في الاخر بيقول معناها قال لي شفتني معناها خسيت معناها ما عادش فيها ما فقدت الزيت.
1: يعني كانت هذيك الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة. وشنو طبيعة علاقته بأولاده؟ يعني نراو إنسان عنيف هكا ديجا تحس صغير مش يكون مرتاح، مش يكون مرتاح مع إنسان ردود أفعاله غير متوقعة، وخاصة على على أصغر حاجة يعني نجم يكون له في هالمستوى هذا من العنف.
2: معناها صغار ولا خايفين يعني تفوت حاجة فيه ولا تجي بابا يزن يلجع أي طريقة بس ينفذوا منها. معناها مش قلت
1: مش ما يدخلوش معاه في كونتاكت يعني ماذا يتجنبوه
2: صحيح يتجنبوا العنف نتاعو. كان معناها
1: واليوم شنو هي طبيعة العلاقة بعد ما انفصلتوا؟
2: هو يعني مش انفصال هذاك اليوم معناها موجود على مشكلة. بعد عندي تو حكيت 4 5 سنين تو يعني هكا حسينا بالراحة برغم من
1: يعني بعدتوا على الأقل ماك الضغط وماك الخوف وعدم الأمان وكل عنف.
2: برضه يعني حسيت روحي اللي نحن بدينا نعيش وكيف العبيد ولينا أنا
1: فما استقرار فما استقرار فما راحة. على الأقل
2: برغم نروح معنا من الخدمة تعبان طيب
1: ربي يعينك
2: كل صغاري كل شيء ديما اللي بتعب الكل ديما نبقى مرتاحة معنا ما عادش نحس من
1: خرجتوا معك الدوامة الدوامة اللي بالحق قاسية برشا
2: قاسية برشا. ونتمنى لو كان معناها ما كيف يخرج يعني يتبدل يا ريتي معناها حتى كيف نزوره ما عادش عندي بها يعني ما عادش عندي به احساس اللي هو معناها زواج خلاص ولا نية الاحساس بعد شيء العشر الكل بعد ولدت الصدمة والصغار عندي زمن الكل معناها يعني عشنا فترة صعبة برشا
1: أكيد.
2: الحمد لله روحاني يعني صمت في دينها هكا بشوي. عندي ولدي الكبير حتى هو معناها تحسه كان مريض شوي عنده شوي كل عصاب. حسيته ماشي لطريقة أبوه طول ديريك. ماشي أنا نخدم نروح ندي معناها بنتي صغيرة مسكينة ضغط لها يضرب فيها ايش بيكي ما عملتيش هذه معناها حتى
1: هو كأنه استبطن صورة الوالد ولا زاد هو عنيف به. أتى ونشوف المسائل هذه الكل إن شاء الله. وذي بالحق أنا علش سألتك على الأولاد لأني توقعت أنه هكل العيشة هذيك كل حياة اللي فيها برش عنف ساعات تتعدى مع الأسف لبعض الأبناء. يعطيك الصحة يا ناس، شكرا جزيلا ليك، إن شاء الله ربي قويك. احنا على ذمتك، يعطيك الصحة، ان شاء الله ربي يهدي الوليدات وان شاء الله ربي يقدرك انت باش توصل بهم الى شاطئ النجاة. نخليكم مع اخر موجز اليوم، تقديم زميلة محمد السيوي، ثم لنا عودة.
3: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا. عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة إلى الطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى إنشاء حسابا على منظومة الحياة المدرسية. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية لمجموعة من الكتاب لتوفير مستلزمات مدرسية لحوالي 500 تلميذ. بداية من يوم غد فتح نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية بكل من مبيت بارد ومبيت شوقي بالمنزه السابعة. مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين تنظم من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. يتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة. السلطات الليبية تعلن تفكيك خلية متهمة بهجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية في البلاد. شهيدان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة. رئيس البرلمان الإيراني يعلن تدشين استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على الهجمات الاستباقية ضد القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة، وذلك ردا على إغراق وتدمير 3 ناقلات نفط إيرانية بالخليج وبحر عمان. طهران تعتزم الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وستشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. مؤنسة خاصة جدا.
5: أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني، بلغي عن السلام، عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
6: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهل.

0: فيروز تصل بنا النصف الليل غير 4 تقريبا 20 دقيقة على موعد نهاية برنامجنا. نرجع للكوتش من الأسود. أهلا وسهلا بك من جديد كوتش، مرحبا بك.
1: أهلا بك سهلا.
0: سمعنا حكاية صديقتنا إيناس، يذولي هنا إلى جانب الإهمال العاطفي، كيف يكون معاها العنف هذي القاسي والعنف الشديد، العنف اللي يعني ربي يحميهم هما من أنه كانت تتنجم تصير كارثة، الله لا يقدر. فالأبناء أكيد من بين الأفراد اللي يتأثروا برشا بهالوضع، اللي يكون وضع ماهوش سليم، خاصة كي يبدأ فما إهمال من طرف الوالد، لأنه يترسخ عندهم ولا الأم، زي ده إهمال الأم في حق زوجها ولا الزوج في حق زوجته، يترسخ عندهم النموذج ذاك السلبي، هذيك هو طبيعة العلاقة،
1: يولي هذيك العادي.
0: وخاصة في العنف، هنا نشوفوا أثار العنف، هذه حكاية معناتها تيمونياج مهم برشا على أثار العنف الكبيرة على الزوج، على الأطفال، كيفاش تنجم تحطم العلاقات اللي هي المفروض تكون مبنية على الأمان، مبنية على الاحترام. فنرو أنه هذا الكل يعني كأنه بهالسلوك هذية في كل مرة كان الوالد ينهي كل إمكانية أن العائلة تواصل، تقعد عائلة يعني ما يصيرش الانفصال هذا.
1: شوف، هي في المداخلة أول كلمة قالت بها قالتها قالت أنا زادة تعرضت الإهمال عاطفي من والدي. دونك نرجعوا لنفس الموضوع بالضبط اللي حكيناه قبيلة، راهو كل إنسان يعيش اليوم الحالة هذه الأكثرية باش ما نعمموش، هو معناها كونتينياسيون معناها للحاجات اللي عاشهم وهو صغير. فاللي كان عنده إهمال من عائلته، وإلا كان البو قاسي، وإلا كان الخوف موجود في حياته، يعتبر مش يعني راو خلينا نفرق، ومش بطريقة واعية يا سهلة. راو ساعات الناس ساعات احنا نقولوا كيفاش، معناها كتشوف عبد تقوله كيفاش حامل هذاك الكل وكيفاش، وحتى هو يقولك لليوم مانيش مستوعب كيفاش استحملته كيفاش، لكن على خاطر الشيء هذايا مخزن الداخل ومخزن الأكثرية في الجسم. على خاطر خلينا والله اليوم باش نحكي في نقطة مهمة برشا سهلة، احنا يمشي في بالنا انه الصدمات والا الاهمال العاطفي اللي نعيشوه والا العنف والا الضرب والا الحاجات هذوما كل حاجات مخزنة في ذاكرتنا فقط، بينما هي مخزنة في اجسادنا، وبالضبط مخزنة في الجهاز العصبي متاعنا اللي يولي في حالة تأهب قصوى. وجهاز عصبي في حالة تأهب راهو ما عادش يفونكسيوني نورمالمون. دونك شنو يولي يعمل؟ يولي محطوط في أمود متاع السيرفايفر، هو يولي مهمته يحمي فيك 24 ساعة، يعطي في انذارات نجم تكون صحيحة نجم تكون غلطة، وهو يحمي فيك. ما عادش المخ عنده قابلية انه يحلل، انه يفهم، انه يفرق ما بين الباهي والخايب، وندخلوا في دوامه الانذار اللي نعيشوا اللي يعيشوا فيها صدقني اكثر من 60% من الناس اليوم، وهما مش فاهمين، وهما ما همش واعيين، وهما ما همش عارفين علاش هذاك الكل قاعد يصير وعلاش هذاك الكل قاعد يتعاود. فنلقاو رواحنا نعاودوا التجارب، نعاودوا نفس تجارب عائلاتنا، نفس اللي عشناه واحنا صغار، ونعاودوا نعيشوه لأولادنا زاد الأخطر من هذاك الكل. ونقبلوه، كي نقبلوه أكيد باش نقبلو أنه يصير على صغارنا زادة، وندخلوا في دوامة أجيال أجيال وراء

0: قديش ينجم يخرج منا حاجات، ويمكن كان نجم نعطيه وكان تسمح نعطيه حتى تمارين بسيطة للناس اللي تسمع فينا، جربوهم وأكيد باش تتفرهدوا. جرب هما زوز تمارينات أنا ديما ننصح بيهم، كل يوم عامل 10 دقائق كي تقوم الصباح، خذ نفس 4 مرات من خشمك يعني بالقوي، ومن بعد خرجوا على 16 مرة. 16 مرة فمك محلول، خلي النفس يخرج 16 مرة، شوية شوية تتحس بجسمك يبدأ يترخف. هو شنو اللي يصير؟ هو الجهاز العصبي تولي تعطيه إحساس الأمان، يولي يرجع معناها للفونكسيونمون العادية متاعو. وفما تمرين آخر في جربوه زيد اللي يسمعوا فيه الكل، ماذا بيا كان يجربوه، ارقد على ظهرك في الليل ولا في النهار ولا في أي وقت تلقى فيه روحك، ارقد على ظهرك، هز ساقيك شوية بعدها ان بو بليي، وحلهم جست شوية بزاوية 40 درجة، حط يدك على راس معتك اليمين ويدك اليسار على قلبك، وحاول تنفس. كي تتنفس خذ نفس كما قلنا 4 مرات، وفي تخريج تنفس خرجها بالصوت واضرب على كرشك. هذه أقوى تقنية توا تعملت فيها برشا تجارب، وشوية شوية الناس اللي باش تجربها من بعد توا يقولولنا في ظرف 10 دقائق ماكسيموم باش تحس رعشة في الحوض في ساقيك، وهذاك غادي تنجم تفهم اللي البدن قاعد يفرغ في الصدمة الموجودة لداخل، على خاطر هي الصدمة وين تتخزن؟ تتخزن في الحوض وتتخزن في الفك في المشوح. المرة الجاية نعطيه تقنيات أخرين كيفاش نستعملوا معناها التربيط على المشواغ بتاعنا باش نجموا نفرغوا المشاعر الموجودة. هذوما حاجات يا ريت لو كان الناس كل يعملوهم، مانيش نحكيو حتى على الإهمال العاطفي، الناس اللي عندها صدمة، الناس اللي عندها حاجات توجع فيها ماهيش فاهمة. وكما قلنا مادام وقت اللي يتخزن برشا ناس اليوم راهو يا سهلة يقول لك ظهري يوجع فيا ومشيت عملت تحاليل ومشيت عملت تصاور وكل شيء وما عندي حد شيء صفك ظهري يوجع. اليوم الدراسات أثبتت أنه الظهر اللي يوجع صدمة مخزنة في الحوض لازمها تتفرغ، وما تتفرغ كان بالتنفس. أعملوا تمرين التنفس، أدخلوا الجوجل مليان، أدخل شوف أي تمرين تنفس، اتنفس قد ما تقدر. أكثر حاجة اليوم معناها مثبتة علميا تفرغ المشاعر المخزنة في الجسم، نعاود نقولها، المشاعر راهي ماهيش أفكار في مخاخنا، راهي حاجات مخزنة في جسمنا وتعطينا أوجاع كاريمون. اليوم راهو الفيبروميالجي مثلا، كان الناس اللي تسمع فينا سمعت بالمرض هذايا، اكتشفوا أنه هو مرض يعمل خلل في كامل الجسم، أوجاع تتنقل في الجسم في المفاصل في كل شيء، هو ما هوش حاجة عضوية، هما صدمات مخزنة في الجسم وتخلي الإنسان يعاني. ناس ما ترقدش، ناس يولي عندها أرق، ناس والناس مش فاهمة، خاطر تمشي تعمل تحاليل وتمشي تعمل تصاور يقول لها ما عندك حتى شيء.
1: فهمتك. دونك يعني قديش مهم النفسي في علاقته بالجسدي، وساعات مشكل جسدي راهو يعني مشكلة عضوية، وإنما ساعات تنجم تكون عندها حاجات نفسية. نخلي كلمة الختام كوتش، خاطر اليوم نكملوا نصف الليل، رجعنا نكملوا نصف الليل. دونك شنو نجمو نقولوا، كيفاش نجمو احنا بيدنا نتفاداو الإهمال العاطفي؟ كيفاش شنو نردوا بالنا بتاتر اذا احنا من موقعنا، وكل واحد اكيد في انتوراج معين ولا في مجموعه معينه، زاد كان يغزر شويه لروحه، كان يحاول انه هو ما يكونش مهمل. احنا حكينا على المهملين اللي وقع عليهم فعل الاهمال، ما كيفاش زاد احنا نجمو نهتموا بالناس الدايرين بينا، نعديو لهم هكا برشا طاقه ايجابيه.
0: أكيد لا كوميونيكاسيون سهلة، اتكلموا، احكيوا، فرغوا، معناها قول شنو تحب. شوف راه فما مشكلة كبيرة توا، الناس يقول لك سورتو في العلاقات، تقول لك كان يحبني توا يفهمني وهو ما فهمنيش، فما حتى حد ينجم يفهمك وحده، هذه لازم نفهم. اي ما فهم

0: اكزاكتومون. اتكلم، عبر على اللي تحس فيه، قول شنو اللي اللي اللي انت محتاجه بطريقه واضحه وصريحه. هذا يعاون برشا في العلاقات. نحسه شويه زاده، فما حاجات شوف انا من اكثر الحاجات اللي نحسها نفهموا بها انه الاهمال اللي تخل في حياتنا ساعات من غير ما ننتبهوا هي حاجه مهمه برشا، انه نشكوا في مشاعرنا. اذا بديت تشك في مشاعرك وتقول كما قلنا قبيله، معناها تبرر الحاجات بالطريقه اللي تشوفها انت عاديه وتربيت بها، هوني اعمل ستوب وافهم. كان لقيت روحك تطلب من الناس يعطيوك حاجات اكثر من اللي من العادي، وهو جوست على خاطر كنتي حاجات ما خديتهمش وانت صغير كيما الاهتمام وهذوك ما كل، افهم هنايا زادة راهو راك قاعد تعاني من مشكلة عاطفية. وخلينا نرجع ونقولوا راهو الإهمال العاطفي، صحيح حكينا من الأول أنه احنا في مجتمعات واحنا تربينا لازمنا يكون شكون داير بينا، ما لازمنا نفهموا حاجة أكثر من هذا الكل. احنا زادة لازمنا نهتموا برواحنا، احنا رانا ديما نعاود نقولها، نخزروا للإكستيريور، ما عمليش، ما قداليش، ما ندرى شنو، أخكو احنا بطريقة غير واعية نعملوا في نفس الشيء اللي يعملوا فيه الناس الأخرين، على خطر ذاك اللي عشناه وذاك اللي تربينا به وذاك اللي عرفناه وذاك اللي شفناه. دونك حاول تهتم بروحك زادة، اسأل روحك ما فيها بس، اسأل روحك أنت كل يوم شنو تحس، شنو محتاج، شنو حاجتك من العلاقة هذه ولا من الصديقة هذه وإلا من أمك وإلا من بوك. باهي برشا أنك تفهم روحك، معناها 60 ولا 70% من حلول مشاكلنا أن نفهم روحنا احنا شنو نحبوا بالضبط. فهمت؟ ما نقبلوش بالقليل، ما نقبلوش بالقليل، نخليه، معناها خاطر الانسان اللي تربى وهو ياخذ شويه حب وشويه من كل شيء يولي اكزاكتومون يولي يقبل باي حاجه قليله ويولي يبررها زيدا كيف كيف. خلينا اليوم اكزاكتومون. دونك خلينا ربع حاجه ناكدوا عليها، اعملوا حدود. نعرف انه الانسان اللي ما تعلمش راه في صغره انه احساسه مهم، والا يكبر وهو ما يعرفش يقولش مع هذا مقلقني وهذا وما نحبش وستوب وهذا مش مقبول، يولي يخاف كان يحط حدود للناس يخليوه، ويولي يقبل حتى الاهانه والضرب جست باش ما يخليوهوش الناس هذيك، ما اللي هما تلقاه في مسيره كامله برشا اهانه، اما في وسط هذاك الكل تقول لك ليه هو في نهار كل مره قال لي نحبك كل مره جاب لي. دونك نوليو نشوفوا نركزوا كان على الحاجات هذوما. فهمت؟ نسالوا رواحنا قداش خسرت من روحك، قداش خسرت من نفسك وانت تحاول ما تخسرش الناس. لازمك تفهم انه انت اهم من الناس وانت اهم حاجه باش تتكون هالحياة هذه كل، على خاطر أنا وديما نقول كان الإنسان اليوم كان تحط يديك على عينيك تو يختفي العالم هذا كل قدامك. صاحب التجربة هو أهم شخص في التجربة، أنت أهم مش بأنانية، لكن أنت أهم لاستمرارية التجربة في الحياة وللكواليتي متاع التجربة اللي هي أهم التجربة بيدا، خاطر نجم نعيش تجارب ومن بعد تقول يا ريتني ما عشت أصلاً. الكاليتي متاع تجاربك في الحياة والكاليتي متاع علاقاتك والكاليتي متاع نظرتك لنفسك والكاليتي متاع جودة عواطفك ومشاعرك مهمين برشا. خليني زادة يمكن الحاجة المهمة، فما حاجة أخرى مهمة معناها نحب نوضح عليها، فما ناس راه وقت اللي يلقاو صد من العائلة من الأصدقاء من الناس من كل شيء، تولي أول حاجة معناها يتعرضوا لإهمال كبير، يتعاملوا مع رواحهم بعكس اللي لازم يصير، ما عادش ينجم، ما عادش يولي يمشي يشوف أمان وين، يولي يقول لك ليك هاو أنا ما عادش نستحق حد، ما عادش حاجتي بحد، ما عادش نحب نحكي مشاكلي لحد، ويحط روحه في قوقعة
1: في عزلة.
0: اكزاكتومون. ويقول لك انا وهذا كل علاش، على خاطر هو وقت اللي احتاج للناس ما لقاهمش، ففي مخه يقول لك الافضل انه ما نحتاجهمش، وهذه ويسميها استقلاليه، مالوغوزمون. أما هذه ما هيش استقلالية، هي نعرف اللي هي سخط من الحماية، لكن زيدا نعاود نرجع نقول مش شفائنا. صحيح أنه احنا نلتفتوا لأنفسنا ونهتموا بأنفسنا وما نقبلوش على أنفسنا الخايب، لكن في نفس الوقت جزء كبير من شفائنا يكون في ان ندخل في علاقات صحيه، في نصلح حتى علاقتنا احنا مع صغارنا، ان نحاولوا نصلح علاقتنا مع انفسنا، نصلحوا مثالش علاقتنا مع والدينا. احنا اليوم معناها ديزاجولت مثالش كي تقفوا تقول لامك راك نعرف اللي انت تعاملت معايا باللي كنت تعرفه في الحياه ولا مع ابوك، لكن راهو اليوم نحتاج منك اكثر، نحتاجك سندي، نحتاجك بجنبي، تكلموا ما تخافوش، عبر عن مشاعرك قد ما تنجم وعبر عن احتياجاتك في الحياه قد ما تنجم، وما تعتذرش على الحاجات الطبيعية اللي لازمها تكون في حياتك. والمرة الجاية إن شاء الله تنحكي علميا كي معتينا شوية ديزاستيوس اليوم كيفاش نتشافيه، يمكن ما عادش عنا وقت، من حضرت معناها بالحق حاجة مهمة ما نحكيوها إن شاء الله المرة الجاية، كيفاش نتشافيه علميا وعمليا من الإهمال العاطفي اللي يبدأ معانا الأكثرية، نعود نقولها من الصغر. قليل وين شفت ناس يعانيوا من إهمال عاطفي وهما عاشوا حياة صحية في صغرهم، قليلة برشا هذية. دونك إن شاء الله نعود نحكي فيها المرة الجاية. إن شاء الله ليلتكم زينة. شكرا سهلة، شكرا لكل مستمعينا والمداخلات اللي جاتنا محليهم، فتحونا قلوبهم. إن شاء الله أي استشارات بيان سور مازلنا موجودين في كل وقت، وإن شاء الله ربي يحميكم.
1: ربي فضلك، شكرا جزيلا لك كوتش منال الأسود، شكرا على المعلومات، شكرا على هكا ديما تحسسنا اللي أنت تحمينا عاطفيا، والنجم نرجعوا لك في برشا اشكاليات وبرشا صعوبات. شكرا للي اعطونا اسرارهم، اعطونا افكار على تفاصيل ساعات على حياتهم، حتى تفاصيل التفاصيل. ان شاء الله كنا فدناكم، ان شاء الله عاوناكم، ان شاء الله كلام الكوتش انار بعض ثنية قدامكم. باب التصالح مع الذات مع الاخر ديما باب راهو يخفف علينا برشا برشا الام وبرشا وجع. دونك فرصه باش نعاودوا نخزروا للماضي بعين اخرى، ونخزروا حتى للناس ربما اللي انتظرنا منهم انهم يكونوا على صوره معينه لكن ما كانوش هكاك. راهو هذا يخليك ترتاح برشا نفسانيا. مره اخرى جزيل الشكر للكوتش من الاسود على الوقت اللي تخصصوا للبرنامج، على ايضا احاطتها بالمتدخلين وبالوضعيات هذه الكل. نزار الورتاني ايضا شكرا جزيلا، كان معنا في الهندسه الصوتيه للقاء. خليلو شي اختار لنا مسك الختام في لقاءنا اليوم. سهله السلطاني تتمنى لكم سهره ممتعه مع بقيه برامج اذاعه الشباب، وتصبحون على الف خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Welcome.

0: اذاعه شباب من تونس.
1: دي جي ام سي معز اون ذا ميكس.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours